0: برونتين.
1: أهلا وسهلا من جديد في البرونتين، سهريتنا متواصلة معكم على موجات الجوهرة FM حتى الماضي ساعتين. بعد شوي نعملوا طلة جديد على إهداءاتكم ورسائلكم اللي وصلتنا بالاسماس على 85-990 وتوا وقايتنا اسمه أغنيتين ونشوفوا مدى التشابه اللي بيناتهم. الأغنية الأولى هي أغنية سهرة للفنان هاني العمري اللي خرجت عام 1999.

أكيد التشابه واضح ومفهوم، لأنه هاني العمري خذال لحن بتاع الغناية الأصلية من عند صاحبه سيليك. وطوان خليكم تسمعوا الغنايتين، إن شاء الله تستمتعوا بهم ونرجو نصل معكم في ليبرون.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في موعدنا اليومي في ليبرونتين. نجدد تحية من جديد لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وتحية خاصة لكل اللي تفاعلوا معنا بالاس ام اس على 85990. تحية لسمية اللي تسلم على سليم وتهدي له كل اغنيات السهرة. محمد علي سلم على عماد وهارون في الجم، وسهير تسلم على اختها رجاء وصاحبتها مفيده. وانتم ما كان عندكم اهداء ولا رساله، مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85990.

0: Máte?
1: تسمعوا في راديو جوهرة FM في الدقائق الأخرى من موعد الليلة من ليبرونتين. نتلقاو معاكم في موعد جديد ديما على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرا للجميع على الاستماع والمتابعة. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلامة.

عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990 Maintenant. DJ Sammy on the mix.

0: مع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التابعة لمجمع اللحوم. المركز الوطني لليقظة الدوائية يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا في تونس. ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة يحذر من استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، وذلك تبعا لجلسة العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى القادم مع مختلف الأطراف المعنية. وستنطلق عمليات البيع وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة بداية من يوم الاثنين 18 مايو الحالي بنقطتي البيع بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس. هذا ضبطت الأسعار بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام ب 27 دينار الكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلوغرام ب 25 دينار و 800 مليل للكيلوغرام. أما بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام حي، ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة في كثافة في نقاط البيع المنظمة، وحث كافة المواطنين على التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد الآن، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، خاصة من فضلاتها أو لعابها واللمسة، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أيضا أن يتنقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها، وتتشابه أعراض الإصابة بالفيروس مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بالآلام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. ودغفوس قال أيضا أن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي على الطاولة تختار واشنطن خوض مغامرة عسكرية متهورة، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه مقترح السلام الأمريكي قيد الدراسة. اتهم مندوب إيران لدى الأمم المتحدة واشنطن بارتكاب إجراءات عدوانية واستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومية. وقال المندوب الإيراني إن استهداف الولايات المتحدة ناقلتي نفط إيرانيتين إلى جانب شن هجمات على مناطق ساحلية يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار التحركات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز قد يفضي إلى عواقب كارثية قد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس
1: ميوزك نون ستوب.
2: هي دي اخرتنا؟
3: مش كنت عايز تموت؟
2: مش كنت زعلان مني؟
3: ازعل ايه بس؟ في حد يزعل من اخوه؟ في حد يزعل من دمه يا بل؟

Fenn.

واختبر مريم إذ اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا

ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض

متى الستة وثين وعشرين دقيقة. صباح النور, صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد من المتينة الويكاند, تاريخ السبت 9 ماي 2026, موافق لي 22 ذو القعدة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك, إن شاء الله بصالح الأعمال, إن شاء الله قمتوا هكا وفورم سيرتو الناس اللي متعودين يقوموا بكري, دونك فرصة هكا إذا كان ما تخدموش مارش على الصبح, على الصبحية, على الصبحية نقولوا إحنا, تكون تعمل 66 على الصباح والربع, هاي ما تدخلت علينا احنا لبناني على تونسي على سوري, سورتو كنا بدون نحكيو برشا احنا قبل الميكرو, دونك تعملونا هكا مارش مزيانة كيما اللي قاعدين هكا نشوفوا فيهم يقوموا بكري, تحية لهم وان شاء الله ديما الحركة ما تخيب على حتى حد. الحرة زادة اللي قامت وخاطرها متعودة تقوم بكري باش طيبك القهوة والعادة والعويد تحلك الغديو باش تسمعنا, نقولوا لها راهو الماتينال كالعادة حتى للتسعة ديما على موجات الدنيا وما فيها جوهرة فيم, وعلى جوهرة فيم تي في ابارتير من 7 متاع الصباح. دونك خلونا تليفزا وخليكم كونيكتي معنا مع مختلف فقراتنا مع ريتم نتاعنا ومع ليكيب الكل. خنقولوا صباح النور, صباح الفل لسوما, سوما صغير في الاخراج, اهلا وسهلا ومرحبا يا سوما. تحياتنا جميل بقديدة قادر رحلة متاعنا, نقول له أهلا وسهلا ومرحبا, هو اللي بشي قايمكم إن شاء الله في فقرة قوم عيدك اليوم على 85 990. دونك اللي عنده شكون يحتفل اليوم 9 ماي بعد ميلاده ما ينسيش ينجم يبعثنا SMS يقول قيمه, خليونا النمر متاعه كما قلنا على 85 990. تلتحق بنا إن شاء الله نرشوسة نرشت قليلة في الديجيتال, لما هي بلوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم, هي اللي تلتحق حق بينا توت سويت 6:23 دقيقة. صوتها يكون رنان واسمها فيروز, أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: انفوراما.
1: الستة وواحد وثلاثين دقيقة على موجتنا كالعادة، الغونديفو يكون مع الانفوراما أولى فقراتنا ونتعرفوا على أهم العناوين. إن شاء الله بشكون في نشرة السبعة والنشرة الرياضية اللي تكون معكم السبعة وثلاثين دقيقة. خلينا نقولوا صباح النور، صباح الفل، المنال جاب الله، أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الفل، والياسمين ليك وكل مستمعي جغرافي.
1: المشيغب أمين شرف الدين، صباح النور.
3: بونجور. نقصتني قهوة.
1: نقصت قهوة. يتصفح الجريدة كما قالت مجد الرومي. كيف أخذ من معطفه الجريدة؟
3: منك ناس برا.
1: وعلبة الثقابي.
2: لا ذيك ماش جيل متاع مجد الرومي. مش
1: تقول أنت.
3: ثمانية كي نجي نعمل ريسيرش على مجد الرومي ونرجع لك.
1: هك هك. مجد الرومي.

0: هرمز بعد الشبكات بحرية، والرئيس الأمريكي ينتظر رد إيران على المقترح متاحهم لإنهاء الحرب، ومحادثات مرتقبة في إسلام أباد. غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان تخلف نحو 30 شهيد. واشنطن أيضا أعلنت أنه يتم الترتيب لمحادثات مكثفة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان الأسبوع القادم في واشنطن. ونختم مع الرئيس الأمريكي مرة أخرى اللي طرح تمديد لهدنة أوكرانيا وأبدأ استعداده لإرسال مفاوضين إلى موسكو. هذه تقريبا أبرز العناوين على المستوى الدولي والوطني. أكيد تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى إن شاء الله تكون في نشرة السبعة.
1: إن شاء الله أكيد في نشرة السبعة دي من القو كل التحينات زاد على موقعنا جهرفم.net. أي سي أمي شرف الدين
2: خصوص جوهرة سبور 7:30 باش نحكيو على الجلسة التقييمية للنجم الساحلي وللموسم الرياضي 2024-2025. نحكيو على نتائج الدفعة الأولى من مباراة جولة قبل الأخيرة مع التصريحات والفرق النازلة للرابطة الثانية. برنامج مباراة اليوم كذلك نذكروا بالدربي العاصمة والغيابات، كذلك نذكروا ببرنامج الجولة الأخيرة اللي باش يكون بعد 3 أيام اليوم فينال باسكيت سواء أكابر أو كبريات في قاعة رادس، كرة اليد وكرة الطائرة في كأس تونس، وأبرز مباريات كرة الأوروبية.
1: عزيك الصحة سي أمين شرف الدين، شكرا لك، منورنا منورنا منور بيك، يعيشك يا غالي يعيشك. أنا نفرح كرة والله نفرح كرة. هاي تتسيت الموسيقى موصلة معكم كالعادة، وأخبارنا متابعتنا ديما على موجة الدنيا وما فيها جهة في المعنى.

0: FM.
1: تحب روحة ألف ألف، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM.

0: إدينا يوم فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفن. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يشدد على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها. وهدوء بهرمز بعد اشتباكات بحرية، وترامب ينتظر رد طهران على مقترح إنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول إن تونس تظل ملتزمة بالمبادئ التي بنيت عليها شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، وهي شراكة تاريخية مدعوة لتتطور ولتكون أكثر توازنا وإنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف. معتبرا النفطي في كلمة ألقاها في الاحتفال بيوم أوروبا أن اتفاقية الشراكة التي أبرمت منذ أكثر من ثلاثة عقود بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تعد قادرة على الاستجابة بشكل كامل للتغيرات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذلك التداعيات الحالية والمستقبلية للصراعات في أوروبا والشرق الأوسط، وفق ما جاء في نص بلاغ نشرته الوزارة. هذا وشدد وزير الخارجية في كلمته على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية. معربا النفطي عن تطلعه للارتقاء بهذه الشراكة إلى مستوى الإمكانيات البشرية الحقيقية التي تسخر بها تونس ويقيم جانب كبير منها في أوروبا ساهم في نهضتها الاقتصادية والعلمية. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يطمئن التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حد اليوم، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة، لا سيما فضلاتها أو لعابها واللمس، وكذلك عند استنشاق جزئيات ملوثة بالفيروس غالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة. كما يمكن أن ينتقل الفيروس نادرا عبر عضات القوارض أو خدوشها. وأعراض الإصابة بهانتا حسب دغفوس تتشابه مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية، من حيث الإحساس بألام في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة، وتكون المضاعفات خطيرة ويمكن لها أن تمس الإصابة ببعض طفرات هذا الفيروس الرئتين أو الكلى. وقال إن الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقي من الفيروس باستثناء حالات معزوزة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين غير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفعاليتها. دوليا عاد الهدوء إلى منطقة مضيق هرمز، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية قد توقفت. سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي بشأن إنهاء الحرب، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. وتزامنا مع ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن محادثات الولايات المتحدة وإيران قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام أباد بحسب وول ستريت جورنال. وأوضحت المصادر أن إيران أعربت لأول مرة عن انفتاحها على مناقشة البرنامج النووي، لكنها أشارت إلى أن تفاصيل مدة تعليق التخصيب أو إزالة اليورانيوم المخصب غير محسومة بعد. وفي تطورات الوضع في إيران، أعلن حزب الله استهداف تجمعات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان، كما قصف قاعدتين شمال الأراضي المحتلة. وجاء ذلك إثر تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

0: حيث خلفت نحو 30 شهيدا. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي الاحتلال الإسرائيلي ولبنان في 14 و15 من مايو الحالي. وقالت الوزارة في بيان إنه بناء على جولة 23 من أفريل التي قادها الرئيس دونالد ترامب شخصيا، سينخرط الوفدان في مناقشات تفصيلية تهدف إلى الدفع قدما باتفاق شامل للسلام والأمن يعالج بشكل جوهري الشواغل الأساسية كلا الطرفين. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استعداده لإرسال مفاوضين أمريكيين إلى موسكو إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، مؤكداً دعمه لتمديد وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف إلى ما بعد الفترة المعلنة سابقاً من 9 إلى 11 من مايو.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: متى متى ميتيو على جوهر اف ام.
1: السبعة وسبعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل من التحق فينا في الاستماع والمتابعة. هذه المتينة الويكاند ولقيت دين ذكركم كالعادة بالوضع الجوي. طقس السبت 9 ماي 2026 يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف أسحب آخر النهار بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف بالشمال، تتراوح بين 23 و29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 30 و36 درجة بالجنوب الغربي، توصل محليا إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل والمرتفعات مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وأكيد كل التحينات ترجو تلقاوها ديما على موقعنا johrfm.net. خلينا نقول صباح النور، صباح الفل نرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال وعلى johrfm TV كالعادة. أمن لكم للايف نتاعنا سوما يصغير في الإخراج التقني، وجمال بوقديده باش يقيمكم بعد شويه في فقره قوم عيدك اليوم. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: شنو معي ذاك اليوم؟ سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: السبعة وستاش دقيقة على موجاتنا. صباح النور، صباح الفل، إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف ألف خير. مواليد 9 ماي يحتفلوا بأعياد ميلادهم، وإحنا العزيز علينا هكا نكلموهم من هاي الرذية ونقول لهم الكلام اللي بوتيتر سيور ريام ما يتقالش، أما هو يبدو أنه كل يوم يقولها نحبك، كل يوم يقولها ربي فضلك ليا، كل يوم يقولها إن شاء الله هكا ربي يجمعنا على قريب وفي الخير، وهكا نكونوا كل عائلة اللي نحلموا بها. هو زميلنا الحقيقة وخونا اللي نحبوه برشا، البشوش المتربي الخلوق، خونا أمين شرف الدين اللي يحب يقدم الرانيا سليمان دونك زوجته، يقولها إن شاء الله ربي فضلك ليا، ربي يدوم عشرتنا اليوم تحتفل بعد ميلادها. رنوش دونك رانيا سليمان، معرفش كان يتربش بيك رنوش وإلا لا، ما أحرص أنه يتربش بيك دونك يا رانيا في عيد ميلادك سورتو، والكادو يكون زادا معتبر ويقول لك الكلام اللي تستحقه ويهدي لك زادا الموزيكا اللي ديما تسمعها معاه، واللي باش نسمعوا منها إكستري توت سويتا.
2: لو تعرف يا عشير عمر قداش من وقت خفت عمر لا يضيع وراه
1: سيامينا قالك ما نسمعش موزيك وما نسمعش ماجد الرومي ما يسمع، ربي خليك ليا يا عشير عمري. إن شاء الله ربي يدوم العشرة بين رانيا سليمان وأخونا أمين شرف الدين، كما قلنا اليوم تحتفل بعد ميلادها والعائلة الكل زادة تهناها، عائلة أمين وعائلتها هي، قولها ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله بذرية صالحة أنت وأمين. احنا كالعادة زادة نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا اللي يختاروا موجات جهرة فيم باش يحتفلوا معنا بعيد ميلادهم، دونك خلينا نقولوا له صباح النور صباح الفل. خونا خليفة قسمية من سيدي بوعلي، أهلا وسهلا ومرحبا سي خليفة.
3: لالا عسلامة،
1: شتحويلك؟
3: الحمد لله وشكر لله.
1: إن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير.
3: وانت شارب بالأمس الجادة
1: يعيشك يا سي خليفة. آي اليوم عيد ميلادنا
3: إن شاء الله.
1: أي قيمونا صباح أبار أنه جمال بوقديدة قايمك، فما شكون قايمك صباح في الليل بعث لك ميساج؟
3: صحيح صحيح قيمني زميلك
1: جميل أبار أنه جميل قيمك، فماش تكون آخر من العائلة هكا تحسه حارس اليوم أقوم قوم قوم أسمع الراديو؟
3: ما يقولوا ليش ما كل مفاجأة، ما نعرف بنتي كبيرة هذه دي ما تحب تبسكم.
1: بنتك الكبيرة
3: سونيا؟ سونيا سونيا
1: مغرومة بالراديو سونيا؟
3: والله ممكن مغرومة ما عنده الكهرباء بتاعها من على السنة والله، أما هي اللي عملت الواحد هذا.
1: معني متأكد اللي سونيا بنتك هي اللي بعثت لنا اس ام اس؟
3: متأكد أنا مغير ما قالت ليش، متأكد اللي هي خذ هي ديما هي تمشي لي ديما هي الأولى وديما معناها ديما لاهية بيا معناها.
1: وإحساس الأب ما يخيبوش على خاطر البنوتة سونيا هي اللي بعثت لنا اس ام اس وقالت الكلام.
3: أيوة
1: قالت
3: نعرف.
1: نعرف قولي هكا ولا راهي بنتي؟
3: نعرف نعرف
1: وحابة تقول لك
3: بنتي البكرة. هي بنتي البكرة.
1: قديش عندك صغيرات يا خليفة؟
3: عندي ثلاثة بنيات ولد
1: ما شاء الله. أما هي البكرة
3: كلهم هي سنة البكرة توا حفيد الست بنات وزوج ولاد
1: ما شاء الله شاء العمر كله من... معناها اليوم اسمع عيد ميلاد نحبوه يعني بالرنة وبالذات
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. لا والله من ما لا من الاعياد الميلاد هذوما انا
1: مش جوك برشا
3: مش جوي برشا
1: خاطر
3: نمشيو بالشريعة ونمشيو بكذا تو كبرنا 71 سنه تو
1: ان شاء الله العمر كله. ايش نقول
3: عايشه
1: هو عيد ميلاد باش يحتفلوا به بنياتك ويقولوا لك ربي فضلك لينا وفرصه باش يقولوا لك الكلام الحلو ولما
3: اي لما اليوم العشيه العشيه
1: اليوم العشيه يا سي خليف هاني حضرتك من تو
3: باش
1: فيه مصروف راه وليدات بناتك وولدك راهو باش يجيو بابي هو عيد ميلاد
3: لا نعرف ديما يعمل ديما يعمل المفاجاه ديما ديما لا لا هما كل عيد ميلاد يحتفل معناها يحضروا رواحهم وكل شيء امورهم والها من غير ما العشية نلقى كل شيء حاضر بلا
1: ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله ربي يفضلك ليهم ويفضلهم ليك زاده دونك
3: عايش.
1: سونيا كما قلنا تقول لك ان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف ألف خير
3: سنة ربي يبارك لها كل حال هي ديما تبشرني هي الاولى هي الاولى ديما بكري بكري هي ديما هي الاولى
1: هيا به
3: اما اليوم هوني خلتني معاكم انتم ومع عملت لي مفاجاه اخرى اليوم
1: معناها حسيتها مفاجاه انت يا
3: اي ما بتبيع الحال خاطر قبل تكلمني هي في التليفون
1: ايه
3: الصباح بكري تكلمت كل عام انت حي بخير وكذا وكذا. اليوم تبدت ما كلمتنيش وعملت لي هذه
1: المفاجأة
3: اللي انا
1: بارك الله فيها. يا امشي دوك مفاجأة اخرى هيا اسمع معانا. ربحت معنا المونجيلا من هدايا سيتي واتش دونك هاكا احنا زاد نحتفلوا بيك ومعاك وبعد ميلادك دونك ربحت معنا مونجيلا كادو هاكا من جوهرة فيم وكادو زاد اعتبروا من بنتك سونيا اللي كما قلنا تحبك هي وبنتك الكل والعائله الكل دونك ان شاء الله الف الف مبروك ليك يا سي خليفه.
3: الله يبارك بارك الله فيك
1: يعيشك يا سيدي.
3: احنا فما مره عم نول كيما هكا عطيتها للطفله الاخرى اللي معايا الصغيره.
1: شاركت معنا في جوهرة فيم وربحت مونجيلا.
3: شاركت وعطيتها للبلدية واليوم مش اخوان المونجيلا
1: كلها. يا سيدي خاطر قلبك كبير المونجيلا من نصيبك.
3: بارك الله فيك.
1: يعيشك.
3: ربي يخليك.
1: يعيشك. يبارك لك. شكرا لك سي خليفة.
3: وانت بلابس اللي يعيشك.
1: ربي يبارك لك. شكرا لك. خلينا نقولوا زاد ألف ألف مبروك تحتفل بعد ميلادها بيان بن عامر 6 سنين من القلعة الكبيرة تحتفل الزغرونة متاعنا بعيد ميلادها كما قلنا إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق. ديديكاس جي من عند ماماتها لطيفة بوها العجمي وأمها رحاب يقولوا لها ربي فضلك لينا يا بيان ومحلى اسمك يا بيان. دونك هذوما كما قلنا اليوم مستمعاتنا مستمعينا اللي يحتفلوا بأعياد ميلادهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خيرة.
0: Qu'on m'aide que vous. Sitywatch, la maison des montres originale.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
1: كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين
0: باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990
1: تي على 85 990
2: Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
4: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي، البارح العقدة الجلسة العامة العادية للموسم الرياضي 2024-2025 اللي كانت في هيئة تسريع للسيد زبير بيا. تم خلال هذه الجلسة المصادقة على التقرير الأدبي والمالي، وبالتالي فائض مالي بقيمة 400 مليون في الموسم الرياضي 2024-2025. نذكر مجموع الإيرادات 15 مليار و636 مليون، ومجموع المصاريف 15 مليار و208 مليون، وديون كاملة 103 مليار للنجم الرياضي الساحلي. في البطولة البارحة لعبت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة قبل الأخيرة، البداية بالمقابلة في حمد العويني بالقيروان، انتصار مهم للشبيب القيرواني على الاتحاد المنستيري هدف لصفر، هدف سجله بانغالي سيسي في دقيقة 97 من ضربة جزاء ويخلي الشبيبة الأمل من أجل البقاء. بعد المقابلة طارق جرايم مدرب الجي اس كا في ميكرو مراسلنا طارق الفول.
5: الرحمن الرحيم، أكيد اليوم من نجم كونو كان فرحانين، لكن عارفين على شنو جينا. جينا على رحلة إنقاذ، ديما كي واحد يحكي على رحلة إنقاذ تقصير الوقت لو في صالح الستاف لو في صالح الجمعية، لكن اليوم احنا أمام الأمر الواقع، قبلنا بالمهمة إن شاء الله يا رب نخليها في بلاصتها. اليوم أول حاجة نحب نقول مبروك للناس كل، مبروك لكل محب للجي اس كا وأي واحد دعم ودز اليوم ونشوفه في البلاد كل زي. إن شاء الله يا ربي يرجع أكثر وأكثر الأمل. إن شاء الله الماتش الأخراني نكونوا قد وقدود، خاطر اليوم عملنا كام دو فينال مازال كام بوازيام. اليوم نهني الناس كل، شفنا اليوم أنه الفريق الأفضل هو اللي خذيت 3 نقاط من البطولة بالعروض، ضيعنا عديد وعديد الفرص، إن شاء الله نعرفوا نجسمه في ملعب نتلاوي.
4: سامي الحاج يوسف مدرب الاتحاد المنستيري، شو حكي بعد الهزيمة؟
6: نعرف برشا من القروان أصحابي، لكن الاتحاد الرياضي المنستيري ما يفسهمش في المباريات نتاعو، حتى إذا كان باش ينتصروا عليه الفرق الأخرين ماهوش بسهل، لكن في المباراة نتاع اليوم الحقيقة شبيبة خلقت فرص صحيح، لكن احنا زاد خلقنا برشا فرص. أنا بصراحة مباريات كيما هكا لازم يجيبوا المرة الجاية حكم عنده شخصية فقط.

0: تلعب اما ما تكونش ناجح لي زادفيرسير سور دي زيرور انديفيديوال ولا بهت تمركوا لنا اهداف دونك هنا ولا فما ان بلوكاج ديما في الماتشات نتاعنا مالوروزمون نقول فما حاجات ما نجحناش فيهم في الميتون الاول مي دوزيام ميتون وقت اللي دخلنا يافي اون رياكسيون دو تو الموند حتى الجمهور وقف معنا مشكور مالغري معناتها لي ريزولتا.
1: وبعد المقابلة انسحاب المدرب سفيان الحدوسي من تدريب اتحاد بن قردين نكملوا مع نتيجة الكاملة. الأولمبي البيجي فاز على شبيبة العمران 2-0 ومستقبل سليمان يفوز على مستقبل جيبس 0-0 وانتصار يخلي السليمان يغادر الرابطة المحترفة الثانية سبب أنه الأولمبي البيجي كان فاز على العمران وبالتالي مستقبل سليمان ثاني مغادري الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم الترتيب خاصة في أسفل الترتيب كما قلت فما فرق تلعب على ضمان البقاء. الأولمبي البيجي في المركز 13 عنده 31 نقطة، الشبيبة القيرواني في المركز 14 30 نقطة، والحسم في الجولة الأخيرة انتصار البيجا يخليه يضمن البقاء. في صورة الهزيمة والتعادل الشبيبة القيروانية مع نجم المتلوي الشبيبة هو اللي يضمن البقاء. في المركز 15 مستقبل سليمان عنده 27 نقطة وبالتالي يغادر رسميا الرابطة المحترفة الأولى، ومستقبل جيبس كان غادر منذ جولتين الرابطة المحترفة الأولى وبالتالي منافسة في آخر جولة من البطولة بين الشبيبة القيروانية والأولمبي البيجي من أجل مقعد وحيد لضمان البقاء في الرابطة المحترفة الأولى. أعطيكم برنامج مباريات اليوم. الدفعة الثانية الأربعة على العشية في ملعب الأولمبي بسوسة نجم الساحلي يستقبل النادي البنزرتي مقابل دير الحكم حسين بن ساسي، وفي غرفة الفار أمير العيادي. مستقبل مرسى نادي صفاقسي بسام بلعيد حكم المقابلة ووليد المنصري في غرفة الفار، وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستقبل نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم المقابلة، وفي غرفة الفار خليل الجيري. في الدفعة الثالثة اللي باش تكون نهار لحد 10 ماي ديربي العاصمة، ديربي البطولة نهار لحد الأربعة على العشية في ملعب حمادي العقربي بيراتس. الترجي الرياضي التونسي يستقبل النادي الإفريقي، الترجي الموجود في المركز الثاني عنده 60 نقطة، انتصار يخليه للجولة الأخيرة ينافس على البطولة في المركز الأول، وانتصار للنادي الإفريقي يخليه رسميا يتوج ببطولة الموسم الرياضي 2025-2026. أبرز الغيابات، البداية بغيابات الترجي، غياب الحارس بشير بن سعيد للمباراة الثانية على التوالي بعد تعرضه للإصابة، غياب كذلك محمد دراجر للإصابة، وغياب حمزة لاسي بعد تحسه على الورقة الحمراء في لقاء شبيبة العمران. في تشكيلة الإفريقي غياب وحيد أسامة بوغيرا بعد تحسه على الإنذار الثالث في لقاء شبيبة العمران، مع عودة حمزة الخضراوي. المقابلة هذه باش يديرها طاقم تحكيم نمساوي اللي هو كريستيان بيترو، وفي غرفة الفار كذلك حكم نمسا هارلد ليشنر. كما قلت درب العاصمة نهار لحد 10 ماي في ملعب حمد العقربي براس 4 على العشية في قيمة مرتقبة، باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى وقناة الدوري والكأس. بالباسكيت اليوم ما يتلعب نهائي كأس تونس لكرة السلة، البداية بالكبريات. ماضي ساعة الجمعية الرياضية النسائية بجمال يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. جمال من أجل أول ألقاب والحفاظ على كأس تونس اللي كان توج به الموسم الفارط، والنادي الصفاقسي من أجل الثنائية. المقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية انطلاقا من ماضي ساعة. الأربع ونص نهائي الرجال في قيمة مرتقبة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري، النهائي المكرر لأكثر من 4 مواسم. المقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. الإفريقي من أجل الكأس رقم 8 في تاريخه، والاتحاد المنستيري من أجل الكأس رقم 7 والثنائية هذا الموسم بعد تتويجه بالبطولة. نهائي مشوق في قاعة متعدد الاقتصاد برادس 4 ونص، والتذاكر ما زالت متوفرة على 6 سكرتي. في الهوند البارح الدفعة الأولى من ربع نهائي كأس تونس لكرة اليد، الترجي كان فاز على نجم الساحلي 28-19 في قاعة الزواوي. اليوم تكتمل الدفعة الثانية الأربعة على العشية 3 مقابلات، بعث ابن خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي سقيت الزيت، وجمعية الحمامات يستقبل سبورتينغ. في الفولي تأهل النجم الساحلي للنهائي كأس تونس بعد الفوز على مولوديه بوسالم 3-0 تفاصيل 25-19 25-23 والشوط الثالث 25-23 بالتالي النجم يتأهل لنهائي كأس تونس للمرة الثالثة على التوالي ويواجه الفائز من اللي قال يتلعب الأربعة على العشية اليوم في قاعة الزواوي بين

0: الدرجة التونسي والنادي الرياضي أسفيقسية. توج نادي مولودية الجزائر مع مدرب تونسي خالد بن يحيى بلقب البطولة للموسم الثالث على التوالي، للمرة الثانية على التوالي مع نفس المدرب خالد بن يحيى اللي كان توج ببطولة الجزائر الموسم الفارط مع المولودية وغادر الفريق. وفي منتصف هذا الموسم كان التحق بمولودية الجزائر ورسميا البارح توج بلقب البطولة بعد تعادله في اللقاء البارح، وبالتالي خالد بن يحيى بطل الجزائر للمرة الثانية على التوالي. أبرز مباريات الكرة الأوروبية في الدوري الإنجليزي: نص نهار ونص ليفربول تشيلسي، ماضي 3 ساندرلاند مانشستر يونايتد، 5 ونص مانشستر سيتي برانتفورد. في البوندسليغا ماضي 2 ونص لايبسيش يواجه أستيبولي، وشتوتغارت يواجه باير ليفركوزن، 5 ونص وولفسبورغ يواجه باير ميونخ اللي كان توج ببطولة الدوري الألماني. في إيطاليا 5 تاع العشية لازيو يواجه المتوج ببطولة إيطاليا الإنتر، و8 غربع ليتشي يواجه اليوفي. وفي الدوري الإسباني 5 ونص أتلتيكو مدريد سيلتا فيغو، و8 تاع ريال سوسيداد يواجه ريال بيتيس. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاها على استنتانا جوهر اف ام بونت.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. للاستماع إلى جوهر اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
2: ما فهمتش انا منين جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه؟
3: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
2: يا محلاها اللي تقتل.
3: انا ماشيه باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كورة شكورة
2: يا بنتي ركبير وكل عملتهم. أنا مانيش كيف
3: ملت فريدة ملت فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
4: جوهرة
2: ببليسيتي
1: رسمه كل ست من الستة للتسعة.

0: كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام هلال،
1: مع أحلام هلال
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: برعاية
0: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
1: جوهرة اف ام.
2: بوبليسيتي.
0: معرض سوسة الدولي للكتاب في دورة 11 بالشراكة مع اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب. آخر الإصدارات في عالم الكتاب، ندوات ثقافية ولقاءات، أنشطة وفضاء للأطفال من 8 ل 17 ماي، من 10 ل 17 العشية بفضاء معرض سوسة الدولي.

0: هلا مثل العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: انا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي قعدي ماي ام جي في الكاسه واشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: تسمعوا كل سبت من 6 ل 9

0: מתמטה. מתמטה. מתמטה. Revue de presse.
1: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند كالعادة مع أخبار وعناوين تكون حاضرة في جرايدنا بالنسبة لليوم 9 ماي أكيد مع منال جبرلة. وخلي نركز في الأسماء لأنه بالحق عندي مشكلة في الأسماء وفتو نحكي لك منال وأمين
2: شنية العملة اللي عملتها
1: المرأة اسمها راقي رديتها راني يعني أكثر من هكا ما نجمش معناها الحقيقة ما نجمش
2: تقوليش عيدت عليها بالغالب
1: معناها أنا نقول خونا نتربج خونا أمين شرف الدين يسلم على المدام رانيا معناها سليمان ويقولها ربي فضلك ليا وربي يداوم عشرتنا وهي تطلع اسمها راقية يعني أكثر من هكا أنا بالحق أنا نسكر كراسة ونروح ونعمل استاش متاع أسماء سمحنا سي أمين شرف الدين ربي فضلك المدام راقية أختي ما فميش منها رانيا ذي جملة راي غلطة مطبعية
2: تعمل لنا في المشاكل أنت توصلي
1: معناها بالحق معناها المشكلة توصل معايا أسوبوان ما عادش نجم دوك خلينا نسلم على أختنا راقية شنو التربيج خاطر عطيت تربيج الرانيا راقي قومش نصلح
3: خذ من عندك
1: شنو باش نعمل البنات عاونوني راقي شنو التربيج رقي باش نبدلوا الاسم جمله عند رانيا ورقي زي رقي ربي فضل رورو ربي فضلك رورو ربي خلي
3: هاي بركة كامل
1: وربي ان شاء الله يدوم عشرتكم يا سيدي وكل عام وهي حيه بالف الف خير وزوجها هكا الانيق والبحبوح واللي نحبوه برشا في الغاديو يقول له صاحب الابتسامه الجميله والنفسيه الطيبه يقول لها راني نحبك برشا ربي يداوم عشرتنا صافا
2: لقيت باقي مشي
1: شي شنو
2: الغلطه الاولى
1: نشري الكادو ونهزو جونا هاي سي امين شرف الدين خليك كيكا
3: نمشيو
1: منال تعطينا اهم العناوين يا ماني
2: مرحبا من جديد اهلا وسهلا بكم جولتنا في جريدة اليوم السبت 9 ماي نبداوها بجريدة الشروق الورقية اللي مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية تحدثت على الغش في الامتحانات عنوان مقالها الغش في الامتحانات سقطة أخلاقية للتلميذ وأسرته وقالت أنه الغش كان خطأ يرتكبه التلميذ أما اليوم تحول إلى تجارة فيها أرباح لباعة التجهيزات المستعملة في الغش واستثمار تمولوا للأسف بعض العائلات وقالت أنه الأسعار متاع التجهيزات هذه تتراوح بين 150 و800 دينار وتحدثت في هذا المقال أيضا على مقترح قانون في البرلمان يجرم الغش في الامتحانات. الشروق كذلك تحدثت على قطاع السياحة ووزير السياحة يقول أنه تونس ضمن أفضل 10 وجهات سياحية في العالم وأنه العمل متواصل وبنسق تصاعدي لمزيد تحسين مختلف الأرقام المنجزة فيما يتعلق بالسياحة الداخلية أو السياحة الجوار أو على المستوى الدولي. في جريدة الصباح عضو في لجنة السياحة بالبرلمان قال أنه تونس تنتظر موسم سياحي واعد سنة 2026 وقال أنه لازم تتم مراجعة ترسانة التشريعات اللي يوصفها بالمكبلة. أيضا الجريدة اهتمت بعدة مواضيع اقتصادية منها ما تعلق بالصناعات المعملية اللي قالت أنه أكثر من 21 مليون دينار استثمارات أجنبية وهناك طفرة على مستوى الصادرات. مقال آخر اهتم بتحويلات التونسيين بالخارج اللي تجاوزت 29 مليون دينار خلال الأربع أشهر من 2026 وقالت الجريدة هذه التحويلات دعم متواصل للاقتصاد الوطني وهناك منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لتشجيع الاستثمار. كذلك الحقيقة عنوان القهوة في نفس الجريدة يثير الانتباه وصفات خلطات وحميات الفيسبوك تعمق الأزمة التداوي الذاتي ملاذ التونسي وخطر محدق بالصحة العامة. في موقع صريح أونلاين ونختم معاه اهتمام بأضاحي العيد ارتفاع قياسي في الأسعار وجدل صاخب حول المقاطعة هذا العنوان اللي تم في هذا المقال بالأسعار اللي تجاوزت المليون ونص والغلاء هذا أثار استياء المواطنين وفي مواجهة هذا الغلاء وارتفاع الأسعار فما دعوات على موقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الأضاحي ويطالبوا المواطنين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل مراقبة الأسواق ودعم أيضا مربي الماشية. هذه تقريبا كانت أبرز العناوين في جرائد اليوم.
1: في علاقة بالأضحية وفما تم تنظيم سوق هكا ولا
2: فما نقاط كان عليهم البارح ما زالوا ما بداوش يبداو نهار 18 ماي في تونس في رادس وفي منوبة ولاية منوبة.
1: تري بيان والأكيد المقال تلقاوه على صفحتنا جوهرة FM.net وزملائنا زاد مراسلين اللي باش يكونوا حاضرين
2: الحقيقة احنا خدمنا دجا الموضوع هذا على المقاطعة القاطعة والغلاء خدمنا في نشراتنا وإذا خدمنا على ارتفاع الأسعار حتى ب يعني فيديوهات زوز ملايين وثلاثة مية ثلاثة ملايين يحكيوا على
1: نحن السمح قالوا لنا من مليون لمليون ثلاثة مية ما نعرفوش عهد هذا السمح كيف باش يكون زوز ملايين هذا مش بابا
2: الصورة وريناهم بالفيديوهات زوز ملايين وثلاثة مية يحكيوا على زوز ملايين وثلاثة مية
1: إن شاء الله اللي يقدر يشري وإن شاء الله كما قلنا يتم تعديل السوق والمواطنين كل يحتفلوا بالعيد الكبير. شكرا لك منال. خلينا نمشي لسبور بريس تو تسويت مع أمين شرف الدين. أي سي أمين شعنا عناوين رياضية
4: بخصوص العناوين الرياضية نبدأ بجريدة الشروق قبل يوم من الدربي بوميل والبنزرتي من أجل الإنقاذ. الدربي مساحة للمتعة وليس فضاء للتناحر. معركة البقاء في الرابطة الأولى مغادرة سليمان وصراع بين بيجا والشبيبة القيروانية. البطولة إصفاقسي لمواصلة الزحف والنجم لمصالحة الأنصار. يوم حافل في كرة السلة فينال مثير بين الإفريقي والمنستير وفرجة في مواجهة سيدات إصفاقس وجمال. النجم الساحلي دعوة لاجتماع الرؤساء القدامى وعنان مطلوب في سويسرا. في جريدة الصباح اللي كانت حكيت على لقاءة اليوم لقاءة شكلية ونادي إصفاقسي الوحيد المعني بالنتيجة. لقاءة أمس مستقبل سليمان يغادر وحسم البقاء بين الأولمبي البيجي والشبيبة القيروانية يتأجل إلى الجولة الأخيرة. تفادي عقوبة النزول إلى الرابطة الثانية هذا ما جاء في جريدة الصباح. أندية الرابطة الأولى مطالبة بتسويت ديونها قبل 31 ماي الجاري. في كأس كرة اليد كأس تونس كرة اليد بعد فوز على النجم الترجي في المربع الذهبي. في كأس كرة الطائرة نجم الساحلي أول المتأهلين إلى النهائي ونهائي كأس تونس لكرة السلة الإفريقي لإنقاذ موسمه والمنسير من أجل الثنائي.
1: أعطيك الصحة أمين. وخلينا نذكروا أنه الموعد الرياضي اليوم في راديو سبور يكون أبرتي من الأربعة دونك لمواكبة أسمع استوديو تحكيم وبشي نقل المقابلات التالية من جولة 14 إياب. نبدأ نجم الساحلي ونادي البنزرتي مستقبل مرسى نادي صفاقسي ترجي جريسي ونجم متلو باهي نجم يتم انتدابي معكم كما أنت حتى طلع على السيب أنا كل شيء بالورقة سينو نعطيكم توتسوي تحينات الوضع الجوي ديما في المتنا الويكاندا
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: نحكي على طقس السبت 9 ماي يتميز بطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف سحب الجهات الغربية للشمال والوسط مع أمطار ضعيفة ومتفرقة تتفرع أثناء الليل نحو الجهات الشرقية للشمال. تسجل درجة حرارة اليوم ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 22 و 25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 26 و 31 درجة بقيد الجهات وبين 32 و 36 درجة بالجنوب الغربي توصل محليا إلى 41 درجة بأقصى الجنوب. تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب وتثير محليا الرمال ومعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. وكالعادة ديما متابعاتنا لكل الأخبار ترجو تلقاوها وتقراوها على موقعنا جوهرة FM.net.

0: متى متى
1: متى 8:17 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل، صباح هكا العمل الدؤوب، سورتو في علاقة بصحتنا. باش نحكيو على القافلة الصحية اللي تحمل عنوان نظافة الأسنان صحة وأمان من تنظيم كل من جمعية نادي الأجيال، إدارة جهوية للصحة بالمنستير، المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، وبمساهمة مستشفى بن بلا وفوج كلية طب الأسنان للكشافة التونسية. باش ناخذ أكثر معطيات وتفاصيل على القافلة مع السيد فتحي بسباسي، نقول له صباح النور، صباح الفل على موجتنا.
2: باخير جمهور المستمعين إذاعة جوهرة أفهم.
1: شكرا ليك. دونك نحكي على القافلة الصحية اللي تحمل عنوان نظافة الأسنان صحة وأمان. خلينا نأكدوا أن القافلة تبدأ 10 اليوم، دونك 9 ماي، بالمدرسة الابتدائية حي الخضرة بن بلا. دونك اللي يسمعوا فينا خلينا ناخذوا أكثر معطيات على القافلة هذية.
2: فعلا كما قلت سيادتك، اليوم عندنا الظاهرة الثانية في الشهر هذايا، هي باش نفرجوا ان شاء الله بعد شوية احنا وجمع الطب تقريبا ما يقارب 10 طبيبات الى مدينة بنبا، وبالاخص باش نشوفوا المدرسة في نطاق هذايا مقاومة تسوس في الفضاء المدرسي، باش نمشيو المدرسة هاي الخدمة اللي موجودة في بنبا ما بين بنبا والمرأة، كان ما يقارب من 280 تلميذ باش يقع فحصهم شخصيا دقيق بالواحد، ويلقاو عنده عنكري ان شاء الله مع بالتعاون مع الاداره الجهويه للصحه بالمناسب وكليه الاسنان وبالاخص في بنبلا مع مستشفى بنبلا يكون المتابع نتاعهم، لان نحبوا نقضيو على التسوس في الأسنان في الفضاء المدرسي، وهذا مش أولا حاجة. ثانيا باش نعملوا عمليات تحسيسية للمحافظة على محافظة كيفاش نحافظوا على الأسنان تاعنا. أنا بصراحة أنا الصغار تاعنا التوم يعرفوا شكلهم بريقة في الصباح، نحاولوا كيفاش نعطيهم طريقة غذائية تكون صحيحة ما تضرش الأسنان، هذا الهدف نتاعنا. كما قلت باش نتوجهوا ان شاء الله شويه اخرى، احنا توا مع 9 نتوجهوا الى مدينه بنبلا، وهذه في نفس الوقت باش نتعاملوا مع سيد مدير المدرسه على تكوين نادي بيئي، لان البيئه هي اساس الصحه. هذا يكون هذا للمحافظه على جماليه ونظافه المحيط المدرسي اكثر، لان نعرف المدرسه نظيفه لكن المحيط نتاعها يلزم نحافظوا عليه. هذا هو الهدف نتاعنا.
1: داكو، دونك ان شاء الله 9 باش تتوجهوا للصغيرات في المدرسه، واللي مهم جدا تكون الرساله هذه انه نظافه الاسنان صحه وامان. دونك يعطيكم الصحه. جمعيه نادي الاجيال تخدم على معناها ديزاكس متنوعه.
2: اليوم كاش خي عندي صديقي في تو رضا مخلوف تو نهيئه في شط زعيم حبيب الكبا، كما بيناه كالسده من يقعد الاباد الشط نظفناه ان شاء الله ان شاء الله. هذايا فرصه لكل المستضيفين، مرحبا بكم. خد يجيونا عائلات كل يجيو شط حبيب الكبه، راهو نهيئوا فيه يوميا المحافظة على
1: جميع نتاعو. تخي بيان، وهذه مش غريبة عليكم، وأكيد سي فتحي تكون لك معنا مداخلات أخرى في مختلف ليزاكس اللي تخدم عليها جمعية نادي الأجيال. دونك نذكركم قافلة صحية تحت عنوان نظافة الأسنان صحة وأمان اليوم أبارتير من 10 بالمدرسة الابتدائية حي الخضرة ببنبلا، معتمدية بنبلا، وهاكم خذيتوا أكثر معطيات مع سيد فتحي بوسبيس. مشكور جدا. 28 دقيقة الرونديفو مازال متواصل حتى للتسعة في الماتينال ويكاندا.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي، حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
3: ام جي يفرح قلبك كل يوم. جوهرة أفهم بيبليسيتي. Publicité.

0: מטה.
1: בינה לבינה, מה שף, לוטפי ונערבי.
2: خلينا نمشي لقيت هذه نشوف لطفي بن عربيه ونمشي ودنا بالغسيت ودنا مش فقط رسيت منو كامله باش تشوفوا من خلاله اليوم بنا تكون في الويكاند معاك يا شيفنا. صباح النور واهلا وسهلا.
3: صباح الخير يا هبه.
2: صباح الفل والياسمين اليوم غايبه.
3: صباح الورد والفل والياسمين لاحلى هبه واحلى كيب ماتينال ويكاند في جوهرة فام وجوهرة تي في.
2: الله الله، اليوم التزامات مهنية تمنعك أنك تكون حاضر بحذينا، لكن عمرك ما تغيب علينا لأنه البنة موجودة في فقرة بنة على بنة. دونك شنو باش تودنا يا شيخ؟ باش باش تودنا؟
3: هي توني باش نسألك سؤال وتجاوبني بكل صراحة، نعرف ديما عندك المصداقية في الإجابة متاعك. هزيت السكاكن مضيتهم والقرضة حضرتها وكشتريتها جبتها نظفتها كشتريتها باش تعلق عليها القديدة.
2: هو العلوش مازال عاد العلوش مازلنا باش نقروا
3: مالا شنو هذاك اللي بعبع في الجردة اللي نسمع فيه؟
2: لا مش تبعنا ذيك متاع
3: جيرانة
2: موزيكا حاطينها وبرا أمبوك
3: بدينا نشموا هكا في ريحة العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله ربي يبلغنا العيد كافة الأمة الإسلامية في أرجاء المعمورة إن شاء الله. خيح هيبة، احنا بالحق يعني قاعدين نعيش يعني أيامات قريبة ونستقبل العيد الأضحى المبارك. العلوش موجود في كل رحبة في كل بلاد ما شاء الله.
2: الفلوس هي اللي ناقصة شوية، راهو موجود أما الفلوس.
3: الحاجة الباهية في التونسي هيبة، الحاجة الباهية في التونسي وفي العائلة التونسية. تقولي لا غير الأسعار ولا ما فماش فلوس ولا عندنا حاجة، الشعب التونسي شعب ذواق وكل حاجة يعطيها قيمتها، يعني فنان وذواق الشعب التونسي. ما فماش حتى حاجة تمنع على العادات والتقاليد يتمسك بها مهما كانت الظروف. هكا ولا
2: ان شاء الله
3: العلوش مش تجيبه
2: ان شاء الله
3: مش تجيبه، وحبيبه تذبح العلوش وتعمل قديد والمشوى كان الفلوس موجودين ولا مش موجودين.
2: ان شاء الله عرفت ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبلغنا.
2: اللهم امين. اي اليوم اسمع بدي تجي تحكي لي على الحم، انا المنيو ما مانيش راه فيه في الحم راه في الفخويد.
3: لا لا هذاك علاش احنا قلنا نشموا بدينا خاطر الليمات هذه لازم نحاول نبعدوا عن اللحوم الحمراء نوعا ما. خلينا واحنا قلنا من الجمعه اللي فاتت الحوت فيه برشا منافع وأسعاره مقبولة وفي المتناول الحقيقة، فهمني كما اليوم مش نعملوا المنيو بتاعنا فيه كريفات بانية ومع شو بريزي ومع سلاد ديجور سلطة بتاعنا والديسير مش نعمل كوربية ديفروية. شو رأيك حاجة خفيفة حاجة خفيفة السوارد سواردات موجودين معناتها على قدهم مش ناخذوا ارطي الكريفات شيفريت اللي هي المقلوبة مش الكريفات هذيك المخطة هذيك غالية علينا شوية، مش ناخذ الشيفريت اللي هي المقلوبة نقولوا احنا بنقشروها ونضفوا البهار نتاعها ناخذهم غير في مطارد وشوية فلفل أكحل ونخلطوهم مع بعضهم، بعد باش ناخذ شوية جلجلان مع الشوفان، الشوفان ماذا بيه يكون نايم ما يكونش معناتها محمص مقلي، مع الأصفر نتاع العظم وشوية مغرفين نتاع نشان نخلطوهم كل مع بعضهم نعملوا البانيه الكريفات نتاعنا البانيه. ناخذوا شوية في لفة الأخضر شوفير نقصه كأون جوليان نصوتيه في شوية زبدة شوية ثوم شوية فلفل أكحل رشة صغيرة متاع ملح، وبعد ناخد شوية زبيب وإلا شوية تفاح نقصهم ذلك كيف كيف مشهم كيف قصوهم لامات جويدين ونصوتيهم كل مع بعض وخلطهم ولي عندي كريفات باني بالشوفين والجلجلان والصوص متاعها في جنبها صوص طينية في جنبها وإلا حتى صوص ترتار اللي هي مايونيز والكبار والمعدنوس والعظم المصموط خلطوهم كل مع بعض نعديو بين الكريفات. كان ما تحبش صوص ترتار نجم تاخو حتى صوص الكوكتيل اللي هي فيها المايونيز والكاتشوب لك الاختيار رهيبة. عملنا الكريفات باني بالشوفان والجلجلان ومعها في جنبها شوية شو بريزي خفيفة برشا زي حتى تصل حتى جماعة الهيلثي والرجيم زي كيف كيف. السلطة متاعنا مش ناخذ شوية روكات شوية طومات سيريز شوية كونكومبر ودي القمرة بس هكا صغيرة تفهم البصل الربعي مش نعملوا معاهم شوية هكا كعبتين مشماش وإذا كان فما زادة أناناس خلطهم كل مع بعض باش ناخذ شويه زيت زيتونه رشه صغيره نتاع فلفل اكحل وملح مع زيت الزيتون خلطهم كل مع بعض ونفوحوا السلطه نتاعنا. السلطه نتاعنا فيها روكات فيها طومات سيريز فيها ود القمره وفيها البصله وفيها زاده قلنا حطينا كشويه مشماش حتى تو فم المشماش يعطي الجو يعني فمت كي تبدا حاجه هكا مخلطه فما تحس هكا بالطعمه. اللي في عندك شو بريزي فيها التفاح ولا والزبيب ولا السلطه نتاعنا فيها زاد المشمش. الديسير نتاعنا تو ما شاء الله الغله موجوده، فما الدلاع فما البطيخ فما المانجا فما الافوكا فما الاناناس فما الدقله فما التفاح فما التوت زاده فما الفراوله، ما فيها باس ناخذ شويه شويه ونعملوا كورباي ونزينوها باش نزينوا بها الطاوله. نعملوا ريكاب على البلان تاعنا هيبه اليوم، عملنا كريبات باني بالشوفان وجل جلان وفي جنبها غارنيتير، عملنا شو بريزي بالبوم دي فروي وفيه رزان ساك فيه التفاح والزبيب مفوح بالزبده وفلفل الاكحل وفيه زاد الكليل والزعتر، وفي جنبه وفي جنبه السلطه تاعنا اللي هي فيها جميع الخضروات فوحناها بالموطارد والسيترون وزيت الزيتونة ورشة صغيرة نتاع ملح. الديسير نتاعنا قلنا باش نعملوا كوربي دي فروي، خلطنا الفروي كل موجود، شوية فريز شوية أناناس شوية بطيخ شوية دلاع، ونقدموها هكا للضيوف نتاعنا ونقدموها زادا للفطور نتاعنا، تكون الطاولة نتاعنا كمتنوعة شاهية ولا هي باش نوري
2: حاجة تعمل متاعنا. الكيف حاجة تعمل
3: خفيفة خفيفة وما تاخذش برشا وقت، ما نعرف كنت ما تحبش تقعد في الكوجينة برشا.
2: صحيح وكأنك حاضر. هذيك الصحة شيف لطفي بن عربية يكون حاضر معنا كل نهير سبت باش يعطينا البن على البنة، وأكيد أنتم زادة تختاروا البنة وتقولونا شنو شو المنيو متاعكم على صحتنا الرسمية على الفيسبوك. جوهر اف ام 38 دقيقة، الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعة في الماتينال ويكاندا.

0: بوبليسيتي.
1: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
2: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
1: يا محلاها اللي تقتل.
2: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكور نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج.
1: يا بنتي كير كل عملتهم. أنا ماني شايفة.
2: والله فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
0: جوهرة أفهم. بيبليسيتي.

0: متى متى
1: علم الشيء علم الشيء 48 دقيقة على موجتنا. صباح نور, صباح الفل لكل متحقبين في الاستماع والمتابعة. فقرة علم الشيء تتمتعوا بها سبت وحد ديما في الماتينا الويكاند. واليوم علم الشيء باش يهزنا الموضوع من خلال طرح سؤال. أنا نحب إجابة من عند ميتر ناصر شهلول, شنية حكاية طلاق المتوفي؟
2: غريبة.
1: صباح الفل. والله
2: صباح
1: غريبة.
2: صباح خير لكل أستاذ المستمعين المشاهدين. الفريق العامل معنا هذا الصباح. هي قضية غريبة توا طرحت منذ يومين في بعض المواقع. أنا شخصيا كي قريتها رجعتني للثمانينات. ثمانينات هيبة صار نقاش كبير. والحقيقة الله يرحم منت الأستاذ محمد صالح العياري وكذلك إسماعيل العياري, لأنه كتبوا في هذا الموضوع. ومن بين ما كتبوا في الوقت هذاك أنه الأستاذ محمد صالح عياري اللي شغل حتى خطة وزير عدل وهو قاضي ممتاز ويكتب في القانون, قال لا مبنى لاستئناف الزوج لمبدأ الطلاق إنشاء. خليني نذكر السادة المستمعين أنه الطلاق كما يقول المرحوم أحمد المغير بثلاثة أنواع. هو التراضي, الضرر الذي يحصل لأحد الطرفين سواء الزوج أو الزوجة عفوا
1: بسم الله عليك,
2: وإنشاء أي بطلب من أحد الزوجين. وإنشاء هو أنه متنجم تمتنع حتى عن ذكر الأسباب متاع الطلاق. تقول كما ساعات كي النكتة تقول راهو كلفني ذلك ما كلفني, أنا ما عادش نواصل الحياة الزوجية. وهي تجي للحاكم تقول له الشعرة فيه بمليون ومنيش مطلقة. فهمت كيفاش؟ معناتها هذا الطلاق إنشاء, وهو الحكاية تتحسب كغرامات وتتحسب كذا. لكن المشكل أعمق من ذلك. خليني نرجع للفكرة الأولى اللي صارت في الثمانينات واللي أحدثت جدل كبير. وقتها قالوا ألا باش يطلق إنشاء راهو ما عندوش حق باش يستأنف المبدأ متاع طلاق. أطلب طلاق إنشاء في فأطلب طلاق إنشاء. لكن بعد ذلك فقه القضاء نعني عمل المحاكم وخاصة أم المحاكم اللي محكمة التعقيب قالت لا, الاتجاه راهو مستوي. الإنسان سواء الزوج أو الزوجة خاطر مازالوا ما طلقوش له الحق باش يستأنف المبدأ متاع الطلاق اللي هو الطلاق إنشاء. قول قايل اللي يسمع فيه من السادة المخيش بيك ما شبتش على الاتفاق والضرر, راهو ألا يطرح إشكال في القانون التونسي هو الطلاق إنشاء. القضية الغريبة اللي صارت منذ يومين واللي دولتها بعض المواقع, شنو اللي صار؟ أنه فما استئناف حكم برمته. خليني نوضح شو معناتها استئناف حكم برمته. معناتها قضية الطلاق يكون فيها مبدأ الطلاق ويكون فيها تعويضات سواء للزوج أو للزوجة. وقت اللي تستئنف برمته فإنه ما يصيرش طلاق. معناتها المحكمة الابتدائية, وهنا الخصوصية متاع قضايا الطلاق, أنه ما تقالش تستنى الحكم حتى صايع يعلموه بيك. الحكم يقع استئنافه في ظرف 30 يوما من صدوره, مش من الإعلام به. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية, مطلب الاستئناف لحكم الطلاق ما يتقدمش قدام محكمة الاستئناف كما القضايا العادية والقضايا المدنية, يتقدم قدام المحكمة الابتدائية. أنت تقول لي علاش؟ شو هالخصوصية؟ لأنه هي المحكمة الابتدائية هيبة هي اللي تحضرك المضمون متاع الطلاق وتبعثه للبلدية. إذا أنا نمشي نستئنف الحكم قدام محكمة الاستئناف, تنجم المحكمة ما تتحققش من وجود استئناف وتنجم تبعث الحكم, ومن غدوة الشخص يخرج المضمون يلقى روحه وقع طلاقه فيمشي يتزوج مرة ثانية في حين وأنه مستئنف قدام محكمة الاستئناف. وهو الاستئناف متاعه غالط, راهو الاستئناف متاع قضايا الطلاق سواء مبدأ الطلاق ولا الغرامات راهو يتم قدام المحكمة الابتدائية, والنظر يتم في محكمة الاستئناف. أما المطلب راهو يتصب في محكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم الابتدائي, واستئناف مبدأ الطلاق والغرامات راهو يا هيبة يوقف التنفيذ. عنده كما قولوا احنا في جارغون جوريديك مفعول تعليقي, انه ما يصيرش ترسيم اك الطلاق بالمضامين متاع الطرفين باعتبار انه القضية جارية. نرجع للقضية الغريبة اللي صارت هالمدة هذه منذ يومين, انه وذي حالات تصير هيبة, انه اثناء التقاضي يتوفى أحد الطرفين الزوج أو الزوجة. محكمة الابتدائية قالت راهو الطلاق ما عادش يصير، قالت راهو صحيح العلاقة الزوجية انتهت تلقائيا بوفاة الزوج أو بوفاة الزوجة رغم صدور حكم ابتدائي في الطلاق، لكن تم استئنافه من طرف الزوج أو من طرف الزوجة. تستئنف ساعات الزوجة برمتها معناتها القضية كاملة بما في ذلك مبدأ الطلاق، ولا يستئنف الزوج كذلك برمت الحكم الابتدائي بالغرامات وكذلك من مبدأ الطلاق. المحاكم متاع الأصل قالت راهو العلاقة الزوجية انتهت بالوفاة وبالتالي عفوا لم تنتهي بالطلاق. شنو الأثار القانونية وشنو الفرق؟ أنه إذا هي تنتهي تلقائيا بوفاة أحد الزوجين، شنو الوضعية القانونية متاع المرأة؟
1: مطلقة ولا معلقة
2: ولا أرملة ولا مش معلقة منشوش معلقة توا نمشيه إلى وضعية قانونية أخرى. هي تعتبر في نظر القانون أرملة باعتبار أنه لم يصدر حكم نهائي بالطلاق، والإنسان هذاك قانونيا وجسديا انتقل إلى عفو الله تعالى. توفى الرجل، توفى أثناء فترة التقاضي الاستئنافي. محكمة التعقيب طالعتنا بموقف غريب وهو يعتبر سابقة في القانون التونسي، وأرجعنا لك الجدل القديم اللي كان البطل الأبطال متاعه الأستاذ محمد صلاح العياري الله يرحمه، وكذلك الأستاذ إسماعيل العياري الله يرحمه في ذلك الوقت، حول مبدأ استئناف مبدأ الطلاق قدام محاكم الاستئناف. الموقف الغريب اللي صار والسابقة اللي في القانون التونسي وفي محكمة التعقيب، اعتبرت محكمة التعقيب أنه لابد أن نحترم إرادة المتوفي ونواصل النظر في القضية، والطلاق يعتبر مش نواصل خطر لا يمكن مواصلة القضية باسم ميت. الميت وفاة، هو الاستئناف باسم ميت مرفوض شكلا، القيام ضد ميت مرفوض شكلا. كل قالت راهو يلزم المحكمة الابتدائية تبعث المضمون للبلدية ويعتبروا مطلقين، وهو موقف أعتقد لا يتناسب مع العمل متاع المحاكم طيلة قداش من نعام، ولا يتناسب حتى مع النص القانوني، باعتبار أنه حق الاستئناف هو حق مشروع لكل شخص بما في ذلك ألا قام بقضية في طلاق إنشاء، لأنه أنت ما تعرفش الرغبة متاعه، لعل بشي صالح مرته، لعل باش يتراجع في مبدأ الطلاق، ويصير هذا يصير عديد المرات، يصدر حكم ابتدائي بإيقاع الطلاق بين الطرفين برغبة خاصة من الزوج أو الزوجة والإذن بالتنصيص على ذلك بدفاتر الحالة المدنية وترتي رسم الصداق، وإلزام الزوج بأن يؤدي لمفارقته مبلغا قدره كذا كذا بعنوان تعويض للضرر المعنوي و500 دينار ضرر مادي في شكل جراية عمورية، وتأييد القرارات الفورية بخصوص السكنة الحاضنة وبخصوص النفقة. خول لي القانون باش نمارس حقي في الاستئناف نمارس. أما راه وقت اللي يتوفى الإنسان والقضية مزالت تجري فإنه لا يعتبر مطلقا، وهذا الرأي يلزمني ويشاطرني فيه عديد شراح القانون وعديد الحقوقيين. وبالتالي أعتقد وأن موقف محكمة التعقيب من اعتبار وأنه لابد من احترام رغبة المتوفي الذي طلب الطلاق على معنى الإنشاء هو موقف غريب وموقف لا يتماشى والنصوص الإجرائية اللي تنظم عملية الاستئناف. وبالتالي لأنه عديد الحقيقة، لأن الحقيقة ما كنتش نطرح الموضوع، لكن كي قريت منذ ثلاثة أيام تقريبا يومين تقريبا وزيد التليفونات تهاطلت عليا، أستاذ شنو الحكاية يودي كيفاش يودي كيفاش طلاق المتوفي؟ أخي الإنسان كي يتوفى تمو يمشي على روحه، يمشي عند ربه سبحانه وتعالى، وما عادش عنده شخصية قانونية، وما كان نهار طوله تقول راهو الشخصية القانونية تموت مع مولاها وما عادش عنده الصفة وكذا. هل أنه يمكن؟ وهذه طرحت مسألة كنهاريكا نقرأ فيها في التيك توك، قالت واحدة راهو راجلي ماهوش حاب يدفع لي النفقة، يمكن أني نرجع وأخوه لبس عليه زعما ناخذ النفقة مع عند خوها؟ يا يا بنت الناس راهو موقف غريب راهو مش معقول
1: يا بنت الناس يا ودي انا فقير
2: يا ودي راهو يا ودي راهو العلاقه الزوجيه بين شخص وامراه وتنتج اثارا قانونيه كان بين الطرفين لا تنتج اثارا قانونيه للغير. ما انت راجلك ما خلصكش تمشي ترجع لاخوها ما يجيش. نفس الشيء بالنسبه لطلاق المتوفي لا يمكن ان نتحدث عن طلاق المتوفي. انسان توفى انتهت العلاقة الزوجية تلقائيا بالوفاة، الوضعية القانونية للمرأة تصبح أرملة وليست مطلقة، وهنا ينتج آثار قانونية خاصة بالإرث للإرث. ماله بتبيع الأمر إذا أرملة تولي عندها حق في الجراية متاعه إذا هو كان موظف وكذا والجراية متاعه تأخوها كان هي حتى الأولاد ما عندهمش حق، ويولي عندها حق في الإرث إذا كانت مطلقة لا حق لها في الإرث ولا حق لها لأنه هي انفصلت جسديا وقانونيا وأخلاقيا ودينيا عن الإنسان ذاك، وبالتالي ما تنجم تلزمه كان بالآثار متاع الطلاق في دفع جراية عمرية إن حكم لها بجراية عمرية إن حكم لها برأس مال تنجم تنفذ عليه رأس المال وتنجم زادة ترعى صغيراتها بصفتها حاضنة وتطالب الزوج بالنفقة. بالتالي سادتي الكرام احترامي للسادة القضاة متى محكمة التعقيب الذين أصدروا هذا القرار لكني لا أشاطركم الرأي في هذه المسألة لأنه أرجعوا للثمانينات وأرجعوا لك الجدل اللي قام فك الوقت هذاك، أرجعوا للنصوص الإجرائية، وبالتالي هاش نعطيك أكثر من ذلك. في الإعدام وقت الإنسان يعقب حكم التعقيب احنا كرجال قانون نقولوا ما وقفش تنفيذ، معناتها احنا نعدموا الشخص زعما ونقعد ونستناو محكمه التعقيب، وكي محكمه التعقيب تقول لك فما خطا في الاجراءات وكل الراجل اعدمته ما عادش ترجع. الاعدام وقت اللي تعقب الحكم يوقف التنفيذ خلافا للقاعده العامه انه التعقيب ما يوقفش تنفيذ. في الطلاق نفس الشيء يا هيبه تعرفش علاش التعقيب نتاع مبدا الطلاق والطلاق يوقف التنفيذ خلافا للقضايا المدنية الذي لا يوقف التنفيذ فيها التعقيب. علاش ما يوقفش التنفيذ؟ نعطي مثال بسيط، امرأة وراجل طلقوا استئنافيا، في الاستئناف واحد منهم عقب الحكم ملا نخرج أنا نسخة من الحكم الاستئنافي ولا الحكم الاستئنافي مبدل ونمشي أنا وقتها نكتب صداقة الوضعية ما عادش تستقيم. إذا محكمة التعقيب تقول لك فما خلل في الإجراءات والدوسي هذا يزمو يتكسر بين ظفرين يتكسر ويرجع لمحكمة الاستئناف للنظر فيه بواسطة هيئة أخرى، ما فماش طلاق وأنت تلقاك تزوجت سيئ تزوجت، معناتها شفت حفاظا على الوضعيات القانونية وعلى النسب وكل يعتبر تعقيب قضايا الطلاق يوقف التنفيذ. وبالتالي إذا إنسان زاد عقب قضية الطلاق وفي الأثناء الزوج توفي أو الزوجة توفيت فإن تعتبر أرملة والزوج يعتبر أرملا، وبالتالي فإنها ترث والحقوق متاع الإرث مصانة. وبالتالي هالسابقة الغريبة هذه في القانون التونسي متاع طلاق المتوفي أنا باش نقول لكم حاجة، ربي زدني علما، راهو القانون يتعارض مع الإجراءات وكل بالنسبة للاستئناف، وبالتالي القرار هذا ننتظره احنا تفاعلات كبيرة، وحتى شراح القانون بدأوا يكتبوا على الموضوع هذا ان شاء الله يكون قرار معزول كما النفقة اللي عملوها لإلزام الزوجة بالإنفاق على الزوج مشى قداش من أشوات. وقت محكمة بن عروس جات محكمة التعقيب قالت لا يسوغ وكسرت الحكم متاع محكمة بن عروس اللي ألزم الزوجة بالإنفاق على زوجها، في حين وأن يرجع محكمة التعقيب تقول لك القوامة على الرجل وهو رئيس العائلة وهو الذي ينفق، والإنفاق متاع الزوجة هو إنفاق استثنائي وليس إنفاقا مبدئيا، باعتبار أن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يقول ويجب على الزوجة التي لها مال أن تساهم في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال، وهي مساهمة وليست إنفاقا أصليا.
1: يعطيك الصحة ميتر، بالحق موضوع مهم جدا اليوم وبرشا تفاصيل معاك في فقرة أصل وفصل تلقاها معنا نهاية السبت، مش أصل وفصل علم الشاي كهو
2: اسمع راني ردتها راقية وهي ماشي
1: تأكدت لي هو

0: شو كان ليك ما نرجع له اللي عندك الصحه هكا هو قلت لك راني ماتينال قلت لك راني ماتينال
1: ما يساعدكش
0: يعطيك الصحه
1: يساعدنا احنا وانت ما يساعدكش لا
0: يعطيك الصحه متر ديما تنورنا في الماتينال الويكاند غدو ان شاء الله الموعد زاد يكون معاك تحيه ليكيب الكل سميه صغير في الاخراج شكرا ليك سوما تحيه نرجوس نرجس قليله في الديجيتال جمال بوقدي في تنسيق العام وهبه الوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها جوهره فهمت تشاو باي باي
2: عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
3: بابا إلي كومون الفواياج عن باتو
4: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي وبالويفي مكونكتي
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 12 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: عندك باش نوازنوا لي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين
1: مولادور ودي روحك وزيد
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. منال جبل
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مدعوة لتتطور ولتكون أكثر توازنا وأنصافا وأكثر احتراما للأولويات الوطنية والخيارات السيادية لكل طرف، مشددا النفطي في كلمة ألقاها في الاحتفال بيوم أوروبا على أهمية مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية وتطويرها وإضفاء طابع التوازن على مضمونها بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة في الظرف الراهن، لا سيما من خلال تيسير الولوج إلى السوق الأوروبية وتعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية ودعم التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي، فضلا عن تعزيز اندماج تونس في سلاسل القيمة الدولية. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ قصفا مدفعيا وعمليات نسف لمنازل في عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع اشتباكات بين قواته وعناصر من حزب الله في بلدة البياضة، كما أصدر انذارا بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوب لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن كافة الإصابات بفيروس هانتا ترتبط بالسفينة المنكوبة، مشيرة إلى أن 8 أشخاص أصيبوا بالعدوى منهم 3 توفوا، مرجحة أن تكون أول إصابة حدثت قبل الصعود إلى السفينة أثناء السفر إلى الأرجنتين والشيلية. هذا وقالت منظمة الصحة العالمية أن الخطر على السكان في أنحاء العالم بشكل عام منخفض لكنه متوسط على الركاب وطاقم السفينة، وذكرت أن الحالة الأولى ربما أصيبت بالعدوى قبل الصعود إلى السفينة ربما أثناء السفر في الأرجنتين والشيلي، ومن المرجح أن يكون الانتشار قد حدث في وقت لاحق على متن السفينة. ختاما، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ اعتبارا من اليوم جولة دبلوماسية إفريقية تشمل مصر وكينيا وأثيوبيا، وتحمل وفق قصر الإليزي طموحا يتمثل في إظهار وترسيخ شراكة متجددة مع الدول الإفريقية على أن تبلغ ذروتها بعقد أول قمة فرنسية إفريقية في دولة ناطقة بالإنجليزية وهي كينيا. وتأتي الجولة في ظل تحديات متزايدة تواجه النفوذ الفرنسي في إفريقيا، لا سيما بعد التوترات التي شهدتها منطقة الساحل، مما دفع باريس إلى تبني مقاربة مختلفة تركز على المصالح المشتركة والتعاون المستقبلي.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك 74 24 3000 وإلى 29

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مواطن من سوسة بالله توا البلدية جات نحط حوايج كيما كلها ميزانية وقدام الحوان كيما الكرامية وكل شيء، يعني سوا تصور عاملة بونتيف على البلاد يجيو نحيو يعني كل شيء، حتى النافورة اللي كنا عاملين لها كيف فيها الماء يعني ما عادش فيها لا ماء لا شيء، يعني السياحة تحب لها يعني النظام والنظافة يعني تبدا مثل حاجة باهية. توا بلاد العرب جات البلدية نحط كل شيء، نحب نعرف علاش، أنا نحبوا نعمروا مش نغلبوا، ربي يهداهم وكاو ربي يوصل رسالتي، أنا مواطن راهي من سوسة وكاو.
2: ربي بيحل لك يا سيدي، يوصل لك سيدي الوالي حمام سوسه، مشيت نعدي الماء في البوليه 10 ملايين، ربي ينقاها واحد عنده شاكرني، لكن باش يخلص ربي 200 دينار معناتها باش يمشي من الشبوك، السونات الستات، ربي يشوف لنا حل مع السونات ومع الستات.
3: ربي السيد كتبان بلي سوسه، والله ما نعرف اذا سوق سبت ولا سوق خميس، ولا اظن ولا سوق خميس مع سوق سبت.
4: الأصوات يطلبوا من الأولياء أنهم حاولوا صغارهم يقربوا لهم يوتيوهم يفهموهم، لأنه يقال أنه برشا صغار عايشين في ضغط، هذا كله خايف تحولوا برشا وقت، لكن هكا كيفاش هو باش يلقى وقت يناقش فيه الماتش القهوة، ولم كيفاش ما تاخذش فكرة على اللبسة والديكور والأحداث المسلسل التركي اللي تبع فيه حقيقة، وتحطوا على الصغير صارت الكاميرا اللبس يا ربي يجيهم الصغير هاكي المدرسة لا يديهم شيختهم نتائجهم حسنة مضمنة بالتيود اللي فرح في الأولياء الكل.
5: أولا الصيف قرب وبدات الدنيا تسخن، عاد ماذا بيا الإنسان فنتي يثبت في الماء المعدني اللي برشا فنتي حوانت تحطو فيه على التروتوارات، فنتي وخاصة كان حانوت صغير راك ستايك الماء حطو على التروتوارات، عاد ماذا بيا الإنسان فنتي يتحرى خاطر ما تعرف تسخن سكة الماء وتاكل البلاستيك يرد عليك بازة البلاستيك هذاك وتولي تحس بالماء، فنتي يبدا غاف فيه هيك نوع من الطعم نتاع البلاستيك، عاد ماذا راهو صحي نجم كنا ماهوش باهي. نجمش أني نفتي فيه شنو يضر بالضبط، لكن سمعوش به حتى الساعة ساك يشرب منه ويلقاه كغاف يحس بروحه ويتقلق، فينا إنسان يحتاط.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100. ميكرو جوهرة ما تخليهش في قلبك.
6: تسمعوا كل سبت جوهرة شو مع غازي خليل.
7: معكم الفنان سلام سعد، ان شاء الله باش نستدعاكم السبت من 6 ل 8 مع الاعلام الكبير خويا غازي خليل في برنامج جوهرة شو، عنا برشا جديد باش نقدموه، كونوا في الموعد.
8: موعدكم نهار السبت في جوهرة اف ام مع الاعلامي غازي خليل في برنامج جوهرة شو، باش نعديو عشويه مزيانه برشا من 6 ل 8 فيها برشا جو، كونوا في الموعد، نحبكم برشا. ايمان حمدي.
6: شوف اسمع واتمتع.
9: جوهرة FM
6: الدنيا والموسيقى.
9: جوهرة FM
10: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. كل سنة 9-10 ليلة البياع مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية
0: بينك اند جراي. من قلب التحضيرات اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية. نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. مرحبا بالليكيب، اهلا وسهلا سمية الصغير في الاخراج التقني، نرجس قلاله في الاخراج الرقمي، انا معكم احلام غيلان مقدم ميكرو الدنيا وما فيها. نقول لكم صباح الورد، ان شاء الله نهاركم من احلى الايام. نقول لكم سيس رواحكم، نقول لكم زيدا اعرف شكون تخالط، اعرف شكون الناس اللي تقعد معها ديما، رد بالك من نرجسي. قولي شنو يعمل النرجسي؟ النرجسي خليك ديما ما يحبش خليك تبان، ما يخليكش تظهر لي انت ناجح، ما يخليكش تخلي تقول كلمتك، تكون موجود في الوسط اللي انت موجود فيه، ما يعطيكش القيمة اللي لازمك تكون انت تحظي بها. زاد كيف كيف يحاول باش يقزمك في المجموعة، يحاول باش يخليك ديما ما تبانش حبيبان هو، لكن في المقابل شنو يولد هذايا الكل؟ كي يكون في الخدمة ولا يكون في العلاقات الاجتماعية ما يقلقش، على خاطر ديما بعيد. أما كل إنسان قريب لك برشا يتعبك في حياتك، يوصلك للتعب برشا، يوصلك تخمم ياسر وتفكر ياسر، وتولي تخلي الأشياء الإيجابية اللي في حياتك ما تراهيش. رد بال، خليك ديما مع الإنسان اللي يدز معاك، اللي يخليك ديما القدام. خليك مع الحساس، يقول لك إنسان حساس شوية، هذا اللي عنده حساسية. ليه؟ الإنسان الحساس هو المتربي، هو اللي عنده أخلاق، هو اللي ديما يسيس باش يخليك ديما أنت مرتاح اللي مقابله. الإنسان الحساس هو اللي عنده الثنية المزيانة اللي نجم يحط إيده في يدك وتتمشي معاه، ويخليك تاخذ الثنية اللي أنت تلقى فيها النجاح. الإنسان الحساس هو الإنسان اللي خذ التربية اللازمة ملي هو صغير. الإنسان الحساس اللي كيراك يسبح عليك، يقولك محليك، يقولك خليك ديما ناجح، خليك ديما القدام. هذا إذا في الخدمة، إذا في الدار، إذا في العلاقات العائلية، يخليك ديما تظهر وتبرز، والأشياء الإيجابية اللي يقولها لك قدام الناس الكل عمره ما يخليها بيك، ديما معاك جنب لجنب، الكتف للكتف. دونك ما تقولوش بربي ذاك حساس، ما تقولش الكلمة قدامه، لا لا ما هوش ضعيف، هو أقوى ما ثم. خليكم ديما مع الإنسان المتربي، الإنسان يخليك ديما تمشي القدام. وهذاك علاش نصيحتنا لوليداتنا إن شاء الله اللي باش يجتازوا البكالوريا، خليك مع أمك وبوك، مع أصحابك اللي حبوك، مع الناس اللي تحبوك، يعطيوك كلمة طيبة. شوية أخرى باش تكون معنا الأستاذة الجامعية السيدة حبيبة الجمالي. اليوم باش نحكيو على الثقافة في مدينة المستير. شكون مدينة المستير؟ علاش الثقافة ديما رايدة فيها؟ علاش العلم والعلوم ديما فيها؟ هذا اللي باش نعرفوه اليوم. زاد كيف كيف تكون معنا إن شاء الله الفيتيرينير اليوم الدكتورة البيطرية أروى الخياري مزابي، باش نعرفوا الحالات الظاهرة اللي قاعدة تدور عنا في البلاد. زاد دو لانفو اسكو دو لانتوكس، نشوف بالضبط صحيحه لي. كيف كيف حظك مع ريما شقره بينك اند جري، زاده والكوليكسيون اللي قاعده تحضر لكم. يلا تقول لي موزيكا وراجعين.

0: اسمونا في المهدية على 91.6 جوهرة اف ام.
1: لسنا
0: الدنيا وما فيها
2: جوهرة اف ام.
3: بيبليسيتي.

0: هلا مد العواد والخطوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
4: تسمعوا كل نهار سبت من البيا من 9 ل 10 تصبح مع احلام بلاد مع البيا.
5: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم مبروك. دوك خليني نقول لكم احنا ديما بعفويه وني في الاستوديو برشا عفويه، خلينا ديما معاكم، تقولش علينا معاكم في الدار، سامحوني اذا هو الجريب نتاع الايامات هذم الكل. دونك ان شاء الله تكونوا انتم بخير ولاباس. خليني نقول لكم اللي هي البياجات واللي هي البيا بيدها اليوم. نقول هي فم المستير، كي نقولوا مدينة المستير نقولوا البحر، نقولوا النسمة الشابة، نقولوا التاريخ، هو تاريخ، هو ثقافة، هو علم. هي مدينة من رواد الحقيقة والرائدات اللي موجودة على خارطة الجمهورية التونسية في الشأن الثقافي، الشأن الاجتماعي، الشأن التربوي والعلمي كسائر المدن، لكن نقول احنا بدرجة تميز الحقيقة بما أنه المكان هو كله أولا الساعة، خطر شباب ياسر البحر، هو البحر ثقافة ويعطيك من العلم والثقافة. ثم زادة الحقيقة كي نحكيه على تاريخ مازال موجود، باتريموان موجود كما قاعدة تشوفوا توا في الصورة، لكن زادة عنا كلياتنا، عنا الأسس بتاع ارتكاز وتركيز الدولة التونسية، عنا النخبة. اليوم من النخبة معايا الأستاذة الجامعية الأستاذة حبيبة جمالي. نقولك أهلا وسهلا ومرحبا.
6: عايشك، مرحبا بيك، عايشك، ميرسي على الاستضافة، يعطيك
5: الصحة. أنت زاد يعطيك الصحة. خليني نقول اللي سيدة حبيبة جمالية أستاذة جامعية في الأدب الفرنسية بكلية الأدب بسوسة. خليني نحكي كي نقول أستاذة جامعية نقول فما برشا موروث ثقافي علمي، ثم المخزون اللي موجود عندها، ثم المحبة، ثم الشغف، ثم الروح الانتماء ومحبة الانتماء. نعرف الجيل، جيل السيدة حبيبة جمالي، ممكن جيلي أنا أقدم منك أنت، دونك تربى على الانتماء، تربى على محبة البلاد، وهذاك علاش يحب يغرس هذا الكل إلى الطلبة، وكذلك بما أنك السيدة رئيسة الاسوسياسيون
6: ليسون دو لا كولتور
5: دو لا كولتور. دونك باش نمشيو من المنحة هذه ساعة، خلينا نمشي معاك المنحة الجامعي. خليني نحكي معاك شنو الطالب اليوم، الاتيديون بتاع اليوم، هل ثم فرق ما بين طالب اليوم وطالب العشر سنوات أو العشرين سنة التالي؟
6: اي هو بيان سور فما فرق، خاطر لو موند ايفولو، دونك الدنيا تتبدل والنظره تتبدل والطموح يتبدل، دونك اما ديما الطلبه وليداتنا معناها تحسهم يسون امبليكي وعندهم دي بيرسبكتيف وعندهم طموحات وعندهم، دونك احنا نحاولوا لي زاكومباني ونحاولوا قدر المستطاع ان نوجهوهم ونأطروهم ونعملوا ونقوموا بالواجب نتاعنا فينالمون تجاه الطلبه، تجاه الجامعه، وتجاه الوطن.
5: تعرف تقول تجاه بالعربيه جبتني اليوم
6: هاني قاعده نحاول جو في دي بروغري.
5: دونك كي نحكيوا على الطالب انا حابه عارفه اللي ثم تطور، عارفه اللي ثم اوقات اخرى على باختلاف، عارفه انه التطور التكنولوجي زاد الحقيقه في سباق قوي ونسق سريع جدا، معناها ان شاء الله نخلطوا عليه ويسبقنا برشا. كيفاش التعامل توا مع الطالب، خاطر حابه لوكوتي هذايا نعرفه اكثر ويعرفوه السادة المستمعين. الطالب يقول لك قوي علينا الطالب السنة، نحب نعطيك المعطى الموجود عامه، يقول لك الطالب ما عادش يسمع كيف قبل، ما عادش ينتبه كيف قبل، يحضر كلي ريشيرش ولاو ساهلين برشا، بالاي اي يلقى كل شيء، يحل لورديناتور يلقى الدنيا كلها. اسكو هو الاستاذ نقولوا التعليم العالي، الاستاذ الجامعي، شنو هو لو بلوس اللي مع التطور التكنولوجي هذايا اللي هو يفرض به وقام من قامات التعليم والتدريس في تونس؟
6: اي والله انا ديما نقول احنا ديجا معناها لو كونسيون مطالبين باش نواكبوا التطور هذا والعلاقه بيناتنا وبين الطلبه تقعد قبل كل شيء علاقه انسانيه دونك علاقه لازمها تكون طيبه وقريبه واحد يكون قريب من الطالب يسمعوا يتفاعل معاه يحاول كما قلت لك يأطر ويوجهه بالعكس انا نرى حاجه بيرة انجلوس على خاطر توا الطالب ولات المعلومه تجي حتى اليد ويبدا قاعد معناها في دار سور بلاس اي ني با فريمون امني ا ديبلاسي معناها يمشي بل كنا نمشيو للي بيبليوتيك ولا ريشيرش معناها نيتي با ايفيدونت نيتي با فاسيل معناها كنا نبذلوا مجهود برشا وقت وبرشا مجهود وبرشا توا المعلومات ولات حاضره سهله سوف كو بيان سور من بعد يلزم واحد يتثبت بالمعلومات ويعرف كيفاش يوظفها
5: تري بيان
6: على خاطر الانترنت بصفه عامه فيها الباهي وفيها الخايب دونك وقت اللي الطالب يعرف يستعمل المعلومات اللي عنده ابونيسيون معناها بطريقه سليمه ما تنجم تكون كان حاجه باهية معناها انا نراهم ايزون سي اون تري غران شانس كيلزون اجوردي دونك ديما نقول لهم saisissez cette chance profitez justement de ce progrès met tatawr hadaya hawlou tastanfou ama walakin a'rfou kifash takhdou ma'loumatkom w kifash twaffouhom w kifash tatamlou la différence bin el ma'louma sahiha w el ma'louma el ghalta khater fama barcha ma'loumat ay bien sûr fama barcha khalt دونك بصفة عامة ذاك هو معي أما الجانب الإنساني راهو حتى حد ما ينجم يعوض الأستاذ ولا معناها المعلومة عنده أما هو كي باش يفهم ولا باش يستوعب ولا معناها ملزوم باش يلتجئ للأستاذ نتاعه والميثودولوجي زادة ما ينجمش باش أي معناها دونك بالنسبه للطلبه اليوم انا نرى اللي هما معناها الحقيقه عندهم اون تري غران شانس عندهم كومون دي سا
5: هما بالعكس يزيدوا يثريو المشهد التربوي
6: بالعربيه
5: العربية
6: اي بيهي هاني قاعده نتعلم وكل يوم نزيد نتحسن وتتطور
5: دونك في المشهد بالحق التربوي عندهم اضافه كبيره ياسر من خلال هل من خلال التواجد التكنولوجي هذيا وهالنسق السريع ديما نقول انا سق سريع يلزم ديما قد ما باش تشبع معها قد ما باش تعطيك حاجه اخرى وقد ما طمعك باش تشد معها اكثر وقت دونك الحمد لله ناخذ ديما الجانب الايجابي للاشياء كي نقولوا زيد الجنزي جينيراسيون زيد اكيد راهي تعديت عندك
6: بيان سور
5: في لقاء انا عندي مع جينيراسيون زيد دونك الاستاذه تنجم تعرف خاطر الاعمار انا ديما نضيعها الحقيقه هم نتاع الالفينيات لكن انا هو بالضبط نضيعهم لكن والله عندك بتسمع منهم
6: عندك بيان سور مي لا احنا نقولوا اون سي كلكو شوز سي كون سي ريان دونك واحد الاخر نهار في حياته يتعلم والاخر نهار في حياته يتقدم ويتطور وانا ديما نقول ديما نقول نتعلموا برشا من لي جون انا علاش قلت لك العلاقه الانسانيه البريم فان معناها لي ريلاسيون هيومين دون مانيير جينيرال انا الطلبه نتاعي نتعلم منهم برشا حاجات
5: صحيح
6: نوتامون بارابور او بروغري تكنولوجيك معناها سي تري تري امبورطون سي فريمون ان بلوس اي سي انستيمابل حاجه ما تقدرش بثمن
5: دونك وقت اللي نقولوا نتعلموا نسمعوا خليني نقول جينزي مثال الشو خليني نقول جينيراسيون زيد وخليني نقول شبابنا كي نتعلموا نسمعوهم بالكديت ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم كي نسمعوا معناها نفهموا معناها نتبعوا في التكنولوجيا نتبعوا يعلمني يعطيني الإضافة نمشي معك أكثر أنا توا ناخذوا نخليه المنحة البيداغوجي والتعليمي نمشي معك من كثر ما أنت تحب الطلبة وتحب الانتماء للبلاد خليت أنا الجمعية هذية لسون دو لا كولتور اي ليسون دو جاردان خلينا نلصقهم لبعضهم
6: ليسباس اسمه ليسون دو جاردان ولاسوسياسيون اسمها ليسون دو لا كولتور
5: اليوم على نسق عادي ومعتاد عندكم كسنة حميدة خديتوها ديما عندكم ملتقيات ثقافية اجتماعية تنجم زادا توصل المعلومة البيئة زادا عندكم نخب تجي معاكم من مختلف الميادين الإعلام معناتها نحكي الكتابة زادا الحقيقه والاسمي برشا كيما الدكتوره
6: ألفا
5: يوسف كيما خونا صديقنا حمزه البلومي كيما برشا
6: سيوسف الصديق سراجي فرحات.
5: دونك خلينا نحكي اليوم على ليفينمون نتاعنا اليوم اللي هو باش يكون ان شاء الله من الاربعاء
6: من ماضي ثلاثة
5: من ماضي ثلاثة
6: حتى كش للثمانية ونص تسعة
5: حتى الثمانية ونص تسعة هو فيه التاريخ فيه الفن التشكيلي فيه الترابيات فضل حبك تحكي أكثر على النقطة هذه
6: بيه ألوغ فوالا احنا الاسوسياسيون تاعنا اللي اسمها أصوات ثقافة بالشراكة مع إنجح قناة نتاع حمزة البلومي
5: هك عليها ما يسالش خاطر زي مين ما يسالش نرجس ما يسالش
6: هذيك هي الحقيقة اي ما انتوما با دو مي با دو بوب ماني انا مازلت ما نحس عايشك ربي فضلك الوغ احنا عملنا ان نوفو كونسيبت مع حمزة نصوروا في اون نوفيل ايميسيون ايميسيون هذيا عيشي وحوار فرد وقت
5: أي
6: ديبا هذه سي بريسك اون بروميير ان تونيزي سي ان نوفو كونسيبت خارق للعادة الهدف انهم الضيوف كيف يجيو يبداو دي كونتراكتي تري اليز و ميم تو معناها يخدموا معناها لو كوتي بروفيسيونيل اللي ديريكتومون او كوتي جوستمون ديتانت ان بو فوالا دونك عملنا لو كونسيبت هذا بدينا نصوروا في ليميسيون عندنا توا قريب 4 سنين عملنا بلوزيورز ايبيزود
5: هي تقول لي زيميسيون ما تخلي نحكي لكم اللي هو في الفضاء دونك يتلموا ديما حلقات كي من هكا ثقافيه حواريه الحقيقه هذي دونك خاطر باش يسمع ما يتفجعش يقول لك ايميسيون ضيف انا تلفز انا نحكي راهو في الفضاء دونك في الشيء نتاع عمومه اللي
6: خاصه
5: فلا دونك هذا فين باش يهزنا
6: والله احنا نحاولوا باش نرقاو بالذوق العام وانت كيما قلت من الاول المستير ساعة هي اختاروها مدينة السعادة هي بالحق انا معناها سلمت في داري في تونس وتلمو عجبتني المستير اللي جو مسوي انستالي في المستير وعندنا اون تري غراند شانس في المستير اللي سي اون فيل استوديانتين دونك احنا نتعاملوا مع لي فاكولتي دونك دو فارماسي دو ميديسين باش نحاولوا نشاركوا الشباب pour les impliquer un petit peu في البروجي على خاطر هو لو بوت كيف نعملوا الحلقات هذه يكون معنا الجمهور اللي هو ماذا بينا essentiellement des jeunes باش نهار اخر تصير الباساسيون باش هما بيدهم يتغرموا ويكملوا على المنوال هذا يبدا فما تفاعل مع الجمهور دونك الجانب هذا الحقيقه عاوننا برشا واحنا فرحانين به وانا نتصور في تصوري عملنا شوط كبير وخدمه كبيره حتى لتو احنا راهو نخدموا على الفنون بجميع انواعها كيما اليوم بو ريبوندغ ا فوت كيستيون باش نجاوب على السؤال نتاعك الوغ اليوم عملنا حاجه خارقه للعاده جورني حلوه برشا برشا برشا برشا وكيف كيف معناها سي بريسك اون بروميير معناها قاعدين نحاولوا نعملوا مجهوداتنا كل باش نعملوا حاجه جديده اللي التونسي معناها بتيتر مازال مش مستانس بها برشا كيما لا جورني دي زار دونك عملنا من الاول اون اكسبوزيسيون عرض فن تشكيلي مع ماجد زليلا مع ميل قبيلي مع منصف جيجا وتوت سويت ابخي عندنا الحوار مع حمزه البلومي وعبد الواحد المكني ومختار الخلفاوي ومعانا صديق جدي اللي هو سي معناها اون سوميتي لان دي بلو غران بسيكياتر ان تونيزي واحنا معناها كيما قلت لك نحاولوا نقدموا افكار فريمون جديده وانيديت نخدموا برشا مع اخصائيين نفسيين دونك نخدموا مع صديق جدي نخدموا مع سعيده الدوكي نخدموا مع سهيل بنور نخدموا معناها مع اصدقائنا وحبايباتنا دونك
5: لي ميتسان وحبايبنا

0: فرحانين ليهم ديما لو طلبة. دونك استاذ عام خليهم يكونوا معنا ديما هم من رواد خاطر هما باش يقودوا السفينه من بعد.
1: اي باش يقودوا
0: هما باش ياخذوا المشعل. دونك ماذا بينا المشعل يكون منور وضاوي ما يطفيش يقعد ديما مناره من المنارات التونسيه.
1: ان شاء الله.
0: سعدت كثيرا سيدتي اللي انت بحذايا اليوم.
1: عايشك ربي يفضلك.
0: جيتنا الكلمه شنو تحب تقول الضيفه كلمه؟
1: والله انا نقول ماذا بيا يجيونا باش تتعرفوا على نشاطاتنا وباش ان شاء الله من بعد نقدموا مع بعضنا ونحاولوا نخدموا بلادنا قد ما نقدروا ونحاولوا جوستومون نقدموا الناس كل مع بعضنا وفوالا سي اون تري بون امبيونس.
0: الحمد لله.
1: ان شاء الله جميع الشرائح العمريه تكون حاضره معنا. راهو مشروع راقي دون لو سونس بوزيتيف دو تيرم معناه باش يرقى بالذوق العام. حاجه جديده حاجه حلوه برشا. دونك مرحبا بكم الناس كل اليوم ابارتيغ من ماضي ثلاثه في ليسباس لي سون دو جاردان. دونك اصوات الحديقه. دونك عندنا الباج نتاعنا
0: ان شاء الله نكونوا بحذاكم من
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله ونواكبوا هذا الكل. احنا ديما نحبوا هكا ثقافه ونحبوا الرموز هذيا تبدا تبان الحقيقه وهذوما مراجع ثقافيه الحقيقه. كي تحكي على التاريخ باش تحكي كيفاش تحب تاريخك كيفاش تنجم تحكي عليك كيفاش تنجم توثق
1: علاقتك بتاريخك
0: والتوثيق
1: اهميه
0: التوثيق.
1: تيماتيك حلوه ياسر كيفاش علاقه التونسي بتاريخه. نعم. خاطر توا التونسي ولا يسانتيغيس برشا للجذور نتاعو ليغاسين والهويه. سي اون كيستيون كي فريمون اون فوغ
0: على خاطر تعديت في الميساج تعديو حلوين. شكرا لك سيده حبيبه جمالي. مرحبا بك وان شاء الله ما تكونش هذه زياره الاولى كهو تكونوا في جرتها زياره تخرين. مرحبا بك وسلامي حار الى كافه اهالينا بالمنستير. يلا شويه اخرى باش نشوفوا زادا بينك اند جري شنو محضره لنا زعما الكوليكسيون. سينو زادا ان شاء الله باش تكون بحدنا الدكتور فيتيرينير اروى خياري تاعبي. خلينا نحكيو على برشا الحقيقه تظاهرات مش تظاهرات على مظاهر موجعتنا نشوفوا اسبابها ومسبباتها. شكرا. يلا شويه

0: تسمعوا كل نهار سبت ليل بيا من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، صباح الخير. الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اكيد الموعد متاعنا بينك اند جراي. شو معناها اليوم؟ رانا باش نحكي لكم على لبسات حلوه جديده برشا. زاد كيف تقول لكم السيده منى بينك اند جراي، تقول لكم راني انا ما جيتكم مش خليت احلام تحكي لكم على نوفيل كوليكسيون اللي ان شاء الله باش تكون للصيف. اذا تستناو في المواعيد القادمه معنا في ليل البيا، سينو زادة باش تلقاو زادة إن شاء الله في الأسبوع المقبل تلقاو بينك أند غري، تلقاوها في فيديو شبيبة برشا باش نحكيو من شورو ممتاحة نشوفو جديد شنية الكوليكسيون أوتفيت السيف، أوتفيت الجو، أوتفيت لي كولور المزيانة اللي تخليك ديما منورة. الأوتفيت متاع السيف تلقى لي سات المزيانين. خليني نقول لكم راهي الأسوام من 129 تلقى 89 دينار، تلقى 69 دينار، تلقى 49 دينار، تلقى 9000، تلقى السوام اللي تحبها انت الكل. زاد تنورك راه تنجم انت في الصيف تاخذ متاع قيمه 300 دينار حوايج تعدي بهم صيف كامل. علاش؟ على خاطر القماش مدروس، اللبسة باهية زادة، وتقعد معاك وتمشي. نقولوا احنا اغسل وانشر، لا تقعد تحدد برشا، لا تقعد تلوش كيفاش، لا القماش يشرب كيف. دونك تنجم تكون كان لادغاس متاعك بينك اند غري. علاش نقول لكم هكا؟ على خاطر احنا في حاجة في الصيف للقماش اللي يربخ ويرتحنا. نقولوا ربخ، نقولوا في القطن ديما احسن من حاجة تكون الحقيقة اللي تعرقك واللي تخليك مكشاليز بالكل. دونك كي تحب على حويجات كيما هكا، تحب على لي باريو، تحب على لي مايو، تحب على لبسه تاع سبور، عندنا للمتحجبات وموجود كيف بينك اند غري للناس اللي تلبس عادي. دونك تنجم تتكلم على الانفو لاين نتاعهم بو ريزيرفي على 98 632 359، سينو تدخل على السيت ويب pinkandgray.tn. خليكم ديما برونشي معانا على الدنيا وما فيها، في ليل البيا تلقاو احلى لفريات.

0: ملا انت مع ريما،
1: ملا انت مع ريما.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. ملا انت مع ريما، اكيد تستنوا في الحظ. احنا ديما في الاستوديو. قبل ما تبدا ريما يلزمكم تعرفوا الحكايه الكلها. راهي ريما بتليفوناتها بيديها بصوتها بكلها باللايف متاعها، ساعات حتى باش نكحوا باش نحكيوا كلمه يا حاله لايف يا ريما تقول لي تيك توك برا. ما في شيء. مرحبا يا ريما شاقر، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بيك.
2: الا لا كنت في المغرب، جيتنا بريحه المغرب، ببخور المغرب،
3: كل شيء بالبخورات الكل.
2: يا ربي يستر يا ريما.
3: لا يا ربي يقدر الخير بالطاقه الايجابيه والناس المنوره.
2: يعطيك
3: الصحه. زي طاقه جديده
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. احنا توا قادمين على فتره بكالوريا يا ريما، وقادمين على صغيراتنا. ان شاء الله ان شاء الله تزغريتها في كل دار، وربي نجح الصغيرات الكل. دونك وقاعدين توا صغيراتنا الاخرين عاديين في الامتحانات زاده، بجينا بالشفاء والتربيه الكل، وبعد ان شاء الله النجاح يا ربي ونكملوا لك خير. دونك عطيتنا شحنه مزيانه ان شاء الله، ثم الخير القدام النجاح
3: ان شاء الله. صغيراتنا كل في نجاح ان شاء الله ربي، صغيراتنا كل ان شاء الله نفرحوا
2: ان شاء الله يا رب. ريما شقرا وحظك تلت الاسبوع
3: تفضل. مع برج الحمل ونعملوا دخله نتاع برج الحمل جماعه الباك، مش تشكب يا برج الحمل ما بين انثى وذكر على النجاحات نتاعك وعلى الحاجه اللي انت تنوي عليها وعندك نجاح في برشا حاجات، الباك، كونكور، قرايه، حاجه مش تدخل لها، حاجه مش فمشكم شي توسط لك فيها، عندك خير وتفائل بالخير يا برج الحمل. برج الثور ان شاء الله برشا طاقه ايجابيه. برج الثور ان شاء الله زاد عندكم 70%، و70% هذه تعطيكم برشا حاجات. الا انت قد ما انت تعطي وقد ما انت تودي يا برج الثور، قد الناس مش تودك ومش تعطيك ومش تفرحك ومش تسمع خبير خير مزيان، وربي ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. اما ما تعطيش سرك برج الثور. برج الجوزاء، برج الجوزاء قد ما انت تخدم وتود العباد زاده، اما انت يلزمك تعطي الا عندك وتحب روحك، مش كيما برج الثور. حب روحك يا برج الجوزاء، خاطر المحبه هذه تنجم تعطيك برشا حاجات وان شاء الله عندك خير، اما سفرتك مضمونه. برج السرطان، امنيه مش تتحقق لك، عندك امنيه في الخير والامنيه هذه تنجم تكون بالدزين، مش انت دقدق البيبان، يلزمك انت تحل البيبان نتاعك يا برج السرطان، خاطر حاله البيبان هذه مش توسع لك برشا افاق، برشا عبيد، برشا ناس، برشا مشاريع، حتى الناس اللي ما تخدمش مش تخدم، وان شاء الله كل شيء بالقدره. برج الاسد وطاقه برج الاسد، عندك عتبه جديده وعندك فرحه جديده، والعتبه هذه تكون في فرحتك، اما ما تهلوسش برشا، تنجم تكون برشا حاجات مهلوس بيهم، اما ما تركزش، كان مش تركز مش تتعب. نقول لك ان شاء الله عندك خير وعندك ورقه تستنى فيها مش تجيك، ما تبكيش، البكي هذه ما تواتيكش يا برج الاسد.
2: برج الاسد يبكي توا هكا
3: توا وقت بوقت، الناس الكل راهي تجي ساعات وقت الناس الكل
2: يبكي بالسرقه،
3: دخلاني معناها من الداخل ما يحبش يوري طاقته. برج العذراء وطاقة برج العذراء، إن شاء الله عندك إنسان مش يودك بالخير، أما الإنسان بك حكيت على الإنسان نرجسي، سمعتك في الراديو ياسر كلامك عسل أحلام،
2: عايشك
3: يدخل في الصميم
2: في القلب في الصميم.
3: إنسان رد بالك يا برج العذراء من إنسان نرجسي كما بك حكيت، اللي هو إنسان تبدأ بتعطيش فيه ثقة برشا، اللي هو يوريك وجهك، اللي هو يوري وجه اللي هو محلاه، وانسان يودك ويعطيك، وهو لا دخليني اناني برشا، رد بالك منه مش ترى منه الخير. برج العقرب وطاقة برج العقرب، عندك ورقة، عندك حق مش تاخذه، عندك برشا مشاكل برج العقرب المدة هذه حتى في العائلة، ركز ما تعطيش سرك وما تعطيش روحك وما تعطيش كلمة الا انت ماكش باش تنفع بها، روحك لا هما ينفعوك بها. برج العقرب ان شاء الله وباذن الله عندك حق مش تاخذه، اما عندك شعلة من طرف ثالث، والطرف الثالث هذه تنجم تكون تضرك في برشا حاجات، ما تواصلش برج العقرب ما تواصلش في التجربة هذه، راك مش تغلط، رد بالك من غلط. برج الميزان، عندك سفرة أخرى برج الميزان، بلاد عربية، وعندك الإنسان هذا اللي مش يودك في برج الميزان، إن شاء الله فما خير، أما موجود الفراق بالناس الخايبة مش الناس الباهية، لو كان بعدت حاجة قل فيها خيرة، كان حاجة صارت لك ربي سبحانه مش يعوضك خير، راهو الإنسان كل حاجة في وقته، كل شيء بأوانه، شوية الصبر، ونحبك تصبر يا برج الميزان. برج القوس، برج القوس طاقتك إيجابية، أما أنت دخليني دخليني تحب تقص، أنا تقول لي لي طاقتي سلبية وني أقول لك لي يزمك تقاوم. أما السفرة اللي أنت تبني عليها صعب شوية برج القوس،
2: طيحت لي قلبي.
3: لي أما في جرتك برشا عبيد، وبرشا عبيد توجهك على الكلمة الخايبة، والكلمة الخايبة هذه ترجع عليه، ولا أنت ناوية الخير يرجع لك خير ونوي لك الشر يرجع له شر.
2: رجعتني للشو يا نرجس فادية، رجعتني ولا في بالي نعمل لك براسي مراني حد.
3: مش مشكل. برج القوس ورقة أخرى، برج القوس فمش كون يعس عليكم برج القوس إذا وجهك على الكلمة الخايبة ما نسيلش، عادي لأي إنسان يغلط، أما ربي سبحانه اللي ياخذ حق الناس الكل. برج الجدي وطاقة برج الجدي إن شاء الله بعده طاقة سلبية، وخلينا في الطاقة الإيجابية. برج الجدي إن شاء الله فما برج عبيدة خسرتهم وتقول أنت ما خسرتهمش ليه، معناه يزمني نرجع نقولك ما ترجعش بالتوالي، خليك قدم عندك رجوع حبيب، أما رجوع الحبيب مش في المستوى متاعك أنت، رد بالك يا برج الجدي. فما حاجة لأنت تجري عليها ورقة، فما غموض غموض برج الجدي، لأنت تعبك برشا المدة هذه، إما إني نقولك برج الجدي ان شاء الله فما خير، وعندك مش كون شي فرحك نجم تكون بنجاح في الباك، لا انت ايسا ما تايسش عليه، راهو كل شيء بقدره ربي ما نايسوش. عندك تبديل عتبه، خدمه، حاجه مش تشريها، عندك حاجه مش تردها، ان شاء الله فما مفتاح الفرج باذن الله وبكل شيء بالقدره. برج الدلو، برج الدلو وقتك ومحبتك في الفلوس، تقول هي على الكل، ناس الكل تحب الفلوس، وبرج الدلو والفلوس هذية مش تحلك بارشة حاجات، عندك أمنية مش تتحقق لك، أما عندك هواية مش تحققها، فما فرق، فما الإنسان يخدم على حاجة هيك، فما حاجة يخدم على الأمنية هذيك مش تخدمها بيديك مش تود بها روحك، أما فما حاجات مش تخسرهم فما لا راح. برج الحوت إن شاء الله يا برج الحوت عندك إنسانة مش تقف معاك على قريب، عندكم مولود جديد، عندكم سفرة، عندك حاجة لأنت تستنى فيها برج الحوت إن شاء الله وبإذن الله، أما أنت أمور مادية واقفة قد قد مسيرش، خمم في الحاجة لأنت تنوي عليها فمشكم مش يعانك، وقل يا ربي هو على الكل.
2: شكرا ليك ريما شقرة، هذا كان حظك تلت الأسبوع إن شاء الله، تلقاو ريما شقرة في حظك في سرك في حظك على صفحة الفيسبوك تيك توك إنستغرام ريما
3: ريما شقرة. اللي يحب يتصل بي 94 423 260 كلمني على الواتساب، ويتصل بي على إنستغرام متاعي وواتساب.
2: شكرا ريما شقرة، أهلا وسهلا ومرحبا. دونك شكرا سمية الصغير، كنت معنا إخراج تقني إخراج الرقمي نرجس قلالة، كنت معكم أنا أحلام غيلان من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقولكم إن شاء الله غدوة نتلاقاو من 10 ل 11 موعدنا موزيك جينا، وكيف التيم موزيك جينا نقولكم باي باي، وقدم مع باقي فقرات الدنيا وما فيها
3: وما فيها.
1: اسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
0: برعاية
1: بينك اند جراي من قلب التحضيرات، اختارت لكم احدث ترندات 2026 للملابس النسائية، نوفوتي كوليكسيون جاهزة، تفاصيل دقيقة، الوان عصرية واناقة في كل قطعة، والاسعار مفاجأة حقيقية. عيش اللوك جديد مع بينك اند جراي.
4: جوهرة
5: بوبليسيتي.
6: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي، من 9 حتى 15 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة، واشري سيشيفو فابا 1800 وات 39 دينار في 79 دينار. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: جوهرة
5: اف ام بيبليسيتي.
7: بيزنس نيوز.
8: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. أعضاء المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب صادق على البرنامج الإشهاري والترويجي للمؤسسات بعنوان سنة 2026، وذلك خلال الاجتماع 35 للمجلس المنعقد بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة سلاح الزويري. وتهدف المصادقة إلى دعم مجهودات المؤسسات الناشطة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب الرامية إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق التقليدية والنفاذ إلى الأسواق الخارجية الواعدة على غرار كندا والولايات المتحدة وأسواق الخليج العربي والصين وروسيا والبرازيل. هذا ويشار إلى أن صادرات زيت الزيتون المعلب سجلت إلى موفى مارس 2026 ارتفاع ب 69% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إذ بلغت قيمتها 340 مليون دينار، وتجاوزت الكمية المصدرة 20 ألف طن خلال الثلث الأول من سنة 2026، مسجل ارتفاع بنسبة 95% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025 واللي كانت في حدود 11 ألف طن. المنحة التفاؤلية سيطر على بورصة تونس خلال الأسبوع الممتد من 4 إلى 8 ماي الحالي، وتطور تويناديكس بنسبة 2.9% وأدرك مستوى 16,525.74 نقطة، وقدر تطور الأداء السنوي للمؤشر المرجعي للسوق منذ بداية سنة 2026 ب 22.3%، وشهد الأسبوع تباطؤ في نسق المعاملات اللي بلغ 62 مليون دينار. عائدات العمل المتراكمة ناهزت 2.9 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك حسب المؤشرات النقدية والمالية اللي انشرها البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4% وتحولت قيمتها من 1.9 مليار دينار موفى أفريل 2025 إلى 2 مليار دينار نهاية أفريل 2026، وبالنسبة لخدمات الدين الخارجي فقد زادت إلى 2.5 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2026. وفيما يتعلق بالأوراق النقدية والقطاع المعدنية المتداولة، فقد واصلت نهجها التصاعدي بزيادة ب 18.8% متجاوزة 28 مليار دينار بتاريخ 7 ماي الحالي، كما ارتفع إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 28% وتحولت قيمته من 3.1 مليار دينار يوم 7 ماي 2025 إلى قرابة 4 مليارات دينار حاليا. في المقابل تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بنسبة 18% ليبلغ 11.2 مليار دينار بداية شهر ماي الحالي، مقابل 13.7 مليار دينار في التاريخ نفسه من السنة المنقضية. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 7 ماي ارتفع إلى حدود 2844 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 6 ماي في حدود 2802 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 ماي فارتفعت إلى حدود 25286 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 7 ماي في حدود 25168 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. وبذلك تطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة قبل عام، كانت في حدود 22.8 مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد. دوليا أسعار النفط ارتفعت عند التسوية يوم الجمعة، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بعد ما أطلقت إيران صواريخ على الإمارات مجددا، وشنت الولايات المتحدة غارات جوية على ناقلتين إيرانيتين حاولتا الالتفاف على الحصار البحري المفروض عليها، وزادت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.23 دولار أو بنسبة 1.23% لتبلغ عند التسوية 101.29 دولار للبرميل. سعر الذهب ارتفع أيضا يوم الجمعة وحقق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين من الخسائر في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تفاؤل المستثمرين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران رغم اشتباكات وقعت في منطقة الخليج. وارتفع الذهب في المعاملة الفورية بنحو 0.62% إلى حدود 4714.41 دولار للأوقية، مسجل مكاسب بنحو 2.2% هذا الأسبوع. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و400 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و870 مليم، الدينار الليبي 475 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و192 مليم.
7: Business News.
0: جوهرة تندانس.
9: برعاية مع أريدو جيت اللحول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك، عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
7: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقاية هذا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندانس. اليوم حبيت باش نحكي ونجاوب على سؤال كان تطرح لي من طرف صديق، قال لي زعما توا أغنى رجل في العالم اللي هو إيلون ماسك، شنو التليفون اللي عنده هو وإلا مارك زوكربيرغ وإلا غيرهم من ليجيون متاع التكنولوجيا وقادة كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، زعما يستعملوا في تليفونات كما اللي نجموا نلقاهم احنا موجودين في السوق، وإلا عندهم ديزيديسيون بريميوم، وإلا عندهم تليفونات اللي ما نعرفش فيهم ديزوبسيون اللي يستحيل نلقاهم في التليفونات العادية. السؤال الإجابة متاعو واضحة وواضحة جدا، هما هوش جهاز مصمم خصيصا حتى حد ما ينجم غيرهم يشريه، لكنهم يكتفيوا بالهواتف الشائعة للاستخدام، بتبيع ما هوش بشي يستعمل انترون 310. لكن نحكي على إيلون ماسك، لهنا عنا فكرة شنو التليفون اللي قاعد يستخدم فيه، هو آيفون 17 برو. وجاء تأكيد نوع التليفون هذا في وسط تصويرة انتشرت مؤخرا، اخذوا تصويرة لإيلون ماسك وهو داخل القاعة محكمة فيدرالية في كاليفورنيا قبل جلسة الاستماع في القضية الجارية ضد أوبن آي واللي كنا حكينا عليها قبل في تندانس. دونك التصويرة ظهرت اللي كونوا إيلون ماسك عنده في يده تليفون آيفون 17 برو واللون متاعه أزرق غامق. بالنسبة لبقية القادة متاع التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم، بالطبيعة أغلبيتهم يميلوا لاستعمال تليفونات الآيفون وإلا أجهزة السامسونج. مثلا مارك زوكربيرغ ريناه وهو يستخدم في السامسونج جالاكسي ألترا، وقال اللي كونه يستفيد من مرونة نظام أندرويد. بيل جيتس مثلا يفضل السامسونج جالاكسي زد فولد، علاش؟ على خطر فيه مزايا إنتاجية. تيم كوك بالطبيعة باش نلقاه يستخدم في أحدث تليفونات الآيفون. سوندار بيتشي ما المعروف عليه لكونه يبدل ما بين أحدث أجهزة البيكسل وغيرها لاختيارها واختبارها، وتختلف بتبع الاختيارات هذه باختلاف الأدوار بالنسبة لقادة شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم. دونك صديقي العزيز، إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، تليفون هو آيفون 17 برو وأزرق غامق، لكن ما يظهر ليش كان هو التليفون الوحيد اللي عنده. دونك ما زلنا نزيد ونبحث ونشوف ونلقاو شي تصاور أخرين يخرج فيهم إيلون ماسك تليفون آخر. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: أسماء جربي مع أسماء جربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع وتمتع
1: برعاية
0: ذوق بنت الكوجينة الإيطالية والقاعدة المزيانة في نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليا شارع 14 جان في الطريق السياحية سوسة. للحجز 48 100 290.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان، فوتخ بخومي غيد دو بون زافير ان تونيزي. كالعادة لي بون بلان يجيونا كيما تعودناكم بيان سور، واليوم عندكم للربح من إهداء نوفيتشينتو كافيه ريستوران إيطاليانو عندنا فطور ولا عشاء بيان سور بور دو بيرسون. دونك ما عليكم كان تتفرجوا في الفي تي ار توت سويت اللي مشينا عملنا فيه اون تري بيل ديغوستاسيون، وتعرفنا زادة على طريقة عمل البات فريش من نوفيتشينتو كافيه ريستورانت إيطاليانو، وباش تربحوا معنا القاعدة المزيانة والماكلة البنينة. اليوم زادة باش نحكيه على أهم التظاهرات الثقافية اللي باش تلقاوهم أكيد موجودين مجانية ومفتوحة للعموم، وشوية آخر زادة باش نحكي لكم على ديز أبليكاسيون ومواقع اللي نجم ينظم لك حياتك، خاصة كي يبدأ عندك برشا ديتاش أفير ويبدأ عندك معها امتحانات صغيرات. دونك ما عليك كان تسمعنا شوية آخر في بون بلان باش نسمعوا زادة ونحكي على الاي اي، باش نحكيوا على الربح، باش نحكيوا على الماكله البنينه. دونك خليكم معنا، نبداو كالعاده بليزونت بوزيتيف وبالغناء ونرجعوا لكم توت سويت.

0: خب بون بلون اكيد وليتو تعرفوه وتعرفوه اكيد من الديكور تعرفوه من الاسم وتعرفوه من البنه نتاع لي بلان تاعو. اهلا وسهلا بكم في نوتخ بون بلون ريستوراسيون نوتخ بون بلون نوتريسيون كالعاده نوفيتشينتو كافي ريستورانتي ايطاليانو اللي موجود في شارع 14 جان في سوسا سور لا روت توريستيك بحدا جوهره فام ديريكتومون. اليوم باش نعملو ديغوستاسيون كيما العاده بنه على بنه وبيان سور باش نشوفو كيلكو برودوي اللي تنجمو تقعدو قاعده مزيانه في اخر العشيه تشربو هكا كويس تاخذ جو تبدل الامبيونس في كادر مانيفيك وميكلا رافيني. خليكم معنا. شيف عمر بن صالح شيف نوفيتشينتو كالعاده مستدعينا بحذاه واليوم مستدعينا على بلا فاخر باتم معنى الكلمه دونك نحكيو على كوتليت دانيو.
1: كوتليت دانيو او فروي سيك مع البراسل تلك كراماليزي افيك العسل في حاجه بارتيكولير فهمتني افيك دي ليغوم غريي اي دي ليغوم سوتي كي اون على شوا بور لي جون
0: فريمون سي اون بيس دار سي وظاهر البنه فريمون اوتنتيك حاجه ياسر مزيانه اي سورتو رشا نتاع العسل
1: رشا نتاع العسل مزيانه على الاخر خاطر كراماليزي يعطي غو سبيسيال يعطي غو حاجه
0: بنه على
1: بنه على بنه كيما تقول انت هذيك الساعه بنه على بنه
0: يعطيك
1: الصحة شيف. فروي سيك كيكا باش تزيد حتى تكروك كيفا كروك فا بونو كيفا كروك فا بونو
0: معناتها كونتون كروك مع اللحم دونك يخرج الجو نتاعو ويعطي
1: فريمون بنه حاجة صحيحة.
0: دونك فما لو سكري لو سالي
1: دونك هذه هي القوة نتاعها اغرو دولشي
0: فوالا اغرو
1: دولشي
0: فوالا انا قاعدة نفهم في الايطاليا ونحفظ فيه مع الشيف عمار. دونك شيف شنو
1: زاد
0: السر اللي
1: يخلي
0: اللحم
1: بالتري بالفاسون هذه؟ خاطر اللحم هو اللحم فريشك
0: فريشك
1: فوالا هو اللحم فريشك ناخذوه في كل نهار
0: فوالا
1: هذاك هو معناها كيما نحكيو حاجه طبيعيه حاجه نورمال.
0: دونك يا جماعه كي تجي وعنا... تلقى كل شيء فريشك 100% نهار بنهار
1: نهار بنهار بنهار واللحم هذاك هو الموجود وعندنا اللي ناخذه كان فما حاجه باهيه ناخذه فما حاجه باهيه نقولوا كليون نو
0: فوالا سي لو بلوز امبورتون
1: خاطر ما نجمش اخر حاجه بعد كليون
0: سي نورمال
1: خاطر كيما مش تاكلها في دارك كيما مش ناكلها هاني لازمني نعطيها للكليون ياكلها
0: دونك لا كاليتي قبل كل شيء
1: قبل كل شيء
0: يعطيك الصحه شيف لوغ دو لا ديغوستاسيون
1: الصحه وبشي
0: يعيشك ذوقوا أبن الحم تنجموا ذوقوا صدقني في حياتكم خاطر فما لوغو كاراميليزي فما لو سكري لو سالي دونك شيف الحقيقة شو اسمها؟
1: أغرو دولشي
0: أغرو دولشي فوالا مانيفيك برافو إي وي كلكم كلكم سي مانيفيك لو دوزيام بلا شيف شنو؟
1: سي لا ميلانيز
0: ميلانيز يلا توت سويت لا ميلانيز شيف هذه لا ميلانيز
1: لا ميلانيز
0: دونك انا اول مره نشوفها معموله بالطريقه هذه
1: اوكي
0: فسر لنا كيفاش مخدومه
1: سي تان بلا اونيك
0: وي
1: معناها تنجم تاكل اللحم تاكل البات وتاكل الخضره
0: اوكي
1: سي لا ميلانيز سي باني افيك دو صوص توماس لا بولو لا بيتزايولا كي صوص توماس اون بلوس موتزاريلا
0: داكور
1: فوقنا
0: دونك صوص توماس مع الموتزاريلا محطوطه فوق
1: فوق
0: الميلانيز
1: فوق الاسكالوب
0: ميلانيز اسكالوب ميلانيز دونك سي الاسكالوب باني
1: اون فيت وي سي الاسكالوب باني افيك احنا نقولوا لا بيتزايولا كي موتزاريلا اي صوص توماس
0: دونك افيك لا موتزاريلا اي
1: صوص توماس وي
0: داكور
1: اون بلوس ابيام ليتاليا ان تالياتيل
0: وي تالياتيل
1: بات فريش او صوص بيستو
0: داكور
1: بلوس ابيام لي اوبرجين فرسي او موتزاريلا
0: مانيفيك دونك شيف لهنا دونك سي سي تامبلا كومبلي
1: كومبلي
0: دونك فيه دونك الفيجيتال فيه اللحم فيه البات دونك هذا نجم نقول سي تامبلا هيلثي وحتى لي بروبورسيون و لي بورسيون هما بيدهم دونك محسوبين
1: محسوبين
0: هكا ولا
1: سي سا
0: دونك سي مانيفيك شيف حتى لا بريزونتاسيون الي مانيفيك نذوقوها
1: اي
0: يلا ذوق انا ولا انت شيف
1: عندك انت
0: يقول لك اللي طيب اسمه ذوق
1: راه اني نذوق نذوق نذوق
0: ذوق عندي وذوق عندك يلا
1: اوكي
0: دونك دونك الشيف قال لي انا باش نذوق. مولتو بيني.
1: مولتو بيني.
0: صحيحة ولا؟
1: مولتو بوانا.
0: مولتو بوانا.
1: بوانا.
0: مولتو بوانا. فوالا. يعطيك الصحة شيف. لا فريمون سي تو. سي تان ديليس. يعطيك الصحة.
1: ساتو بياتشيري.
0: بيان سور تعرفوا وين تلقاو لي بلا اوتونتيك ايطاليان تلقاهم كان في نوفيتشينتو كافيه ريستوران ايطاليانو. المشكل لي بلا كهاو دونك تنجموا تجيو تقعدوا قاعدة مزيانة تاخذوا لي جو نتاعكم قهوتكم هكا تعملوا عليها ان تخي بون كيف.

عندك مدخول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متعب تشكر ولا تنقد، عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

ارجعنا لكم في لي بون بلان تو سويت زاد نحكي على اهم التظاهرات اللي تنجموا تحضروا لها انتم وصغيراتكم كيف كيف. نحب نذكركم اللي مازال فما تظاهره شهر التراث، فما العديد من الفعاليات في برشا مدن، فما زيارات المواقع الاثريه، عروض ثقافيه. الاسبوع هذايا من 9 ل 15 ماي فما العديد والعديد من الملتقيات والعروض، خاصه يكونوا موجودين في مدينه الثقافه. فما تظاهرات جهويه اكيد ديما تلقاوهم في دور الثقافه، دونك تشيك ليست نتاعكم تلقاوها كي تدخلوا للباج اوفيسيال اللي اكيد باش تلقاو فيها كل التظاهرات الموجوده. كانك في بنزرت تدخل دار الثقافه في بنزرت، كانك في سوسه تدخل دار الثقافه في سوسه، دونك تلقاو تو لي ديتاي. وفما عديد من المعارض الفنيه المفتوحه اكيد زاد كيف كيف، فشهر التراث مازال متواصل، خليكم ديما كونكتي. نعاود نرجع لكم على تتويج تونس عاصمه للسياحه العربيه لسنه 2027، واللي هو حدث مهم جدا. والمشروع هذايا هو عباره على مشروع وطني جامع. فتعلن وزاره السياحه واعلنت ديجا من 23 ديسمبر 2025 على فتح باب المشاركه في اعداد وصياغه برنامج تونس عاصمه السياحه العربيه 2027 في اطار مقاربه تشاركيه واسعه تهدف الى ابراز صوره تونس الحديثه، تنوع، انفتاح، محافظه على عمق الحضاره والثقافه. البرنامج هذايا يتطلب اكيد انخراط جماعي، ولهنا وزاره السياحه تدعو المؤسسات العموميه والخاصه، المهنيين والفاعلين في القطاع السياحي، الجامعات ومراكز البحث، الاعلاميين والصحفيين، الشباب والطلبه والجمعيات، الحرفيين والفنانين والرياضيين والمبدعين والمصممين والخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصانعي المحتوى والمؤثرين، واي واحد عنده فكره مبادره والا رؤيه انه اكيد يشارك الرؤيه متاعه. واكيد هذا الكل باش ننهضوا اكيد بعاصمتنا وتونسنا الكلها في عمق العاصمه الحضاري والمعماري وثرائها الثقافي والسياحي. اذا بعنوان تونس عاصمه السياحه العربيه في 2027، فما رابط مشاركه اللي تلقاوها موجود على الصفحه الرسميه مينيستير دو توريزم اي دو لارتيزانا، يعني تلقاو اكيد الرابط هذايا، تدخلوا لللينك هذايا، واللي عنده اي فكره مشروع مازال الباب مفتوح ينجم يشاركها مع وزاره السياحه التونسيه ويثمن الفكره نتاعو، لان فرصتنا الكل باش نوريو خدمتنا، باش نوريو حبنا لبلادنا، اكيد ما ينجم يكون كان بافكارنا وابداعنا في سنه كما هذه اللي هي سنه مميزه ومهمه جدا لتونس. كيف كيف خلينا نمشي والى وزاره الثقافه، وين بدعم من وزيره الثقافه والفنون الجزائريه السيده ملكه بن دوده، وكبت السيده امينه اسرار في وزيره الشؤون الثقافيه حفل افتتاح الدوره 25 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونيه، ومازال متواصل الى حد 7 ماي بدايه من 30 افريل. دونك فما العديد من العروض، وفما عرض تونسي تم ديجا مشاركته نهار 4 ماي، الحقيقة عرض يثمن دور تونس في مثل هذه العروض، وتونس أكيد ديما رائدة في هذه المجالات. كيف كيف مخبر ممتاز جدا، وهو تتويج مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي، وهو مؤسسة تحت إشراف وزارة الثقافة من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، بتصنيفه مؤسسة مبدعة ومستدامة في مجال الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة. إطار البرنامج ذي صنف المؤسسات الثقافية والعربية، وهذا تصنيف من أبرز مبادرات الألكسو لدعم العمل الثقافي والعربي المشترك. التتويج ذي أكيد اعتراف بريادة تونس في الاقتصاد الثقافي والرقمي، ويأكد على مكانة المركز كمنصة للإبداع والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في الذكاء الاصطناعي والمواقع الافتراضية والإنتاج الرقمي التفاعلي في تثمين الموروث الثقافي المادي وغير المادي لبلادنا. ولهنا نقول إن شاء الله مؤسساتنا الثقافية ديما من حسن إلى أحسن. يا لغنايك العادة، ونرجع لكم تتسويت نحكي لكم على مواقع الاي اي والليزابليكاسيون اللي تنجم تنظم لك حياتك انت وصغارك. نرجع لكم تتسويت.

0: سيتي. باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته. جوهره اف ام بوبليسيتي.
1: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهره اف ام. منال جبل.
2: مرحبا واهلا بكم الى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. مع اقتراب امتحانات البكالوريا اقبال كبير على دروس الخصوصية باسعار خيالية. واستشهاد 3 أشخاص بغارة اسرائيلية جنوب لبنان وسط تصعيد متواصل. وفي تفاصيل أخبارنا، مع اقتراب الامتحانات الوطنية وخاصة امتحانات البكالوريا أصبحت الدروس الخصوصية ضرورة للعديد من التلاميذ وظاهرة ترهق كاهل الأولياء وتشكل عبئا ماليا إضافيا بسبب ارتفاع كلفتها، مما اضطر عددا منهم إلى اللجوء إلى الحصول على قرض أو بيع مصوغ، وفق ما أكده عدد من الأولياء في سوسة ونابل في التسجيل التالي لروض العلاقي وشيراز تزركية.
3: بالنسبة لموضوع الدروس الخصوصية وخاصة فترة المراجعة متاع البكالوريا وليت تستوجب برشا فلوس، الأولياء ما عادش خالتين، نلقاو رواحنا في ظرف جمعة وجمعتين يزمك تعطي 500 و300 و400 و200 وكل استاذ يوفاو الحصص متاعو يلزمو يخلص، ولينا ما عادش نخلصو بالشهر، ولينا نخلصو بالجمعة وبالجمعتين. أنا واحدة من الناس يا ولدي يقرأ في الليتود يقرأ بكالوريا، في الفترة هذه الحرجة والحساسة برشا ما نجمتش نخليه بلاش إتيودات، وفي نفس الوقت ما عنديش مصدر، اضطريت كوني نبيع سيارتي. فعلا انا بعت سيارتي باش ننجم نقري ولدي وباش ننجم نخلص ليتيودات نتاع فتره المراجعه هذه اللي قاعدين يراجعوا فيها في الايامات هذه، واللي هي انا نراها حاجه ضروريه باش التلميذ يتمكن ويتميز وينجم ينجح وينجم يدخل البكالوريا على الاقل مريفز بالكدا وعنده ثقه في نفسه. اصحابه يقراو في المنصات ويقراو في ليتيود زوز وثلاثه، وانا ولدي معناها بالصيف باش خلط باش نعمل له ليتيود كيما اصحابه، اضطريت للأسف باش بعت سيارتي باش نجم نخلص. لهنا نسأله سؤال، هل هو التعليم مجاني بالحق؟ إذا كان أنا نضطر باش نصرف الفلوس هذيك الكل عامة البكالوريا، احنا المتوسطين والزواولة نضطروا معناها باش ناخذوا القروضات ونبيعوا صياغتنا باش نجموا نوصلوا صغارنا.
4: امتحان البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق ليه ولجميع التلام، وداخلين في بريود دي ريفيزيون اللي هي صعيبه على اللي بصراحه على خاطر تتكلف عليه. كل حصه بسومه، فرنسيه ب 30، عربيه 30، فلسفه ب 30، غاليه بصراحه غاليه. يزملوا الباك يزموا ايبارن باش نجموا كيفاش نقريو، والحمد لله صدقني اني نعرف شكون امراه زواليه ولات تخدم صباح وعشيه باش توفر الفلوس لبنتها في بريود نتاع ريفيزيون، تطلب عليها هي شعبة أداب تطلب عليها الأستاذ 600 دينار، مراجعة في مادة أساسية ومعدل حصة ب100 دينار.
5: دروس في الباك واحدة جيستيون واحدة ماتسيونس، بطبيعة من لازم اللي تيد على طول العام، وطاو باش يبدأوا ريفزيون، طاو باش يبدأوا بالطاولة، طاولة 300 ألف 250، والله يتحذروا لو متحذرش ديما متنجمش تخلط هلا باش تحذروا، خطر كل واحدة 4 مواد على الأقل، 4 × 300 = 200، يعني 200 دون مطعم كامل، يعني هاك باش تدبر راسك منا باش تتسلف باش تعمل، لازم تتسلف تاخو قرض، تو ساعة الحاضر الخدمة وبرا، وظلي فما قرض في الثنية.
6: عندي ولدي يقرأ باكيكو، قري فيه حسب قدراتي، مش يقرأ في اللي ماتير الكل، كل في اللي ماتير البرانسيبال وكها حسب الظروف والواحد. حقيقة معناها منيش عاملة إيفور كبير، نقري فيه حسب قدراتي وكها، وما مش ملازم علي ولدي باش يقرأ اللي ماتير الكل. أنا ولدي قري فيه في 3 مواد، المادة على 100 معناها 300 في الشهر. لا أنا ولدي ما نيش قاعدة نقري فيه في بريود ريفيزيون بحكم الغالي وكل ما، الحقيقة نعرف روحي ما نجمش.
7: عندي بنتي تقرأ باك اقتصاد وتصرف، برشي تيدات تقرأ، كل مرة تقول يا بابا هاو عاش ب80 هاو ب100 هاو عاشنو هاو متاع المات، تقريب الشهر صح قريب 600 ألف تيدات ما بيني أنا وهم، حتى هما دعموا فيها شوي، فما يطلبوا عليها 150، حصص تاع ساعتين ثلاثة توا وقت الريفيزيون، نحي حتى مصروفي يعني الخاص نخلي روحي من غير دخان من غير واحد ونعطيها هي، رمضان هذا يتعدى، كل ندخل للدار ندلها 15 ألف تحرك شوية خدمة وهي تخبي، حتى بشوي بشوي نحب ننجحها يعني.
2: جوهرة جهتي أكد رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ رضاد الزهروني أن تكلفة الدروس الخصوصية للتلميذ قد تصل إلى 2000 دينار شهريا، مقدما خلال مداخلة له على الجوهرة فام مثالا لهذه التكاليف خاصة في البكالوريا والتي بلغت 15,000 دينار.
8: اليوم اختلاف الدروس الخصوصية كما هي اليوم ضرب في القدرة الشرائية، ناس تتسلف تبيع، ناس تنقص من مكلتها، تنقص من شربها، تنقص من أساسيات حياتها باش تقري ولدها ولا بنتها، واللي ما عندوش اللي ما يخلطش على الشيء هذا على خاطر في نهاية الأمر ما تقراش الدروس الخصوصية ما تنجحش، هذا واقع. الولية عملت لوتوتار من اللي صرفته 15,000 دينار على مدى السنتين، ناخذوا الأرقام المتداولة هي ما بين 1.5 مليار دينار و 3 مليار دينار، ما يمثل 20% من ميزانية وزارة التربية، 40% يتكلف ما بين 2 ملايين 3 ملايين 4 ملايين، انت والعدد المواد اللي تصرفهم انت والبورصة متاع الأستاذ اللي يقري ولا الأستاذ، معناتها ناخدوا احنا الربع متاع تلامذة يقراو نقولوا 500-600 ألف، في يصفوا كل تلميذ 200 دينار برموا معناتها في العام 10 شهور 2 ملايين، تلقى روحك في 1.2 مليار دينار.
2: جانبه أكد أيضا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح للأخبار أن كلفة الدروس الخصوصية شهدت زيادة قدرت بنحو 15% إلى 20% مقارنة بالسنة الفارطة، معتبرا أن الأسعار بلغت مستويات وصفت بالخيالية خاصة خلال فترة المراجعة المكثفة التي تسبق الامتحانات.
9: الكلفة متاع الدروس الخصوصية وخاصة في دور امتحانات وخاصة الباك مكلفة جدا، شفنا ارتفاع بالنسبة للعماوي، ارتفاع قدر تقريبا ب 15-20% بالنسبة للسنة الفارطة، وهذا مكلف على العائلة. شفنا حتى أرقام وأسعار خيالية، تعرف أنت فترة التلفزيون تو فترة مراجعة اللي تسمى معناتها بالكثافة متاع الدروس هذه، وهذاك نرجع ديما ونقولوا تطبيق القانون في المادة هذه وخاصة في الدروس الخصوصية اللي تكبدوا لها العائلة التونسية على مدار سنة وزيد تتكثف في فترة الامتحانات. في المراجعة متاع الامتحانات تتكلف ب 150 و200 دينار وأكثر، وبالنسبة للدروس الخصوصية على مدار السنة كم عدد تقع بين 80 و90 دينار المادة الواحدة بالتلميذ الواحد.
2: حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، موضحا التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي، ورغم أن هذه الوضعية تعد ذات طابع هيكلي في بلد يتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف، فإنها تزداد تعقيدا بفعل التأثير المتداخل للتقلبات المناخية والنمو الديمغرافي والتحولات الاقتصادية وهشاشة بعض النظم البيئية. هذا وأشار التقرير إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكرارا وأطول مدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بضرورة بصورة مباشرة وعميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخل السكان في المناطق الريفية، فضلا عن تأثيره على التماسك الاجتماعي. وكشف التقرير أن مستويات تعبئة السدود بلغت مستويات حرجة، إذ لم تتجاوز نسبة الامتلاء 31% سنة 23 و2000 و37% سنة 24 و2000. لليوم الثاني على التوالي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي موجة غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 3 أشخاص اليوم جراء غارة استهدفت سيارة على الطريق بين بلدتي العباسية وبرج رحال في قضاء صور جنوب لبنان. وجاءت الغارة ضمن تصعيد إسرائيلي واسع شهده جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وعمليات نسف لمنازل واشتباكات مباشرة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من حزب الله في بلدة البياض. نيويورك بوست تنقل عن مصادر مطلعة على جهود التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران قولها إن واشنطن عرضت تخفيف العقوبات مقابل وقف طهران تخصيب اليورانيوم وإعادة فتح طرق الشحن التجارية عبر مضيق هرمز، وتنتظر واشنطن رد طهران على اقتراح أمريكي من شأنه إنهاء الحرب رسميا قبل إجراء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدا مثل البرنامج النووي الإيراني. ختاما، دراسة جديدة تحذر من أن عدد سكان العالم قد ازداد بشكل كبير بنحو 8.3 مليار نسمة حاليا، وأصبح استهلاكهم يفوق قدرة الأرض على دعمهم بشكل مستدام في المستويات الحالية، وفق ما نقل موقع سيونس أليرت. واستنادا لأكثر من قرنين من البيانات السكانية، توصل فريق باحثين من جامعة أسترالية إلى أن البشرية تعيش خارج حدود ما يمكن لكوكب الأرض تحمله على المدى الطويل.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا كنسة جوهرة شو مع غازي خليل. مع غازي خليل،
10: معكم الفنان سلام سعد، إن شاء الله بش نستدعكم اسم مسة تلفمانيا مع الإعلام الكبير خويا غازي خليل في برنامج جوهرة شو. عنا برشا جديد بش نقدموه، كونوا في الموعد.
11: شافت عيني يزي مصهرتي لياجع زي
12: موعدكم نهار السبت في جوهرة اف ام مع الاعلامي غازي خليل في برنامج جوهرة شو. عادي وعشوية مزيانة برشا من 6 ل 8 فيها برشا جو، كونوا في الموعد، نحبكم برشا. ايمان حمدي.

0: سنهار الماضي ساعتين إيش اللي تربح مع خالد التومي
1: مع خالد التومي
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
2: مرحبا مرحبا بالناس الكل. اليوم السبت 9 ماي 2026، موافق ل 22 ذو القعدة 1447. نص النهار و 12 دقيقة. نتواصل مع بعضنا إن شاء الله في حصة في إشري تربح. نحب جت تذكير صغير في تدخل كان معنا الجمعة اللي فاتت من سي مراد بن سالم الكاتب العام لبلدية توسا. جت تذكيري بعض النقاط اللي صار فيها الجدل وتناقشنا فيها برشا واللي تكلموا فيها برشا عباد حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وحبوا برشا استفسارات. لهذا حبينا جوست نذكروا شوية اللي احنا حكينا في مشروع تهيئة لبعض المناطق عمرانيا كما هنا البلاصة اللي مقابلتنا، ولا في حارياض، في حمام معروف، في بوحسينة. اللي عنده قطعة أرض ولا ما نعرفش أنا تيتر كبير ولا بشي قسم ولا تهيئة ترابيا، يتصل ببلدية توسا وهو غادي كي ينجم يعطي المقترح نتاعه أو ينجم يعارض إذا كان فما اعتراضات ويطالب بحق باستحقاقاته وينجم يفسروا له برشا. كما حكينا في مصلت المشروع نتاع الركاد نتاع بوحسينة اللي تقريبا وعدنا سي مراد بن سالم اللي يكون باش يكون تقريبا جاهز في نهاية أو مع بداية 2027. كما حكينا في مسرح بوحسينة اللي وعدنا بمواصلة الأشغال عليه وتقريبا باش يكون مبرمج هذه الصائفة في عدة برامج تقريبا لعروض. حكينا زادة في تهيئة القاعة المغطاة اللي كان فيها إجمال مصاريف بما يقدر تقريبيا بسبعة مليارات باش تعايد تكون جاهزة تقريبا في خلال سنتين. وحكينا زادة في إعادة تجهيز ملعب الأولمبي بسوسة ب 35,000 كرسي اللي باش يتخدموا في الصائفة هذه اللي باش يكونوا على مستوى السنة المقبلة إن شاء الله يكونوا حاضرين. حكينا زادة على تدخل على مستوى حمام معروف واللي عنده اعتراضات كيف زادة زي نجم يتقدم بها. حكينا على إنارة مدينة سوسة بالأضواء الجديدة كما اللي موجودة على غرار 14 جانفي اللي بحثنا بالضبط. وخذينا زادة تنفيذ قرارات الهدم اللي كانت موجودة تقريبا طيلة الأسبوعين اللي فاتوا. اللي عنده أي اعتراض ولا أي عنده أي إشكاية ولا مش موافق ولا حاجة نجم يتواصل مع البلدية وصلت المختصة نجم ينوروا له كل شيء. زادة نجم نتقدموا بطلب السي مراد اللي هو يعني المسؤول الأول على بلدية سوسة. نقولوا لسي مراد بربي كانت نجم تعملنا العمل على التراث والمعالم التاريخية كما قصر رباط اللي تقريبا نشوفوا فيه مهجور، يعني منطقة كيما هاكية اللي ما تنجمش تكون مهجورة في سوسة اللي يلزمها تكون الدخول متاحها بأسعار رمزية. نجموا مبرمجوا مع وزارة التربية باش يقوموا الأطفال والتلاميذ بالزيارات الميدانية ينجموا يعملوا فيها زادة استجوابات. كما زادة نحكيوا على قلة المساحات الخضراء الموجودة في سوسة بصراحة اللي عنا قلة كبيرة اللي نجموا احنا نستغلوها. زادة من طلبات المواطنين الرقمنة والخدمات الإدارية اللي يلزم تكون متوفرة زاد السيمولات والنظافة على مستوى مدينة سوسة وزيادة في العاملة في خاصة في إدارة النفايات وخاصة على مستوى باب جديد اللي قاعدين نشوفه، يعني المياه اللي تبدأ هابطة من بائعة الأسماك واللي يبيعوا زادة في البابوش. يعني مش معقول تشوف انت تبدأ داخل سواح أو حتى احنا كتوانسة أو احنا أصحاب المنطقة ندخلوا غاديك البلد العربي تشوف كان الماء هابط غاديك، يعني بصراحة مناظر لا تليق. زاد طلب أخير لسي مراد إذا كان ينجموا يوفروا الجارد كور، ما يسمى الجارد كور بالدروج اللي موجودة في المستوى بجديد بالضبط، خاطر دي جارد كور اللي موجودين على اليمين وعلى الانتصار مش كفاية ساعات بالماء اللي موجود غاديك أو بها مياه الأمطار الناس تزلق ويصير فيها وما يصير كوارث. لهذا نطلبوا منه بكل لطف باش يشوف في البوان هذه. هذوما لي بوان اللي موجودين اللي حكينا فيهم واللي فيهم الطلب موجود عبر المواصل التواصل الاجتماعي، وهذا طلب نتاع ناس معناتها مش نتاعي أنا شخصيا. بكل لطف نرجو الاستجابة منه وهذا هو. نرجعوا لإشري تربح هي ساعتين من زمان باش نعديهم مع بعضنا. اللي عنده أي طلب أي استفسار أي عرض للبيع يتفضل. طريقة المشاركة كيفاش نعديها ليال
3: باش تشارك في إشري تربح تي على 85 990
2: هذه طريقة المشاركة تي على 85 990 ولا 73 275 800 أو 36 300 ألف.
4: في إيه؟ مش عارف ما يكون في في حاجة بس مش عارفة هي ايه. متكلمة اسألي يا بنتي، في حاجات كتير قوي انت مش فاهمة. بصاته نظراته، هو بيكلم معايا، كل حاجة كل حاجة يعني. انا حسيها انت مش تقدر تحسيها. تفتكري هو بيحبك اصلا؟ تفتكري؟

0: نص النهار و30 دقيقة رجعنا لكم من جديد في إشري تربح، ساعتين نتاعنا المميزين اللي تخص العقارات والبيعات والشريات وكل ما يخص العقارات. تفضل، مرحبا بكم الناس الكل. ناخذ سي محمد معنا في التليفون. مرحبا سي محمد. مرحبا.
1: هو الخوي.
0: عسلامة سي محمد، لاباس؟
1: عايش بارك الله فيك الحمد لله.
0: ولي خويا منين تكلم فينا؟
1: تكلم فيك من التليفون دار سي محمد.
0: اي مرحبا.
1: اي عندي ثانيه فيها زوز هكتارات.
0: ثانيه زوز هكتارات.
1: اي مسكرين زوز هكتارات بالضبط.
0: اها.
1: فيهم سونداج.
0: اي.
1: ما مش حلو، ما شلوق يسقي زيتون يسقي كل شيء فهمت؟
0: فما تقريبا اربعه.
1: لا اقل، لا اثناش، لا تقام زوز حاجه كيما هكا.
0: لا عاد زوز يولي ما باهي برشا، مش ممتاز يولي.
1: شلوق شلوق ماهوش مالح.
0: اي زوز دوغري خرق العاده. حتى الأربعة بيه راه يسقي زيتون، راه
1: كتسب تسقي زيتون، نسقي بيه أنا، نسقي بيه زيتون.
0: واضح.
1: فيه 450 زيتون، 6 أنواع زيتون، شمالي ساحلي فهمت،
0: 6 أنواع
1: أمريكي هذاك.
0: واضح. إي وشنو فيها آخر؟
1: وفيها هي طريق القندار، هي بعد الجزرنا تاع طريق القندار على اليمين جاية.
0: بعد الجزرنا على اليمين.
1: بعد الجزرنا ب 300 متر ولا 200 متر على اليمين جاي.
0: ندخل مع الجامعة على اليمين، ندخل مع جامعة.
1: ردي الجامعة بعد جامعة بطريس.
0: اي ندخلوا برشا غادية.
1: لا لا عكياسي راهو.
0: على الطريق.
1: عكياسي الرئيسي هي.
0: اي باهي باهي، وفيهاش دار، فيهاش مسكن ريفي.
1: فيها دار، فيها دار، فيها استديو.
0: اي.
1: فيه صالو بيت وكوجينة وصال ديباع.
0: مسكن ريفي معناتها.
1: مسكن ريفي وفيها شيشمة.
0: ما سونات معناتها، ما سونات موجود. اي.
1: ميسونات مركب داخل الشيشمة، ميسونات صالح الشراب،
0: ضو فيها بالطبيعة،
1: لا ضو مقاد ضو، فيها سونداج قلت لك، يعني كما قلت لك
0: معناها قلت لي
1: يسقي 450 زيتونة.
0: وفيها شهادة ملكية سي محمد؟
1: لا لا مش شهادة ملكية، هي فيها عقد بيع قانوني مسجل في القبضة.
0: أيوة
1: جاري للملكية.
0: في عقد بيع ملك شخص
1: قانوني مسجل في القبضة جاري للملكية فهمت؟
0: يعني على ملك شخص واحد.
1: على ملك شخص واحد بالطبيعة.
0: واضح. باهي شطال فيها هذه يا سي محمد؟
1: هذه 380
0: ان
1: شاء الله على ربي.
0: ساموك ولا انت طلبت؟
1: لا انا طلبت 380، لكن تو عطوني يعني 350، ما زدت شويه
0: نحب شويه. هو شوف سي محمد، خلينا نكونوا واضحين، تو بالنسبه للكتار في الكوندار في المناطق الداخليه، ما نحكيوش على الكيس بالضبط، خاطر انت تو الامتياز لهنا اللي هنا قريب لمناطق العمران وتنجم من احد يستغلها العمرانيين.
1: صح، هي الكيس وبلاصه معناها فيها برشا معناها داري
0: بها برشا. لا لا لا نعرفها البلاصه، انا قلت لك هي تو كي نحكيو على ثانيه الهكتار في الكوندار يمشي 120 130، يعني يعني يعني الزوز هكتارات باش يوصلوا كيما نقولوا احنا 300 مثلا، على اذا كان نوصل 150 مع زياده المسكن الريفي نتاعك ومع البوزيسيون اللي هي موجوده فيها على الكياس
1: مع السونداج اللي فيها ومع شيش
0: موضوع. الحقيقه نقول لك باهيه برشا سي محمد،
1: ممتازه جدا. شنو هو
0: الحقيقه باهي يعني بصدق، يعني باش نكون واضح معك، حتى كي تحسبها
1: شفت في اللي فهمني يعني،
0: حتى كي تحسبها
1: يعني ممتازه جدا، معناها مش مسوم معناها خيالي مدى.
0: لا لا لا بالعكس، احنا كي نحسبوها ثانيه بخاطر نظرة البوزيسيون تاعها على الكيس
1: هي مستويه ماهيش فيها لا هبه تلعب.
0: اي اسمع سي محمد شكرتك برشا، راهو تو مش تولي انت تو حتى اللي يسمع ويقول لك جاي معاه، احنا نقولوا في الحق راه باهي. قول لي قداش تليفونك؟ قداش نمرو تليفونك؟
1: 50.
0: بعد شويه ارجع للريزو سي محمد الله يخليك. لا ما مانيش نسمع فيك بالكل، راهو مقصوص الريزو عندك، حاول شوف بلاصه باهيه لوطوني ناخذ احنا نمرو مش مشكل. ايه كان ما عندناش سي محمد تو نرجعوا له، اذا كان فماش نعديو ناخذوا معنا سي منير موجود في التليفون. سي منير مرحبا.
2: مرحبا بك.
0: عسلامة سي منير، مرحبا بك. منين تكلم فينا سي منير؟
2: من قرعة كبيرة.
0: هيا قرب لبعضكم مش بعد. باهي قول لي خويا اش عندنا سي منير؟
2: عندي قطعة أرض في شط مريم بحذا أوتيل التنس بالضبط. أنت تبعد 100 متر وعلى الكياس.
0: وبحذا أوتيل التنس مقابلته ولا بجنبه؟
2: على اليسار وأنت ماشي الهرقلة، معناتها مش ماشي.
0: دونك مقابلة الأوتيل.
2: جيت بعده بشويه معناتها مقابلته السما.
0: يعني الداخل ندخلوا في الحومه هذيك في الطلعه الفوق ولا على الكياس؟
2: المدخل على الكياس هذاك الخامس نمره، هو خامس نمره.
0: خامس نمره باهي باهي. قداش فيها؟
2: فيها ميدا وفيها عرس حاضره للداله معناتها.
0: قداش فيها هي ال ال ال
2: فيها 250 متر.
0: فيها 250 متر.
2: 250 متر.
0: باهي. وفيها شهادة ملكية ولا لا؟
2: لا الملكية فيها شهادة ملكية جماعية مش فردية. أنت تعرف المناطق ذيك كلها فلاحي معناتها فيها شيء مش مجزأة.
0: قلت لي سبب فيها ميدا وشنو هو العرس؟
2: والعرس وصل الدار فيها بلون دارشيتكت وفيها بلون بتاع الحديد البيتون. فهمتني خدمتها على قاعدة معناتها.
0: فوالا شنو تعرف فيها سي منير هذيا؟
2: المترو تو يمشي غادي ب 700 دينار اذا كان نحسبه 175 مليون ما غير ميدا وعرس.
0: اي
2: طالب فيها 175 مليون.
0: انت طالب فيها 175 مليون تقريبا كما تقول انت على حال على سوم الارض.
2: لا سوم الارض برك.
0: هذا قولك انت يعني تو هو الحقيقه مش يمشي بالسوم اللي قلت لك.
2: اي فما تكون يبيع بحذايا تو غادي ب 700 المترو.
0: اي لكن مش اللي اغزر راهو اللي مش اللي تطلبوا تلقاه راهو ديما معروف هذه.
2: اكيد احنا اني ما تحسب البنيه عباره مش موجود
0: عباره اللي انت يعني البنيه هديه من عندك. باه قداش نمر تليفونك سي منير؟
2: 99 اخرى 36
0: او باه هذا بالكتاف هذا.
2: باه
0: هاي النمره هذا. باهي مرحبا بك سي منير. باهي نذكروا بنمر سي محمد اللي دخل معنا نتاع الكوندار 55 591 900

0: نص النهار و 49 دقيقة نرجع من جديد على إشري تربح على الدنيا وفيها. نرجع نتواصلوا معكم ناخذوا تليفوناتكم من جديد زي استفسارات كالعادة. تنجموا تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي جوهر فام وجوهر فام لايف، كما تتواصلوا بنا على الأرقام نتاعنا 75 275 800 و 36 300 1000، وعلى تي 85 990. هذا تذكير باش تتواصلوا معنا من جديد. كما خذينا بيا، مرحبا بك.
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة يا بيا، مرحبا
1: بك أكثر. عايش خويا عندي أباتمون إسكو شتروان بيا.
0: عندك أباتمون بيا
1: في سوسة بوحسينة.
0: بوحسينة
1: على كالكياس جديد اللي يربط ما بين سهلول كات وبوحسينة. أما هو مشيت بوحسينة فوت القاعة المغطاة.
0: يعني احنا معنا ماشيين القلعة معناتها.
1: لا العكس، وانت داخل سوسة معناها إقامة إفريقية.
0: وانت جاي من القلعة تونك تولي على الكريسار وإحنا داخلين بوحسينة هكا.
1: لا إيجا نقول لك يعني الكياس الجديد اللي رابط ما بين سهلول كات وبوحسينة، وانت ماشي لبوحسينة.
0: واضح
1: الكياس الجديد هذاك.
0: الكياس الجديد
1: به اللي تعدى قدام الصال مغطاة ويخلي على اليمين فما ليتيران دو فوت والمسرح هذاك كمل قدام، فما إقامة اسمها إقامة إفريقية.
0: إقامة إفريقية عرفت عرفت.
1: وين الفيلات؟ تبقى هذا الفيلات.
0: اي وين الشون دو تير؟ باهي. فان ايتاج هذه؟
1: دوزيام ايتاج.
0: في الدوزيام ايتاج. ايكيبي داسانسور هي؟
1: اي فيه اسانسور وفيه كونترا دو مانتونونس مع الشركة وفما
0: تنسيق. هي فيها 5 نيفو في بالي هكا؟
1: فيها 5 نيفو، اما مش ليزيتاج الكل فيهم معناها بليزيوغ دابارتمون. اخر نيفو فيه دار وكات هالي فيه زوز والتروا فيه
0: ليش باوتي هابانيها. انت لابارتمون نتاعك اس بلس 3 معناتها قداش فيها المساحه؟ تقريبا 110 كذا.
1: لا 137 متر وفما
0: بلاصه كوماني.
1: لا لا هي في 37 137 متر،
0: اي بلاصه كوماني. باللوجيك اس بلس 3 معناتها باش تطيح في 110 تقريبا كذا. هكاك
1: شي يمكن في حكايه 110 خاطر هو واسع بالكدا معناها. ومعاه بلاصه باركينغ في السوسول.
0: معاه بلاصه باركينغ في السوسول.
1: والعمارة فيها سام دو ميناج وفيها معناها عساس وفيها من كونترا دو مانتنونس نتاع ال
0: وفيها شهادة ملكية بيا.
1: مازال ما خرجت شما هي بريكلا راهو مشرية معناها من
0: بروموتور.
1: من بروموتور.
0: انت واخذة من البروموتور ديريكت معناتها.
1: ديريكت اي ديريكت
0: اي. باهي ايش طالبة فيها يا بيا هذيا؟
1: 320
0: مليون. تعرف ريت اللي تحكي فيه الكل باهي ممتاز على الاخر، يبقى كان حكيت شهادة ملكية. اذا كان يحاول البروموتور يزرب لكم شويه في الاوراق نتاعو، اذا كان ما عنده اشكاليات مع البنك ولا حاجه يكمل يخلص ياخذ من اللوبي نتاعو ويخرج لكم شهادة ملكية نتاعكم تكون ممتازه برشا الحقيقه.
1: هي ما فيهاش، راهي ما فيهاش حتى مشكله نتاع معناها نتاع
0: ما فيهاش مشكله. قلت اذا كان عنده ميزان عنده رهنيه باغ اكزومبل يكمل يخلص باش يبدا نظيفه باش يخرج الشهادة. هذا هو.
1: ماهيش مرهونه. مش
0: البورتمان نتاعك.
1: أي.
0: لا لا نحكي على البروموتور اذا كان واخو قرض باش ينجم يخرج شهاده ملكيه كل دار وحدها. هذا شنو نقصد راه؟
1: هي ما فيها الفرز وكل هذاك البلانيت الكل معناها
0: مضبوطين. باهي قداش تليفونك باهي؟
1: 94 359 776.
0: باهي الاملاء الذاتي هذا وحده وحده خرق العاديات.
1: بس واحد ينجم يقيد.
0: لا لا ما يسالش عندك صح، بالعكس وبالعكس بتسلم عليك وتقول لك مليني حبه حبه.
1: مليني في علام.
0: مرحبا بك يا باهي، مرحبا. نمشيو لسي فوزي.
2: السلام عليكم.
0: عسلامة سي فوزي، مرحبا بك.
2: وبيك عايش خويا خالي يبارك لك.
0: منين تكلم فينا؟
2: عندي عقار في جمال.
0: قول لي منين تكلم فينا ساعة؟
2: من جمال.
0: من جمال. مرحبا بك.
2: وبيك عندي عقار في جمال طريق المكني.
0: شنو اللي العقار شفاش يتمثل؟ الارض ولا الدار ولا شنو بالضبط؟
2: لا هو بالضبط العقار فيه المصبوب، فيه قرابة 800 متر مصبوبين معناها، وفما 500 فوق لوطة.
0: سي فوزي خلينا نبدا واحدة واحدة. عندنا ارض قداش فيها الارض ساعة؟
2: الارض فيها ما يقارب 1000 متر.
0: باهي
2: تحلى على وجهتين.
0: عندنا ارض فيها 1000 متر باهي
2: تحلى على وجهتين.
0: هذه لو دو كوان مبني عليها
2: ومع جنبها، مش مبني عليها، هذه الارض مسيبه ومع جنبها بالضبط. فيها المصبوب 800 متر
0: اي،
2: ومن القدام على الواجهة على الكياس هما مصبوب اللوطه والفوق، معناها اون طول مصبوب تقريبا 1300
0: اللي يحسبوا لي 800 متر اللي مصبوبه شنو فيها بالضبط؟
2: مصبوبه فيها ديبو. كي ديبو معناها
0: 800 متر ديبو ذي باهي.
2: بالضبط، وفيها قرابة 500 الفوق خاطر مش بكلها المصبوبة معناها فوق، وفما دار دار معناها وراء المعمل فما دار
0: دار كاملة فيني؟
2: ايه نعم مش معناها
0: ناقصة شوية فينيسيون شنو ناقصة بالضبط؟
2: فينيسيون سيخد
0: ناقصة شوية فينيسيون
2: يحسن شوية باش يعمل شوية فهمت بشوية فيونس يبدل شوية معناها غلا الصبة والواحد كل معناها
0: مريقلة. وهذا من الكل فيهم شهادة من الكيسي فوزي ولا ما عندك فيهم؟
2: تيتري كلهم تيتري
0: كلهم فرد تيتر اه؟
2: اي والموقع ممتاز جدا معروف في طريق مكنين ورا الكنام بالضبط.
0: طريق المكنين ورا الكنام
2: اي نفوتوا جا اي بالضبط نفوتوا جامع المكي
0: تفوت المركز تفوت المركز وتدور على اليمين هكا
2: بالضبط قبل المنطقة على اليسار سيخا على اليسار
0: على اليسار اي
2: على الكياس الرئيسي هذاك تقريبا يجي 50 متر معناها جاي دوزيام فوا الكياس الرئيسي.
0: باهي هلو هذا الكل اش طالب فيه سي فوزي؟
2: والله طالب على ربي 850 مليون اما قابل النقاش شوي
0: 850 مليون
2: فما حتى معناها قابل زاد شويه للفاسيليتي حتى اللي يحبي عرش حبي يعدي على البنك يحبي يلم اموره بتاع خمس شهور ست شهور.
0: انت علرت البيع حديت على البيع؟
2: جست هني وبرا معناها
0: في المكنين
2: اي
0: مش ياخذها مكاكنيه هي باس خاطر بلاصتها باهية برشا حيه راهو البلاصه مطلوبه
2: حتى في جمال سي خالد البلاصه من احسن ما فما في جمال معناها جمالي يعرف يسمعوا فيه كل يعرفوها هذايا البلاصه معناها حوم راقي المتر تعرف قلت المتر لاصق شيخ انتقال
0: يمشي في ال 400
2: نو يحصل ال 400 في طرف البلاد هذاك اخر الواحد ونقاود في
0: كلاسيكو قداش يمشي كل
2: يخدم ب 700 وب 800 ما قالش من 700
0: كل معقول بس باهي اعطينا تليفونك سي فوزي اه
2: باهي عندي زوج ارقام الرقم الاول 97
0: اي
2: 770 291
0: باهي والاخر
2: باهي والرقم الثاني 22 956 888 ترواويت.
0: مرحبا بك سي فوزي وشكرا على الاتصال سيدي.
2: عايش يبارك لك يبارك لك.
0: باهي هكا نكون وصلنا لنهاية الحصة الأولى إن شاء الله موجز الأخبار للساعة الأولى أي الساعة الأولى من الحصة. الأخبار مع لبنى حميدة ونرجعكم إن شاء الله.

0: الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين بسوسة تنظم الملتقى العلمي المتعلق بالنزاعات الجبائية وتمثيل المطالب والضريبة أمام الإدارة والمحاكم للتطرق لمقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعروض تحت قبة البرلمان وفق ما صرحت به الجوهرة فام نائب رئيس الغرفة ذوحان بحلي.
1: الملتقى هذا من تنظيم الغرفة الجهوية مستشارين جبائيين بسوسة، عندنا معناها ثلة من الخبراء حاضرين معنا، المشاركين هم محامين مستشارين جبائيين بطبيعة بصفة أولى، عندنا ممثلين عن إدارة الجباية، عندنا ممثلين عن جمعيات معناها تتعلق بالجباية كما جمعية الوطنية لعدول الخزينة، وعندنا فيها سادة محامين وشركات ومحاسبين وخبراء محاسبين كانوا زاد اليوم حاضرين معنا. الهدف هو أولا ملتقى علمي فيه معناها مواضيع داكتواليتي علمية تهم المحاضرين الكل، كيف باش يقع التطرق فيه لمقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي المعروض حاليا أمام مجلس النواب، ونعرفوا احنا صار فيها يوم دراسي بقبة البرلمان يوم 1 أبريل وقع إرجاع المقترح لإضافة بعض التنقيحات على الفصول متاعه، ولنا احنا في متابعة معناها دقيقة لتقدم مقترح القانون مع السيد النواب باش ناخذوا أهم المستجدات في نوصل لين يقع المصادقة عليه إن شاء الله وتمريره للجلسة العامة.
0: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن رد إيران على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، موضحا أن بلاده لا تهتم بالمهل الزمنية والإنذارات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما أعرب وزير الخارجية ماركو روبيو عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. جهتها نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض أنا كيلي تؤكد أن الولايات المتحدة تمتلك اليد العليا في الصراع مع إيران وتسعى إلى تجريدها نهائيا من طموحاتها النووية. وقالت كيلي في تصريحات لشبكة سيانان اليوم إنه من الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس دونالد ترامب يملك كل الأوراق الرابحة بينما يعمل فريقه للأمن القومي على إنهاء طموحات إيران النووية بشكل دائم. ختاما ووسط أنباء عن خلافات بين إسرائيل وأمريكا حول مسألة التفاوض مع إيران، مصادر مطلعة تكشف أن تل أبيب أبلغت واشنطن ضرورة عدم إطالة أمد التفاوض مع طهران. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية أن أي اتفاق لا يفكك البرنامج النووي الإيراني لن يكون كافيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: مرحبا بك بعد الروعة هذه اللي سمعناها نتاع أم كلثوم. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، ماذي ساعة و 12 دقيقة نتواصل مع بعضنا إن شاء الله، نأخذ المكالمة الهاتفية. نبدأ بسي عبد الكريم. مرحبا سي عبد الكريم.
1: وبيك أكثر عايش فضل.
0: شين حوالك سي عبد الكريم؟ مرحبا.
1: أي كنا من تونس.
0: أي
1: وبيك أكثر عايش. عندي قطعة أرض فلاحية
0: ثانية
1: في باجة.
0: باجة أي
1: فيها تقريب 6 هكتارات ونص، يزيدوا شوية 6 هكتارات ونص حاصلين.
0: 6 هكتارات ونص
1: على طريق لوتروت. على لوتروت لوتروت ناخذ التراب من تاع من تاعنا احنا من القطعة هذه.
0: على لوتروت تونس باجة بالطبيعة.
1: تونس باجة وعندها على زوج محاولات، هي تنجم تدخل لها من باجة. تونس باجة وتنجم تدخل لها من باجة فيها محاول.
0: اي
1: وعندك زادك اللي من بوسالم عندها محاول تنجم تدخل التراب نتاعك.
0: اي مادام هي على التروت نجم تدخل لها. اي واضح.
1: اي حاسبه.
0: فيها 6 هكتارات قلت.
1: 6 هكتارات ونص.
0: هذه ارض بيضة سي عبد الكريم ولا؟
1: اي بيضة ما فيها زيتونات ما همش حاجة كبيرة معناها تعتبرها بيضة.
0: اي خاطر الارض اللي تقريبا اللي نشوفوا فيها كي نبداو متعدين من غاديك ارض نتاع قمح الكلها.
1: قمح وجي زيتون فيها ديجا
0: زيتون فيها. الكل نتاع نعمة تقريبا هكا.
1: اي حاسيلو هذاك هي الفلاحه نتاعك البر هذاك، اما الزيتون عندنا فيها الشجرات واللي باش يجري يشوفهم
0: مش مشكل. وفيها شهاده ملكيه سي عبد الكريم؟
1: فيها شهاده ملكيه جماعيه.
0: جماعيه وفيهاش مسكن ريفي ولا كوري؟
1: لا لا ما فيهاش.
0: ما فيهاش سونداج ولا بير ولا؟
1: لا اما الماء راهو قريب فيها برشا.
0: هي المناطق هذيك كلها هوني وديان وهضبات وطلعات وبيه.
1: لا لا هي حاسيلو هذي هو اللي موجود فيها.
0: واضح باهي. اش تعرف فيها سي عبد الكريم هذي؟ اي
1: هذي يا سيدي طالبين فيها 30 متر 30 دينار مليون الهكتار.
0: 30 مليون الهكتار
1: وقابل للنقاش.
0: 30 مليون الهكتار.
1: اي
0: يعني عنا تقريبا في الحدود 190-200 مليون اذا كان نحكيو عن نص وزير
1: هكا. وفيها الضوء معناها البوتوات نتاع الضوء.
0: اي
1: فالتراب نتاع نتاعنا
0: الترواكا ترفان يتعدى فوق هذاك هذاك لوتو شنو يتعدى فوق.
1: اي هكاك حاسي الترواكا الضو موجودة.
0: واضح باهي. قداش نمر تليفونك سي عبد الكريم؟ اي
1: نمر تليفوني 94
0: اي
1: 94.
0: قداش من 94؟
1: 9 94 9 9.
0: سامحني قداش من 94 سي عبد الكريم؟ خلينا نبدا واضحين ساعه.
1: 94 978 واحده برك 994.
0: مش مشكل تو ناخذوه ما تقلقش روحك سي عبد الكريم. مثال تو ناخذوه هاي فما حتى مشكله. مثال شيء نمشيو لسهلول نعملوا تنقيط لسهلول. مرحبا سهلول.
2: مرحبا بكم
0: سي سهلول. مرحبا.
2: مرحبا بكم ومرحبا كل متابعي جوهر هشام.
0: الاسم سهلول نسبة على الولي سهلول.
2: اي رفيق سهلول. اي الاسم
0: رفيق سهلول. سي رفيق سهلول مرحبا بك. اي
2: وبيكم يا عيشك.
0: قول لي سي رفيق.
2: ايوه سيدي.
0: شنو عندنا؟ قل
2: سيدي. عندنا اليوم بناية ولا نسميها عمارة نتاع زوج طبق ارضي وطبق علوي.
0: عمارة ار بلس ان.
2: اي نعم.
0: اذا كان نقولوا عمارة دونك فيها برشا شقق.
2: فيها كما نقولوا زوز ديار زوز شقق وستوديو على الطبق الارضي وزوز ديار الفوق مش في الطبق العلوي مش كاملين.
0: يعني على لوتو 4 ديار
2: وستوديو.
0: جوز ستوديو وين موجوده سي سهلول هذه؟
2: هذه على شارع الورود ثنيت الشاطئ في حمام سوسه وراء مدرسه طريق الشاطئ.
0: الروزري.
2: وراء مدرسه طريق الشاطئ بعيد شوي على الروزري شوي.
0: لا الشارع على روزري.
2: اي روزري شارع الورود.
0: هذا وراء المدرسه قلت لي.
2: اي وراء مدرسه طريق الشاطئ حمام.
0: اي مدرسه طريق الشاطئ.
2: اي نعم سيدي.
0: قديش فيها المساحه؟
2: المساحه 500 متر مربع 23 متر وفساد على الشارع.
0: الكوفير فما تقريب في 300 نحكي وك.
2: فما 270 في الطبق الأرضي وفما 260 في الطبق الأول.
0: يعني أنا تقريبا في الحدود من 520
2: حاجة كيما هكا.
0: 520 كوفير.
2: أي نعم سيدي.
0: باهي. شنو تعرف فيها هذه يا سيدي؟
2: بيطل فيها 750 ألف دينار.
0: 750 مليون.
2: والثوم قابل للنقاش.
0: أكيد. وشنو عندك آخر قلت لي؟
2: هذا هو. هذا هو اللي نجم نقوله لك 500 متر أرض.
0: إلى هذا يعني نقصد عندك حاجة بارك هذا البيان اللي عندك.
2: أي هذا هو هذا هو.
0: وقت. قديش نمر تليفونك سي سهلول؟
2: 97. 227. 844.
0: 844. شكرا يا سيدي مرحبا بك سي سهلول. خذيت لنا التليفون نتاع سي 94 97 83. هذا نمرو سي عبد الكريم نعاودوا لكم ولا واحد فريكات نعاودوا بعد ما بعضنا مش مشكل. 94 978 326 سي سهلول 97 227 844. ناخذوا استراحه غنائيه صغيره ونرجع لكم من جديد ان شاء الله.

0: مرحبا بكم من جديد. مدي ساعة و 25 دقيقة نرجع نتواصل معكم في إشري تربح. عملنا تغيير بسيط سي بالعجوز هبط معنا. مرحبا بعد الإصابة يرجعنا يكور من جديد. مرحبا سيدي وينك أخوي الغيب الجمعة كاملة من هناك شرعان باه. شكون معنا في تليفون سي عامر؟ ألو
1: لسه فيك عامر.
0: مرحبا سي عامر.
1: ألو
0: وي معاك نسمع فيك.
1: ريزو
0: ريزو ريزو خذ بلاصه باهي ترى
1: باه
0: نسمع فيك بالكدا. قول لي
1: عندي 6000 متر استمراجع.
0: عندك 6 مراجع؟
1: اي ما تمديت قربة
0: 6 مراجع
1: في ارض سويه نتاع غريز وبطاطا وبرقد.
0: ارض نتاع ارض مسطحه بيضة
1: باهي باهي
0: باهي نتاع فريز. نسمع فيك اي نسمع فيك. هي مزروعه في حاجه تول بيضه بيضه
1: لا ما فيها شيء. ارض رمل رمل ما فيها حتى شيء.
0: واضح في قربه على الكياس على الطريق.
1: اي على الكياس
0: تدخل في السواني معناتها هل داخل
1: في السواني بوجريده ما تمديت قربه.
0: في بوجريده فيها شهاده ملكيه سي عامر.
1: فيها شهاده ملكيه وببيانوها مراجل.
0: شنو ببيانو بيانو شنو؟
1: وقت
0: اللي واخذها وفاها البيان البلوم تاعها. اي
1: بلوم تاعها.
0: ستة مراجع شنو معناتها 6000 المرجع فيه 1000 هو؟ المرجع فيه 1000؟
1: 6000
0: متر. ايه انت قلت 6 مراجع المرجع فيه 1000 هكا ولا؟
1: ايه فيه
0: مصطلح صحيح.
1: ايه
0: يعني فيها 6000 بالضبط.
1: 6000
0: باهي. شتعرف فيها سي عامر؟ ايه
1: ما تفهميش
0: ما سمعتك شتعرف فيها قلت لك؟
1: شنقولك
0: عاتيني
1: فيها
0: وصل 100
1: هي تو عاتينك فيها؟ وصل 100 مليون.
0: وصل 100 مليون.
1: اي
0: وانت شنو طالب؟
1: قلت لي جيب مكتوب ربي طونت فيها.
0: واضح يعني تلقى 100 حاضرين فوق الطاوله تولي تبيع.
1: نولي ما سمع حتى مشكل. وان شاء الله يكتبوا لك كانك مغروب.
0: لا لا يا خاتيني مش دوماني يعني مش دوماني وبعيد عليا قربة اصلا يعني حتى كان نخمم في دوماني مش بعيد عليا.
1: ارض فريز بطاطا برقدان قالت اللي يحبوا
0: عاد احنا خويا
1: الخزنه نتاع الزو الخزنه نتاع الزو تبعد عليها 300
0: متر. تو كان تحكي لي على البطاطا وعلى الجلبان عندنا في سيدي بوعلية من احسن المناطق خويا راهو بصراحه لا قربة لا ويلو. عندنا مناطق نتاع سيدي بوعلية برك الارض نتاعنا تنبت الزعفران لنا
1: نعرف.
0: ايوا مع تعدي اذا كان خمم ماني مش ناخذ ما ناخذ انا ماني مرتاح. باهي قول لي شنو تليفونك سي عامر؟ اي
1: 97
0: اي
1: 843
0: 843
1: 644
0: 644. شكرا يا سيدي مرحبا بك. مرحبا سيدي. شكون معنا؟ سي سامي.
2: الو عسلامه.
0: عسلامه سي سامي مرحبا بك.
2: عسلامه خويا بيك عايشك. مرحبا.
0: مين تكلم فينا سي سامي؟
2: نتكلم فيكم من المرضي.
0: قرب يعني.
2: اي معتدين مساكن.
0: اي المردين اي نعرفوها بيش في بعد حي الزهور ندخلوا على اليسار.
2: يعطيك الصحة بالضبط.
0: باهي شنو عندنا سي سامي في المردين مش تبيعهم؟
2: اي عندي منبيع. اي
0: قول لي. اي
2: عندي ثلاثة قطعات. عندي قطعة فيها 140 متر وانت داخل من حي الزهور عندك اليسار وين معمل العلف وين
0: خلينا نبدا واحد واحد. عندنا خلينا نحددوا البلاصة من بعد. عندنا 140 متر وشنو اخر؟
2: 140 متر وعندي 400 متر. وعندي عقار اخر فيه 177 متر وفيه 80 متر ودار لها زوز كراجات وباب اونتري وسط دار ملكي فيه ماء وضوء وناس وكل.
0: خلينا نبداو واحده واحده. ال 140 متر الكل نفس البلاصه هذوما ولا بعد على بعض؟
2: قرب بعضهم قرب بعضهم.
0: باه دوب ما دخلنا للمردين فما معمل علف على يدك اليمين.
2: يعطيك الصحه.
0: انت بحذاه على اليمين ولا مقابله؟
2: يوسف جنبه
0: على الكياس
2: داخله من 300 متر
0: تدخل على اليمين.
2: اي
0: وين الزيتونه كان الزويتنات قبله هو تدخل ولا بعده؟
2: يعطيك الصحه. فما لافاج في الكوان.
0: لافاج اي
2: تدخل معاه. فما شارع نهج جديد غاديك
0: مقابل دار عمر بوعلاق.
2: يعطيك قدام شوي. يعطيك الصحه. هاك عايش معانا في وسطنا.
0: باهي ال 140 متر فيها شاده ملكيه وحدهم؟
2: لا جماعي
0: كلهم في الاشتراك.
2: كل اي كل اشتراك
0: لكن محددين بالبيكيات ولا
2: بتبيع فيها بيكيات وفيها معناتها يمينك ويسارك وغرب وجوف وكل معناتها محدد.
0: باه وعندك فيه مقاسمه على ملكك انت الخاص ولا معاك الكفاش؟
2: معايا المالك الاصلي ولا شاري
0: اللي شاري وما عندكش تحديد المنابات نتاعك انت بالضبط ال 140 ولا
2: 400؟ عندي عندي عندي عندي
0: خارق العاده. باه وش طالب فيهم هذوما في المترو؟
2: والله هذا ما تباعوا على 30 مليون باعتهم فورفية 30 مليون ما الطرف الثاني ما في الاخر لحظه ما الفلوس مش كامله وانا ما نحبش اني فهمت
0: يعني تقصد 30 مليون سامحني كي نقولوا 30 مليون على اساس تقريبا متر ولا 270 كاك
2: لا لا لا 140 متر هما 220 يمكن
0: 220 انا حسبت على يعني تقول 220 دينار المتر
2: هاي هيك هيك تقريبا
0: اذا كان في الدخله بالضبط باهي راه مش خايبه راه لا وزيد اما شنو ال 400 متر ممكن تكون هي كازه شويه خاطر كي تحسب 400 متر في 220 غاديك ممكن
2: لا 400 متر لا لا 400 متر سهم واحد اخرى 400 متر
0: اي
2: سهم حاجه اخرى دي
0: قول لي
2: احكيو على 140 لا 400 متر و 160 دينار
0: 160 دينار المتر
2: المتر نعم
0: باه هذه به والاخرى ال 177 اللي فيها
2: هذه ال 177 هذه وصلت 140 طالبين 150 نحبوا نحلل لهم ونبيعوه
0: 150 مليون طالب
2: يعني طالبين 150 اعطاهم 140
0: عاد مش بعيد برشا سي سميره
2: هذه هي مش بعيد معناتها كما حكيتك ديما تلقى الفلوس مش كامله وتلقى برشا امور فهمت
0: أنا بحذاك عبد الحق شاطي خذها من عندك. باهي سي سامي.
2: أسيدي.
0: قداش تليفونك؟
2: 56
0: 766
2: 266
0: 260 عندكش حاجة أخرى سي سامي؟
2: سلامتك.
0: والله هما بلايصكم باهية الحقيقة نتاع ربي وسورتو الأراضي الصغيرة هذه تتباع فيسع فيسع. أنا يعني جوست نقول لك مش ننصحك معناتها 400 متر. كي تلقى فيها سوم بيع خاطر ديما اللوتوات الكبار تلقى فيهم اشكاليات للبيع خاصه في البلاصه هذيك الاكثر غلط تو 140 ولا 177 يتباعوا فيسع فيسع اما ال 400 متر هي اللي بالحق صعيبه شويه اوكي
2: هذاك ال 400 متر احنا حاطين سهمها 160 نيجوسابل 160 معناتها
0: اي لا شنو قلت كي تلقى واحد سيريو ماذا بيك واصل معاه هكا فهمتني
2: اكيد اكيد اكيد اكيد
0: باهي سي سامي اخويا مرحبا بك وشكرا على الاتصال
2: زين عايشك
0: السماء. نمشيو نسمعوا اغنيه ونرجع لكم ان شاء الله.

0: سيدي، مع كارت طولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
1: جوهرة
0: بيبليسيتي.
2: باش تشارك في الاشي اللي تربح تي على 85 990، تي على 85 990.
3: هاك عرفت كيف تشارك معنا تي على 85 990. سهل برشا، اما الجمعة دي سيء بعورة وحشة. الجمعة الجاية اللي حاجته بحاجة يبدأ على بكري. باهي ماضي 49 دقيقة نوصلوا لآخر التليفونات توا معنا. معنا سيدي هاشمي، مرحبا
4: خويا. السلام عليكم
3: يا سيدي. مرحبا. وعليكم السلام.
4: يديك أكثر يا خويا. يديك. أنا عندي فون تاع حانوت.
3: أيوا.
4: في وادي غنيم.
3: فون كوميرس.
4: فون كوميرس إيه.
3: فاش يتمثل؟
4: هو تو كوميرس أماني نخدم فيه في التابيسيري.
3: أنت عامله تو باتيسيري.
4: تابيسيري مش باتيسيري.
3: تابيسيري.
4: إيه.
3: قداش كبروا سي هاشم؟
4: فيه 40 متر كاري.
3: 40 متر. هذا اللي في الكوان
4: مقابل السكة. جي بي اس مش مقابل السكة، هذا المدخل نتاع دار المسنين.
3: اي اي سي اي عرفت
4: اي عرفته اي هيك ما جيتش خدمت عندي حد شيء انت تو
3: تو نجيبوا الكراسي ونخدموا بشي المشكلة بايش عندنا نجيبوا فوق يسنعوا لك عاد
4: هنا مازال عاد
3: مازال ان شاء الله تبيعه مش مشكل تو نجيو نخدموا لك حتى في الدار ما يخلقناش.
4: ايش يا خويا مرحبا بيك.
3: باهي قول لي قداش عندك كاري انت؟ عندك برشا يظهر لي.
4: انا عندي نمشي في 5 سنين تو.
3: 5 سنين؟
4: انا كنت قبل كان حانوتي في جوهره 30 سنه ونقلت وفهمت.
3: وانت هذا واخذوا فون سي الهاشمي ولا لا؟
4: لا مش واخذوا فون.

0: اي باهي مش مشكل. انت تحصلت على الفون تاعك تو عندك 50، قداش الكريم تاعو؟
1: الكريم تاعو تو 380.
0: 380 وعامله تو كوميرس قلت لي؟
1: هو تو كوميرس كونترا.
0: والملاك معناتها ما عندوش قلق في اي نشاط باش ياخذ واحد اخر بالطبيعه، نحكيو على انشطه قانونيه.
1: دام مادام هو حط لي تو كوميرس وقال لي الجور اللي بتحب تخرج واحد تاخذ الفون تاعك من بيع وخذ الفون تاعك، فهمت؟
0: واضح واضح باهي.
1: هو معناها ما عندوش حتى قلق، واعطيه الفلوس يبدا اموره مريقله وكهو.
0: يلزمك هو شنو بين الكاري والملاك، شنو الناس فيقه انسان متربي يخلص في وقته وخدمته النشاط نتاعو.
1: انا تواني معاه، تواني عندي 50 حق، والبارح برك بحذايا مريقلين والحمد لله رب العالمين، فهمت؟
0: واضح واضح.
1: ومريقل وكهو.
0: باهي قول لي اش طالب فيه سلاش؟
1: يعني طالب 7 ملايين.
0: 7 ملايين مش برشا.
1: مش برشا يعني
0: على حد اللي صرفتهم على الخمسه.
1: صحيت صحيت صحيت. الغني الله.
0: لا معقول لا معقول، هو بلاصه هذيك بالحق ولات حيه بالكدا يعني، فهمت؟
1: حيه بياسر
0: والله. والله تعرف ينجم يجي مثلا، مش نعطيك على سبيل المثال، نجم يكون كريميري غاديك راهو باهي برشا، خاطر البلاصه هذيك ما ثماش.
1: اي كريميري وتوا لا، والبلاصه فيها ياسر اساس مستعمل.
0: اي شفت اي
1: حوانت ياسر حوانت غادي، والناس الكل كي ترى الصالون برا ولا واحد يجي
0: يقول لك اثاث مستعمل.
1: اي اثاث مستعمل. اي
0: ينجم ينجم ينجم يكون اثاث مستعمل، ينجم يكون كما قلنا الانشطه الصغيره هذه
1: لتيميتي. اي
0: اي ولا سورتو عندك الكري رخيص 380 دينار مش غالي برشا بالحق. اي برشا.
1: وفي مدخل الشارع وعلى اليسار معناها مقابل
0: بيان اكسبوزي. بيان اكسبوزي اكسبوزي. اي بيعطينا تليفونك سيدي هاشم.
1: اي 22 487 عندي استديو في منارة الحمامات نحب نبيعو.
0: استديو في منارة الحمامات. انت تعديت معنا قبل.
1: اي تعديت.
0: اي ميساج نذكروا به مش مشكلة. اي باهي قول لي فان ايتاج هذايا.
1: في الدوزيام ايتاج اللي جاي على لوتوروت، هو ريزيدونس.
0: ريزيدونس اسمها؟
1: لو ليفغي.
0: اش اسمها؟
1: لو ليفغي اسمها.
0: لو ليفغي.
1: اي.
0: وهي العمارة فيها دوز ايتاج؟
1: لا اي فيها دوز ايتاج وفما واحد اخرى مني غادي، هما دو ريزيدونس.
0: لا خلينا نحكيو على نتاعك انت اللي مش تبيع
1: فيه البرج. نتاعي انا فيه كان دوز ايتاج.
0: يعني انت مش تبيع اللي انت في الدوزيام ايتاج.
1: اي اللي في الدوزيام ايتاج.
0: وقداش الكبر نتاعو المساحه؟
1: فيه 85 متر مربع. والواحد ريزيدونس غاردي جور نوي.
0: اي بلاس باركينغ برا قدامه ولا سوسول؟ ولا فيهاش؟
1: لا مش في السوسول، في القطب الواحد قدام الريزيدونس.
0: بلاس باركينغ قدام الريزيدونس.
1: اي قدام الريزيدونس.
0: باهي وفي شهاده ملكيه مدام نبيله ولا؟
1: اونكور شهاده ملكيه.
0: شهاده ملكيه اونكور، فين اونكور؟ معناتها فما شهاده النشر توا؟
1: اي اونكور.
0: باهي اش طالبه فيه مدام نبيله؟
1: طالبه فيه 160.
0: 160
1: بالاثاث نتاعو مبليه.
0: بالاثاث.
1: بالاثاث اي.
0: ايوه واضح واضح. باهي قداش نمر تليفونك مدام نبيله؟
1: نمر 54 600 416 691.
0: شكرا يا مدام نبيله ومرحبا بك.
1: عايشك الله يخليك.
0: باهي مازال عندنا تليفونات. باهي نسمع اغنيه ونرجع ساعه اخرى ان شاء الله.

برونو مارس هكا نوفاو معاه اشري تربح الحصة الكاملة الساعتين مع بعضنا اللي عاملين اياهم. نحكي لكم شكون جاب حذانا الحانوت اليوم وشنو عداو معنا. جاء معنا سي محمد عنده ثانية فيها زكترات في الكندار فيها 450 زيتونة وفيها سونداج مات 2 دوغري تقريبا وفيها ستوديو وفيها ماسوناد وفيها الضوء وما فيهاش تيتبلو فيها عقد عربي الحقيقة متاع ربي مغري برشا الساعة نتاعها وممتازة على الأخر بصراحة يعني موجودة في الكندار على الكياس بعد الجزرنا بلاستها روعة على حسب ما يحكيوه على حسب ما عرفتها 380 مليون رخيص على الأخر اللي انتريسي بالموضوع هذا يكلم سي محمد 55-591-940 سي مونير كيف كيف عنده أرض في شاتمانين بلوتو أرض فيها ميدا الأرض هذه فيها 250 متر مقابل التنس كلوب بالضبط فيها ميدا 175 متر والعروس طالعين ناقصة كان عدالة شهادة ملكية جماعية 175 مليون بالحق ممتازة برشا حتى كسعر كي نحسب أني حتى على 500 دينار المتر يتيحوا 125 مليون الأرض برك بخلاف اللي صار فيه هو يعني 175 مليون ممتازة بالحق سي مونير حتى كان شد صحيح في سومك بها برشا الهاتف نتاعو 99-99-36-36 مدام بيا عندها اسبيستولوا في ابو حسينه في اقامه افريقيه دوزيام ايتاج فيها اسانسور فيها 137 متر بالاسباس اون كومان باركينغ سوسول فيها 320 مليون 94-359-776 سي فوزي كيف كيف عنده عقار في جمال ممتاز برشا العقار نتاعو في 1000 متر تيران اللي دو كوتي فما 800 متر كوفير فوقها ديبو فوقها بني اخر 500 متر فيها دار ناقصه شويه الفينيسيون تيتر بلو ليغل طريق المكنين وراء الكنان بالضبط وين المركز الحرس تال فيها 850 مليون عنده زوج نمر تليفونات 97-770-291-22-956-888 تعدى معنا كيف كيف سي عبد الكريم اللي عنده ثانيه في باجة 6 هكتارات ونص وزيدوا شويه على الاوتوروت بالضبط طالب في الهكتار 30 مليون يعني تقريبا تجي تقريبا في الحدود 190-200 مليون 94-97-83-26 مشى معنا كيف كيف سي سهلول عنده عماره ار بلس 1 فيها 4 ديار زوز في الريتشوسي وزوز في البرومي ايتاج وكيف كيف فيها ستوديو في الروزري حمام سوسه والطريق الشط بالضبط وراء المدرسة التيران فيه 500 متر الكوفير 520 طالب 750 مليون 97-227-844 تعدى معنا سي عامر كيف كيف عنده 6 مراجع اللي هو المرجع يعني ما يقارب على 1000 متر 6 مراجع يعني 6000 متر في قربة الأرض بيضة متاع تزرع فيها الفريز الجلبانة البطاطا تيتر بلو مريقل طالب فيها 100 مليون 97-843-644 سي سامي من المردين كلمنا عنده 140 متر ومعهم 400 متر ومعها 177 متر ال 177 متر فيها العرس والدالة مصبوبة ال 140 متر طالب فيهم 220 دينار في المترو ال 400 متر طالب فيها 160 دينار وقابل للنقاش وال 177 متر اللي فيها الدالة طالب فيها 150 مليون في المدخل مع المردين بحث معمل العلف بالضبط 56-766-260 كيف كيف تعدى معنا سي الهاشمي وبحذنا جارنا لهنا بحث المقبرة في الدخلة متاع وادي غنيم عنده فوند كوميرس متاع حانوت تابيسي معروف برشا 40 متر فيه الاسباس نتاعو الكريم نتاعو 380 دينار تو كوميرس الكونتراتو نتاعو طال فيه 7 ملايين فونت كوميرس 22-487-251 وختمنا مع مدام نبيله اللي هي عندها بتي ستوديو في مناره الحمامات في الدوزيام ايتاج العمارة متاع الإقامة الأوليفي 85 متر كاري فيها بلاس باركينغ قدام العمارة تيتر فونسي أنكور طالبة فيها 160 مليون بالمبل متاحة 54-416-691 هكا نكونوا سكرنا الحانوت كملنا الخدمة متاعنا نروحوا ونقول لكم بسلامة وتبقوا على خير.

0: Cité.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على مي أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
4: هذه ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. اليوم تتلعب الدفعة الثانية من الجولة 29 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد سويعتين من توا تحديدا المقابلات الكل باش يكونوا مع الأربعة متاع العشية في الملعب الأولمبي بيسوس النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد النادي البنزرتي مقابل زفرة حسين بن ساسي. في الفار باش يكون أمير العيدي. بلاغ مروري قبل المقابلة هذه مصلحة شرطة المرور بإدارة إقليم الأمن الوطني بيسوسة بمناسبة ماتش ليتوال سيابيت قرر اتخاذ الإجراءات التالية: منع الجولان على جميع أصناف العربيات والحافلات والشاحنات بشارع الحي الأولمبي طريق القلعة الصغيرة في جزء الممتد من مفترق كوشتي البيليك وصولا إلى مفترق أسفل الجسر من نص النهار حتى للثمانية متاع الليل. كيف على القاصدين مدرج الشنوى والفيراج والحاملين لتكيات متاعهم والاشتراكات مع بطاقة تعريف الوطنية ضرورة القدوم إلى الملعب من جهة كوشت البيليك وتوجه يمينا نحو مأوى طريق القلعة الصغيرة المخصص لهم. القاصدين مدرج المغطاة والمنصة الشرفية والمقصورات للوج والحاملين لتذكرهم أو اشتراكاتهم بطاقة تعريف الوطنية إلزامية استعمال المسالك التالية: طريق القلعة الصغيرة عبر أسفل الجسر وصولا إلى مركب ليتوال أو طريق بوحسينة عبر ميدان الرماية أو تقسيم البلدي الجديد عبر جوهرة والتوجه مباشرة إلى المأوى الرئيسي المخصص لهم. فتح الأبواب ديجا الأبواب في أولمبي سوسة مفتوحة من نص النهار أو من ماضي ساعة ونص ويستحسن القدوم مبكر لتفادي الاكتظاظ علما أنه غلق الأبواب باش يكون ما 3:30 يعني قبل نص ساعة من الماتش. يحجر الانتصاب بكامل شارع الحي الأولمبي في جزء الممتد من كوشت البيليك إلى مفترق مركب ليتوال. يحجر الوقوف بشارع الحي الأولمبي ونهج حمام سوسة والنهج المجاورة الملعب على جميع الأصناف نتاع العربات وعلى القاصدين مدينة القلعة الصغرى أو طريق الحزامية من وسط مدينة سوسة استعمال شارع محمد معروف مرورا بشارع أبو حمد الغزالي وصولا إلى مفترق ويدلية ثم الحزامية أعلى الجسر في مدينة القلعة الصغرى وعلى القادمين من مدينة القلعة الصغيرة أو طريق الحزامية استعمال نفس المسلك. هذا بخصوص مباراة ليتوال السيابي. بقيت المقابلات اللي مبرمجة اليوم في استاد الكرم مستقبل الرياضي بالمرسى باش يلعب ضد فريق النادي الرياضي الصفاقسي مقابلة زفرة باسم بالعيد. في الفار باش يكون وليد المنصري مقابلة باش يكون تلفزيع على القناة الوطنية الأولى. ترجي جرجيس يلعب ضد نجم المتلوي مقابلة زفرة عبد الحميد بدر الدين وفي الفار باش يكون أيمن النصري. ذكر بنتائج الدفعة الأولى المقابلات اللي تلعبوا البارح في استاد الهادي النيفر ملعب التونسي تعادل مع اتحاد الرياضي ببن قردان 0-0. مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس هدف مقابل 0. الأولمبي الباجي ربح شبيبة العمران 2-2. والشبيبة القيروانية ربحت الاتحاد الرياضي المنستيري 0-0. رسميا مستقبل سليمان يغادر الرابطة المحترفة الأولى يلتحق بمستقبل جابس ويبقى التنافس بين الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية شكون منهم باش يرافق مستقبل جابس وسليمان الى الرابطه الثانيه. مستقبل سليمان اللي رئيس الفريق نتاعو امير ليبيرسو اكد انه عنده دوسي باش يمشي به للتاس وبنسبه كبيره يقول انه مستقبل سليمان باش يبقى في الرابطه الاولى. والاولمبي الباجي يحتج على ضربه الجزاء اللي تمنحت للشبيبه القيروانيه في الدقائق الاخيره ويهدد بالانسحاب من مباراه النادي الافريقي. ايضا غدوة الانظار الكل باش تتجاهل الماتش الكبير لقاء الديربي بين الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي مقابله تتلعب الاربعاء نتاع العشيه في استاد حمادي العقربي برادس. الديربي الرهان نتاعو هو لقب البطوله. الترجي الثاني ب 60 نقطه، النادي الافريقي في المركز الاول ب 62 نقطه. مازالت الجوله هذه والجوله الاخيره. طاقم تحكيم مذكر نمساوي بقياده كريستيان بيترو سيوشريكا هو اللي باش يظفر المقابله هذه. في الفار باش يكون هارالد جديد وطاقم التحكيم الكل نمساوي باستثناء الحكم الرابع باش يكون حمزة جعيد الحكم التونسي. غيابات في الدربي أسامة بوقرة من الفريق بسبب عقوبة الانذارات، حمزة جلاسي من الترجي بسبب الحمراء في ماتش العمران، تواصل غياب بشير بن سعيد، محمد دراجر باش يغيب كيف كيف من جانب الترجي الرياضي التونسي، في المقابل عودة الخضراوي من جانب النادي الافريقي وعودة الحاج علي من جانب الترجي، والمقابلة باش تلعب بحضور 27,000 متفرج. نحكيو على الجولة الأخرى بما أنه ما فماش برشا وقت بين الجولة 29 قبل الأخيرة والجولة الأخيرة، دونك الجولة الأخرى باش تلعب على ثلاثة دفعات، المقابلة تكون انطلاقا من الأربعة متاع العشية، 3-12 ماي شبيبة العمران مستقبل مرسى، 4-13 ماي سي بي ترجي رجيس، الكلاسيكو سي اس اس ليتوال مستقبل جابس الملعب التونسي، الخميس 14 ماي النادي الأفريقي الأولمبي البيجي، اتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد المونستيري مستقبل سليمان، ونجم المتلوي شبيبة القيروان. قائمة المنتخب الوطني المدعو للمشاركة في كان أقل من 17 سنة في المغرب، منتخبنا ديجا وصل في اللحظات هذه المغرب بقيادة مدربه عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوفل شبيل وكريم بن عمر، ليست فيها حراس مرمى اللي هما كل من محمد دغرور، محمد الهمامي ومالك العرايسي، في الدفاع محمد أمين عوي، ريان التاجورتي، محمد مصطفى الثابتي، نايل موسى، سفيان ملوح، قيس ألا إيفانوفيتش، وسط الميدان محمد أنس عثماني، أنس تريمش، نوان برمانتي، يوسف بن سعيد، يوسف بن محمود، محمد عزيز عبد الباقي، وسيم شراد، الهادي محمد مزدري، وفي الهجوم سعيد رمضانية، محمد ياسين هديرش، سفيان السلمي، اسلام العلوي، يحيى جليدي، ايهم الطبوبي، سفيان زرقي، وادم البرشي. نحكيو على الهوند بعد الكلاسيكو البارح بين الاسبيرانس ليتوال في صالة الزواوي، وتأهل الترجي إلى دور نصف النهائي بعد ما ربح ليتوال 28 مقابل 19. بقيت المقابلات بتاع الدور ربع النهائي مسابقة كأس تونس يتلعبوا اليوم الأربعاء متاع العشية، بعث من خيار النادي الأفريقي، الملعب التونسي ساقيت الزيت، وجمعية الحمامات تلعب ضد سبورتينغ المكني. ثنائي التحكيم التونسي المتكون من مكرم بالدحو ورجدي الزغلامي باش يزفروا اليوم انطلاقا من ما 3:30 مقابله في الدوري الاسباني في الهوند بين غوادالاخارا وبرشلونه. في الفولي اليوم يتلعب النصف النهائي الثاني الاربعاء متاع العشيه من مسابقه كاس تونس في صاله الزواوي، كلاسيكو الترجي السي اس اس اللي تاهل باش يلعب ضد ليتوال في الفينال، ليتوال اللي كانت ربحت البارح مولديه بوسالم 3 أشواط مقابل 0. باسكيت الانظار باش تتجه الى نهائي كاس تونس في القاعه متعدده الاختصاصات في رادس، النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المونستيري، مقابله تبدا الاربعاء ونص متاع العشيه باش تكون تيليفيزي على الوطنيه الثانيه، ورسميا طاقم تحكيم بولوني سلوفيني لاتفي، دونك طاقم تحكيم هذا الاوروبي هو اللي باش يزفر المقابله متاع الفينال، الحكم البولوني هو ليزكا، الحكم السلوفيني هو سالينز، وكريجيتش الحكم اللاتفي، دونك هذا الثلاثي اللي باش يكون حاضر في فينال الكلوب وليسمو. قبلها مقابله قاعده تلعب توا نهائي الكبريات، الجمعيه النسائيه بجمال النادي الرياضي الصفاقسي، مقابله اللي تنجموا تتابعوها على القناه الوطنيه الثانيه. في الأوروب في البريمير ليج مقابلة تتلعب توا، مقابلة كبيرة بين ليفربول وتشيلسي، تقريبا حتى الدقيقة 55 تعادل هدف مقابل هدف، مع الخمسة ونص السيتي تلعب ضد برينتفورد، وفي الكاتشيو انطلاقا من الخمسة متاع العشية لازيو تلعب في الانتر. خبر وفاة لاعب مستقبل سليمان في صنف الأصغر محمد علي قدورة، البارح توفى في الملعب البلدي بسليمان إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء نشاط رياضي مدرسي، في انتظار الصدور متاع التقرير الطبي النهائي، إن شاء الله ربي يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نسل ذوادي نشر هذه وخلي خبر موجود على السيت متاعنا جهرفين.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرفين. ما تنسوش الموعد أبارتير من الأربعة في راديو سبور ومتابعة لمقابلات البطولة. شاي طيبة في لمن.

Weekend Zen. الساعتين و13 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، مساء الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من الويكاند زين. رونديفو هبدومادير ما يجي كان نهار السبت نقولوا ويكاند زين، اوفيسيلمون ينطلق الويكاند. ان شاء الله تستمتعوا به مستمعينا. بتاريخ اليوم 9 ماي 2026 يتجدد المشوار على جوهرة فم طيلة ساعتين من زمان. تلقاو معنا لي بون بلان، اخر الاخبار الثقافية والمتابعات الفنية بألوانها الكل على جوهرة فم بيان سور طيلة المشوار هذايا. ليكيب كل تسلم عليكم، جمال بوقديدة في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون أجمل بداية مع موسيقتنا والبلايليست متاعنا بها سلطان سوا سوا، قبلها إنجيلا ديرنيير دانس مع شرايكم. البداية تكون مع الأصوات التونسية مع نوردو توت سويت.

سلطان سوا سوا وصلنا لساعتين وخمسة وعشرين دقيقة على جوهرة فام سوا سوا حتى احنا نكملوا الغونديفو في الويكاند زين حتى للأربعة متاع العشية دونك الموعد اللي نحكيو فيه برشة ثقافة وبرشة إيفينمونسيال في تونس وخصوصا مع ويكاند خليني نجيش نقول شبه ربيعي وظهرت لي الدنيا غيمت شوية تيمي سيش خنقولها شبه ربيعي على شبه صيفي هكا مرة تغيم مرة شميسة تظهر مرة تظهر لنا سخونة مرة ليه الطقس مستحب المهم ذيك هو الطقس العادي والفترة العادية بالنسبة لشهر ماي عديد الأحداث الوطنية باش نحكيو عليها بعد شوية بما فيها المهرجانات اللي قاعدة تصير في مختلف المناطق وخصوصا شوارع مدينة أريانا اللي تزينت بافتتاح الدورة 30 لمهرجان عيد الورد باش نحكيو زادة على الجهات والتراث الثقافي غير المادي الديناميات والرهانات والأفاق اللي هو محور أعمال عديد الورشات التكوينية بمناسبة احتفالاتنا في تونس بشهر التراث بالإضافة إلى التظاهرات المسرحية والسينمائية وين تلقاهم في تونس التفاصيل كل باش تلقاها معنا بعد شوية في الويكاند زين باش نحكي وزادة على الليالي والسهريات وليالي قصر غيلان للتراث والدورة 30 زادة لمهرجان المسرح الحديث وين باش تلقاو عروض تونسية ودولية متنوعة والمهرجان هذية تحديدا ينطلق اليوم باش نعملوا طلع على أجواء الانطلاقة ويتواصل إن شاء الله حتى 14 ماي أكثر تفاصيل بعد شوية في الويكاند زين

0: سيتي.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي
3: ويكاند زين.
4: رجعنا لكم في الويكاند زين وحديث مطول على أجواء مدينة أريانا، خصوصا بعد الافتتاح الرسمي للدورة 30 لمهرجان عيد الورد. وشكون ما جربش الورد نتاع أريانا؟ دونك شعار السنة هو كل عام وورد أريانا غرام. انطلقت الاحتفالات وانطلق المهرجان هذايا أمس الجمعة العشية، فعالية الدورة 30 لمهرجان عيد الورد بأريانا في أجواء مزيانة برشا، خلت شوارع مدينة الورود تتزين بأجمل الورود. وباش يتواصل إن شاء الله المهرجان حتى ل 17 ماي 2026. دونك الكرنفال بدا من شارع فرحات حشيد، تعدى بشارع الحبيب بورقيبه وسط مدينه اريانا، وتميز الحقيقه بتقديم لوحات جسدت خصوصيه كل منطقه، وعروس البحر كانت موجوده، وسواحل الرواد زاده كانت فما لوحات تجسيديه وتجسيميه لجمال السواحل هذيا، ومجسمات بيان سور تحكي على سكره، وصولا الى تقطير الزهر والورد اللي يرتبط باريانا المدينه. ملفت الانظار الحقيقه هو مجسم القلب الكبير اللي كان مليان بالورد، واللي كانت حاجة ياسر حلوة، وخليت التصويرة انستغرامابل على الاخر للناس اللي حضرت وشافت ديريكتومون اجواء الاحتفال. الخريطة الكبيرة زادت نتاع معتمدية الولاية الكل، دونك خليت بعد جهوي شامل للدورة هذه، ما يتحصرش كان في مركز الولاية فقط. دونك برشا برشا مواعيد تستنى فيكم من خلال المهرجان هذه، دونك كما معرض النباتات والورود اللي باش يصير في منتزه بير بالاحسن، واللي حاليا مفتوح المنتزه هذه للعموم. وفي المعرض فما مشاركة 147 عارض تنوعت المنتوجات متاعهم بين الزهور وبين نباتات الزينة، وجناح خاص للحرف التقليدية والأنشطة الموازية. وكي نقولوا حرف تقليدية نقولوا أوتوماتيكمون في المهرجان هذية باش تلقاو مراحل وعمليات تقطير الزهر وتقطير ماء الورد، اللي سنة هكا فجأة على لي ريزو سوسيو اكتشفنا أنه ماء الورد تنجم تقطرو بالكافتير إيطاليان، وهذية أكيد تسألوا عليها كي تمشيو ديريكتومون للمنتزه هذية. دونك أباغ الدورة 30 لعيد الورد باش تلقاو عديد التظاهرات الأخرى اللي تصير على هامش المهرجان، كيما اليوم باغ اكزومبل في ساحة المنزه السادس انطلاقا من 5 نتاع العشية، يعني بعد ساعتين من توا باش يكون ملتقى ومباريات في الألعاب الفكرية بالنسبة للشباب والأطفال، وتظاهرة تحت عنوان نحب حومتي باش تصير بحديقة حي.

النصر. متابعة طيبة للناس اللي تسكن قريب هكا من المنطقة هذية واللي تسكن في أريانا تحديدا وتنجم تعيش وتشارك في أجواء فعالية الدورة 30 من مهرجان عيد الورد بأريانا تحت شعار كل عام وورد أريانا إغرام. إن شاء الله الإغرام هذية يتواصل وإن شاء الله نحتفلوا بالخمسينية والمئوية نتاع المهرجان اللي هو يتسمى عريق جدا في تونس وخصوصا خذ طابع ثقافي وحرفي تقليدي من خلال تثمين الموروث نتاعنا في تونس وعادات التونسية في تقطير الزهر وتقطير الورد. صحيح أنا كنقولوا تقطير الزهر ونقولوا زادة نابل أما زادة حتى ورد أريانا حاجة ياسر سبيسيال وما الورد موجود في كل دار. احنا نكملوا الغونديفو توت سويت بالموسيقى في الويكاند زين بعد شوية موجز لآخر الأخبار أمن هنا الزملاء من قسم الأخبار وهذا إن شاء الله بشيكون على رأس الساعة.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، نفيقو نفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولاية القصرين تسجل منذ بداية السنة وإلى غاية 4 من مايو الجاري 69 حادثة مرور أسفر عن وفاة 21 شخصا.

0: أكثر من نصف هذه الحوادث، وبلغت نسبة وفيات مستعمليها 52% من إجمالي ضحايا الطريق، وفق رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي لسلامة المرور هيثم الشعباني. الشعباني أوضح أيضاً في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن السرعة ما زالت تمثل السبب الرئيسي لحوادث المرور سواء على المستوى الوطني أو بولاية القصرين، مشيراً إلى أنها كانت وراء 39% من حوادث الطرقات و 57% من الوفيات المسجلة جراء حوادث المرور بالجهة منذ بداية السنة الحالية، وهو ما وصفه بالمؤشر المرتفع والخطير وفق تقديره. في شأن آخر، وعلى هامش ندوة مفتوحة لتقديم نتائج أعمال الدورة الثانية للملتقى الوطني للماء المتخصص في التنمية والتصرف بالموارد، حسين الرحيلي يقول في تصريح لماهر صغير إن العالم وتونس يواجهان ما يشبه الإفلاس المائي، مشيرا إلى أنه من الضروري التفكير في إنتاج الطاقة المتجددة بإمكانياتنا وكفاءاتنا الذاتية.
1: اليوم اجتماع موسع لعرض نتائج الملتقى الوطني الثاني للماء اللي عقد بجابس بمنطقة شنني تحديدا أيام 24 و25 26 أفريل 2026، واللي كان تحت شعار الماء والطاقة والتحديات والرهانات. اخترنا هذا نظرا لأنه الملتقى الوطني الأول للماء اللي كان أفريل 2024 كان عام جدا، طرحت فيه كل القضايا، ثم بدينا من الملتقى الوطني الثاني قررنا أنه باش نتخصصوا ونربطوا خاصة أنه الماء والطاقة مطروحين على المستوى الوطني على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي، وفككنا كل العلاقات الموجودة في ثلاث ورشات خاصة الانتقال الطاقي وتحقيق السيادة الغذائية. أي انتقال عادل نريد، احنا اليوم الناس كل يجونا يقولون رانا باش نعملوا انتقال عادل، الانتقال عادل لشنو؟ فككنا البرامج هذه خاصة برامج الدول الأوروبية، اللزمات نتاع الكهرباء في المناطق الهشة اللي يمكن تتأثر الطاقات المتجددة هذه، هل أنه الأولوية اليوم نعملوها بإمكانياتنا وبؤسساتنا ولفايدتنا، وإلا نجيبوا شركات، وشنو فائدة الاستثمار هذا، شكون الرابح وشكون الخاسر؟ هذا الكل تم طرحه في الملتقى هذا. إشكالية الماء وندرتها خاصة بالنسبة لتونس اللي دخلت مرحلة الشح المائي، شنو الآليات اليوم؟ أبرز المخرجات على حكاية الماء هو أن أولا ثم قناعة بأنه الوضع العام اليوم راهو وضع يتسم بالإفلاس المائي على المستوى الدولي. اليوم هل أنه دولة تعاني الشح المائي طارحة باش تحل مشاكل دول أخرى، وهذا معناها يلزم فتح الدوسي بشكل جيد. كذلك اليوم ضروري باش نعملوا حوار وطني شامل مفتوح لكل المتدخلين باش نحدوا سياساتنا في مجال الماء وفي مجال الطاقة.
0: من جانبه عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز إلياس بن عمار طالب بحوار مجتمعي شامل للطاقة معبرا عن رفضه للقرارات الأحادية.
2: هناك غياب لتشريك كافة الأطراف المتداخلة سواء في مجال الماء أو الطاقة أو حتى الغذاء في تونس. اليوم نراو فما خطاب أحادي البعد، خطاب يقصي الطرف الآخر، وهذا ما لمسناه نحن كجامعة عامة الكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل خلال مناقشة الخمسة لزمات اللي تعرضت. تم استدعاء جميع الأطراف إلا الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين على المجتمع المدني، وبالتالي نحن أولا الشكل ضده، الشكل اللي طرحته السلطة ضده، نحن نحبه انتقال طاقي ونحبه زاد نحكيه على مجال الماء ومجال السيادة بمشاركة كل أطراف المتداخلة، قطاع عام، قطاع خاص، مجتمع مدني، سلطة بيان سور اللي هي بتكون لاكس برانسيبال في الحوار هذايا. نحن ندعي ساعة الحوار وطني، نقاش مواطني باش العباد تفهم، وبعد القرار سواء إيه ولا لا، ولا نمشيو في هذا ولا ما نمشيوش في هذا، هذا الكل خلي يكون بعد نقاش مواطني موسع موضوعي علمي، وباش العباد تعرف علاش قادمة. هذا هو أول حاجة اللي خلصت ليه الملتقى الوطني. الحاجة الثانية هو المضامين، لابد من انتقال طاقي عادل ووطني بالتوانسة ولصالح التوانسة. اليوم إذا الاستثمارات الأجنبية ما يشبش تعطينا الإضافة لازم نعملوا على رواحنا، ونحن في مجال إنتاج الكهرباء ولنا كمثال الشركة التونسية الكهرباء والغاز، هذا الهيكل العمومي اللي هي ملك المجموعة الوطنية، عملت على رواحها وعملت على الكفاءات التونسية طوال أكثر من 60 سنة، ما فماش علاش اليوم مش نعتمدوا على الاستثمارات الأجنبية في مجال هذا.
0: في سياق متصل، تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يحذر من أن الجفاف في تونس لم يعد مجرد ظاهرة ظرفية عابرة، بل تحول إلى قيد هيكلي يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وأوضح التقرير أن تونس تواجه تصاعدا ملحوظا في حدة وتواتر فترات الجفاف في ظل ضغوط متزايدة على مواردها الطبيعية وتنامي هشاشتها أمام أثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن فترات الجفاف أصبحت أكثر تكرارا وأطول ولا مدة وأكثر شدة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة وعميقة على الأمن المائي والإنتاج الفلاحي واستقرار مداخل السكان في المناطق الريفية فضلاً

0: عن تأثيره على التماسك الاجتماعي. وختاما صحيفة تايمز تنقل عن وزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة دراغون تتجه إلى الشرق الأوسط في مهمة متعددة الجنسيات محتملة بمضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة اف ام،
1: تسمع اوتوموتو
3: من نص النهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد الزيكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: Weekend Zen.

0: ويكند زين.
1: رجعنا لكم في الويكند زين مع 3:17 دقيقة على موجتنا. قبل شوية حكينا على الدورة 30 لمهرجان الورد بأرينا. شنو رأيكم نبدلوا الوجهة ونهزوكم للقيروان ونعيشوا على وقع زداء البرمجة اللي باش تكتشفوها إن شاء الله تباعا من خلال الدورة 30 من مهرجان المسرح الحديث بالقيروان اللي باش يوقع افتتاحه اليوم العشية ويتواصل إن شاء الله حتى 14 مايو 2026. المهرجان هذا باش يقدم للجمهور جملة من العروض المسرحية من تونس والخارج من تونس، والافتتاح رسميا باش يكون اليوم العشية في أجواء احتفالية بساحة باب الجلادين من خلال عرض لحزب العوامرية، وبعده باش يكون فما الافتتاح الرسمي لفعاليات المهرجان بالمركب الثقافي أسد ابن فرات اللي باش يحتضن العرض الافتتاحي لمسرحية الحلم للمخرج الفضل الشعيبي. بعدها باش تكتشفوا أكيد تباعا كل التفاصيل على المهرجان هذية دونك اللي تواصل على امتداد 30 عام. أكيد فما برشا أسماء شركة فيه خليت البصمة نتاعها في التظاهرة هذية في الساحة المسرحية بالقيروان تحديدا. وأكيد أن المهرجان هذية بش يجمع مجموعة من العروض والمسابقات اللي تجمع بين المدارس المسرحية التونسية والعربية، كما مسرحية عطيل وبعد لحمادي لهيبي، ومسرحية غبرت لإلياس إسماعيل، والمشاركة المصرية بمسرحية اللبيس للمخرج محمد فضل القباني، ومسرحية الموت لأزهر الفرحاني، وبرمجة لعروض مخصصة بيانسيور للأطفال ولذوي الاحتياجات الخصوصية أصحاب الهمم. على صعيد الفكري، المهرجان خصص زوز جلسات علمية تحت محور أو موضوع المسرح والتراث، وذي بش يشاركوا فيه إن شاء الله نخبة من الأكاديميين والباحثين التونسيين كما الدكتور محمد عبازة والدكتور عز الدين عباسي والدكتور محمد الهادي فرحاني، بش يناقشوا آليات توظيف التراث في الممارسة المسرحية المعاصرة. بيان سور المهرجان عنده البعد متاعه الاجتماعي، هذاك علاش تم تخصيص مجموعة من الورشات التكوينية في مجال المسرح اللي باش تدخل الأحياء الشعبية وتشمل المجالات البيداغوجية كيما التعلم المسرحي والرقص المسرحي كيما فنون التمثيل، بالإضافة إلى ورشات أخرى نوعية للإدماج موجهة للأطفال. نذكركم أن المهرجان ينطلق اليوم ويتواصل حتى 14 مايو 2026، وباش يتم الاختتام بالإعلان على نتائج مسابقة التمثيل وتوزيع الجوائز، وهذا الكل باش يصير إن شاء الله بالمركب الثقافي أسد ابن فرات، وباش يكون مسك الختام مع عرض مسرحي جرامتي العزيزة تكريما لروح المخرج الراحل الفاضل الجزيري. متابعة طيبة لعشاق المسرح الكل. التظاهرة المسرحية هذه اللي عام سنين عايشوا على وقعها في دورتها 30، وكي نقولوا 30 سنة من العطاء، 30 سنة من التنظيم، 30 سنة من الخبرة زادة في إدارة التظاهرات هذه والمهرجانات هذه المسرحية اللي احنا مستحقين لها برشا. مش كان مسرح بركة، مسرح، سينما، موسيقى، أي حاجة ترجع هكي الروح، وأي حاجة تخلي هكا الفكر محلول وتخلي الزيد الثقافي والزيد المعرفي متاع الإنسان يتنوع، سواء مهما كان العمر متاعه راهو كبير وإلا صغير، فإنه النوع من التظاهرات هذية راهو مهم جدا. وإذا حكينا عليهم في الويكاند زين راهو من باب الدعم ومن باب التشجيع لكم أنتم مستمعينا، إنكم مثال باش تتنقلوا وتتحركوا باش تعيشوا على وقع المهرجانات والتظاهرات. يزينا من القاعدة في لي غستو، يزينا من القاعدة المطولة في لي سالون دو تي اللي في أغلب الأوقات ولات الناس الكل شادة تليفونات، هتلقى حتى مجموعة قاعدة مع بعضها أما كل واحد شادة تليفونه. دونك ميسيليش نتساهموا في إثراء المشهد الثقافي لبلادنا ونتعلموا سيغتو برشا حاجات جديدة وقت اللي نكونوا منختاروا الوجهة الصحيحة ويكونوا معانا زادة صغيراتنا. دونك ديما نشجعوا على الخرجة العائلية، على التظاهرات العائلية اللي تنجم تتبعها وتتفرهد العائلة الكل مع بعضها من غير ما تكلف روحها برشا ومن غير زادة ما تتقلق وإلا تقرا حساب أي طارئ ينجم يصير أو أي حدث ينجم يعكر صفو أكل خرجة هذيك. دونك استمتعوا بالويكاند متاعكم، مشوارنا مازال متواصل حتى للأربعة ديما في الويكاند زين على جوهرة FM.

0: ويكاند زين.
1: رجعنا لكم في الويكاند زين ما 33 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم بأوماج لعبد الوهاب الدوكالي اللي هو عميد الأغنية المغربية، مغني وملحن وموسيقار مغربي من عمالقة الطرب الكلاسيكي. هو من أبرز رواد الأغنية المغربية اللي ساهم في تطويرها مع الحفاظ على أصالتها بأسلوبه الفريد وتميز خصوصا في مجال التلحين، وأعماله تبقى علامة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية والمغربية تحديدا. للأسف الشديد غادرنا البارح 8 مايو 2026 عميد الأغنية المغربية عبد الوهاب الدوكالي. هو من مواليد 2 جانفي 1941، دونك اسمه الفني كما قلت لكم أو الاسم المستعار إذا نجم نقوله عميد الأغنية المغربية، دونك فنان بأتم معنى الكلمة وعازف متميز جدا على العود. سنوات النشاط الفني متاعه ترجع من عام 59 حتى لآخر أيام حياته، دونك نحسبها حتى 2026، وكرس حياته الفنية على أكثر من 50 عام لإسعاد الجماهير من خلال أعمال تمزج بين الزجل المغربي العميق والموسيقى المتجذرة في الأصالة واللغة العربية الفصحى. وهو من مواليد مدينة فاس، ومن صغره تلقى الموسيقى غديكة وقرأ الموسيقى والتمثيل والرسم زيدا، وبدأت رسميا مسيرته الفنية عام 1957. متحصل على عديد الجوائز العربية في عديد التظاهرات الكبرى، أولها الجائزة الكبرى خلال الدورة الأولى لمهرجان الأغنية المغربية بالمحمدية عام 1985. 2004 تحصل على الجائزة الذهبية للفنون والحرف من وزير الثقافة والاتصال الفرنسي في الوقت هذاك. عام 2006 تحصل على الجائزة الفرنسية الكبرى للإنسانية. 2008 تسلم مفتاح رمزي لمدينة فاس في مهرجان الموسيقى العالمية بفاس. 2011 مؤخرا نحن نقوله تحصل على دكتوراه فخرية دونك من إحدى الجامعات الكبرى في العالم. و2013 تحصل على وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد، وتم تكريمه من طرف الفاتيكان في زوز مناسبات. دونك عبد الوهاب الدوكالي كي نقولوا فنان مغربي من أصول مغربية عريقة، لحن لمجموعة كبيرة من الفنانين، قدم لحقيقة لعديد الأصوات كما العاشقين، أنا والغربة، كان يا مكان، والليل ونجوم، الولف صعيب، قصة الغرام، برشا أعمال لحقيقة. وحتى في الأفلام كانت عنده مشاركات وظهور مميز كما الحياة كفاح، رمال من ذهب، أين تخبئون الشمس، الزر الأخضر، أيام شهرزاد الجميلة، وآخر أعماله السينمائية فيلم خفية. وكي نقولوا عبد الوهاب الدوكالي نقولوا واحدة من أجمل وأنجح الأغاني بالنسبة لي اللي أنتجها عام 1972 اللي هي مرسول الحب. نسمعها توتسويت مع دعواتنا لحقيقة بالرحمة لفقيد الصحة الفنية المغربية عبد الوهاب الدوكالي، ربي يرحمه.

0: ويكند زين.
1: مازلنا معاكم في الويكند زين. سامي ظهيري في الإخراج التقني وسناء مهني معاكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم. ختام المشوار اليوم وآخر مداخلة اخترناها باش تكون بالأرقام وفي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي, تحديدا نحكيو على الانستغرام اللي حذف ديغنييغمون ملايين الحسابات الوهمية. وكريستيانو رونالدو كان من أكبر المتضررين, مش أنت يا سامي, مش أنت كريستيانو رونالدو. دونك علاش نحكيو في الخبر هذه؟ على خاطر ديغنييغمون متاع عملت حملة كبيرة برشا لتنظيف انستغرام الحسابات الوهميه لي فو بروفيل اللي سورتو ماهمش ناشطين, الشيء اللي خلى تراجع كبير برشا ومفاجاه في اعداد المتابعين لدى عدد كبير برشا من اشهر نجوم العالم كيما كريستيانو رونالدو. وحسب التقارير المدوله على مواقع التواصل الاجتماعي فانه رونالدو طاحوله اعداد المتابعين تقريبا ب 12 مليون متابع مره واحده, وهذا اكبر انخفاض يسجل بين المشاهير خلال عمليه التطهير الرقمي اللي تنفذها الشركه المالكه للمنصه هذه, نحكي وعلى ميتا. تأثيرات الحملة هذه ما ضرش منها كان نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو, شملت زيد عدد كبير برشا من نجوم الفن والغناء كما سيرينا غوميز اللي ضيعت تقريبا 7 ملايين فولوورز, أريانا جراندي زيدا تقريبا 7 ملايين. دونك عدد كبير برشا بالنسبة للمتابعين هذوما أو للمشاهير هذوما. الخطوة هذه قاعدة تقوم بها ميتا في إطار سياسة لمكافحة الحسابات الآلية لبوتس هذوما والحسابات حسابات المخالفة لشروط الانضمام لإنستغرام والمنصات التابعة ليه, بهدف تعزيز التفاعل الحقيقي وتحسين مصداقية الأرقام اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. فما مختصين في التكنولوجيا يقولوا إنه الحملات هذه قاعدة تأثر وتأثر على القيمة الإعلانية لبرشة كونتويت معناها على الإنستغرام, لكنها زادة تعطي أكثر مصداقية وصورة فيها أكثر دقة للحجم الحقيقي لجمهور المشاهير والمؤثرين. لكن ما تخافوش, رغم التراجع الكبير هذا ورغم حملة النظافة هذه الكبيرة, كريستيانو رونالدو مازال يحتفظ بلقب الشخصية الأكثر متابعة على انستغرام بفارق كبير برشا على أقرب المنافسين ليه. الأكبر دليل هذه الحقيقة على استمرارية الشعبية الكبيرة والكبيرة برشا متاعه. بالأرقام هذو ما وبالخبير هذا اخترنا باش نختموا موعدنا اليوم في الويكند زين. هاكا خبر عنده علاقة بالريزو سوسيو, بالانستغرام اللي برشا نعرف منكم مستمعين ناشطين عليه, وبالكورة نمهدوا زيادة للكورة اللي جاية بعد شوية وباش تتبعوها انطلاقا من الاربعاء نتاع العشيه على جوهره فيم في اطار متابعتنا لمقابلات الجوله 14 اياب اللي فيها ثلاثه ماتشوات, النجم الساحلي ونادي البنزرتي, مستقبل المرسى نادي صفاقسي, الترجي الجرجيسي والنجم المتلوي. كل الاخبار والكواليس تلقاوها مع انيس ذويدي وفريق الرياضه على جوهره فيم. متابعه طيبه ليكم الكل والتحيه توصلكم من عند ليكيب. سامي ذويري في الاخراج التقني, شكرا ليك. عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال, يعطيك الصحه. سلام هني رافقتكم كوتي ميكرو في الاعداد والتقديم. موعدنا يجدد بكم غدوه بحول الله مستمعينا كالعاده في الساعات الاولى من صبحيه لحد رافقكم من 6 نتاع الصباح حتى ل 9 في الماتينال ويكاند. متابعه طيبه الباقي برامجنا. بون ويكاند لكم الكل. باي باي. ويكاند

0: de la Arab Sat, جوهرة اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
2: جوهرة
3: بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفن. أشرف بن عبد السلام.
5: مرحبا بكم. تمكنت الديوانة التونسية من رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في طار هذه القضايا 51 مليون دينار وفق ما كده اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري جبري. واعتبر في تصريح وكالة سفريق الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجارية، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة و 24 ألف حذاء رياضية. المتحدث أشار إلى أن مصالح الديوانة كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. يؤدي رئيس مجلس العموم الكندي زيارة رسمية إلى تونس من 10 إلى 13 ماي الحالي على رأس وفد برلماني بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. وتندرج هذه الزيارة وفق بلاغ نشر اليوم عن البرلمان في إطار دعم علاقات التعاون بين تونس وكندا، خاصة على المستوى البرلماني وتعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلن حزب الله اللبناني عن قصف تجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية في بلدة رشاف جنوب لبنان. وختاما، شنت قوات الاحتلال غارتين على طريق دولي جنوب بيروت حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، واستشهد 5 أشخاص بينهم طفلة، وأصيب آخرون إثر هجمات للاحتلال على جنوب لبنان شملت غارات جوية وقصف مدفعي ونسف منازل. شكرا على المتابعة وللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Je vous embrasse très très fort. À

0: الأربعة وسبعة دقائق. مرحبا بكم معنا ناس الكل في راديو سبور من توا حتى للسبعة في متابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة 29 وقبل الأخيرة في البطولة. التشويق متواصل ما بين البارح خاصة المقابلات في أسفل الترتيب في انتظار لقاء الدربي غدوة الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي مع المقابلات متاع اليوم أيضا اللي باش تكون ثلاثة مقابلات لتوال في أولمبي سوسة ضد النادي الرياضي البنزرتي. بعد لحظات نعملوا طلع على أمين شرف الدين في استاد الكرم مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي مع رضا الخليفي وترجي جرجيس نجم المتلوي مع فاضل هنيد. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وعلى جوهرة تي في كيف كيف بعد نعملوا طلة على وليد الجزيري في القاعة متعددة الاختصاصات لأربع ونص انطلاق مقابلة متاع فينال الكوف في الباسكيت بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري وكيف كيف فهم مقابلة هوند انطلاقا من الأربع متاع العشية ربع نهائي كأس تونس. شرفنا في التحليل الفني سي توفيق زعبو. مرحبا سي توفيق.
1: اهلا وسهلا انيس. مرحبا بك. مرحبا كل حضور السدو. مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا في تونس وخارج ارض الوطن.
0: منتصر خمار مرحبا.
2: مرحبا بك انيس ومرحبا بكل الحضور وكل المشاهدين جوهرة فيم تي في وكل المستمعين كل فريق التقنيه العام اليوم هذا المساء.
0: خلينا نبداو بالمقابلات اللي بداو بكري شويه. البدايه تكون من ملعب الاولمبي بسوسه لقاء النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي البنزرتي. بعد لحظات نعملوا طلع على امين لكن قبل خلينا نمشيو للاستاد اللي فيه اهداف استاد الكرم مستقبل مرسى النادي الصفاقسي مع رضا الخليفي. مرحبا رضا.
3: اهلا وسهلا بك انيس. تحيه ليك ولكل المستمعين والمستمعات من ملعب الكرم. معنا نلعب الدقيقه السابعه والنتيجه تقدم النادي الصفاقسي على مستقبل المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو محمد النور القروي في الدقيقه السادسه. كانت هجوم للنادي الصفاقسي توزيعة من محمد صالح المهبي ومحمد نور القروي في حل من كل رقابة يمضي الهدف الأول للنادي الصفاقسي. تصبح النتيجة 1-0 للنادي الصفاقسي أمام مستقبل المرسى في مباراة في الحقيقة الأجواء طيبة جماهير محترمة تحضر هذا اللقاء. في مقدمتها والصورة الجميلة هنا أنه حضور عدد كبير من اللاعبين والمسؤولين الذين تابعوا ببصماتهم نجاحات النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى على غرار عمر الجبلي. فرصة مستقبل المرسى هو دفاع النادي الصفاقسي كانت توزيعة من وسام الجبلي ودفاع النادي الصفاقسي حط الكرة في الرجلية بصورة جميلة على غرار توفيق بن عثمان عمر الجبلي مختار ضيف وعدد كبير من الألواح. لكن في المقابل نجم نحكي لك نكتفي بصور جميلة هنا في ملعب الكرم. صور سلبية في الحقيقة متاعب كبير نوقف المباراة صف الجماهير صعوبات جمع على كل نكتفي بالصورة الجميلة لأنه أنا نذكر في توفيق زعبوب اللي عاشر وحضر الأيام الجميلة والسنوات الجميلة اللي كنت قدمت تونسية لا أعتقد ولا أعتقد زاد جازما أنه ينجم مازال يتأقلم مع الظروف الصعبة اللي تعيشها سواء في من الصحابة وحتى في المدرجات أو حتى عندما تأتي لدخول الملاعب. بصراحة على كل نرى في الدقيقة الثامنة أنيس 1-0 النادي الصفاقسي وأمام مستقبل المرسى. ونعطيك تذكير الفريقين نبدأ بمستقبل المرسى أحمد السلطاني باكو محمد هادي مسلم خالد الهمامي سفيان مصطاري عمر الترايدي أسامة الشبالي عزيز الترايدي ياسين الزواري عبد القادر القاسمي وفارس ناجي. بالنسبة لتشكيلة النادي الصفاقسي أيمن دحمان ريان الدربالي محمد صالح المهبي حمزة المسلوتي كيفن مندوكو الوتاكو محمد ترابلسي موتيبا علي معلول وإيمانويل أوبو ومصاحب الهدف محمد نور القروي يدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم باسم بالعيد وبينما ثنائي البار وليد المنصري ويساعدوا أمل الله الحزلي. 8 دقائق 1 بلاش نادي السياق تمام مستقبل مرس.
0: يعطيك الصحة رضا الخليفي من استاد الكرم وصعوبات اللي حكي عليها رضا. أكيد حتى التيران صغير شوية وربما مؤخرا ولا يحتضن في المقابلات
1: يعني صعوبات زادة كيف كيف حتى في نحكي أكثر على منصة الصحفيين
0: برشا استادات في الحقيقة صعوبات لكل
1: صعوبات يعني فيها صحفيين الكل سواء المكتوبة المرئية ولا المسموعة الكل يعانيوا لأنه تمشي ما تلقاش كرسي تمشي ما تلقاش
0: ضوء
1: صعب. ضوء وصلنا للضوء احنا معناها تم كي تلقى الضوء تم عملت انجاز كبير في من بعض الملاعب ولكن بصراحة معاناة هذا مش من اليوم ولكن الثو ما استفاقوا لا البلدية استفاقت مش معناها تحط في بالها اللي راهو ذوكم ناس هذيك خدمتهم راهو نار لحد مش ينقلوا لك الصورة وينقلوا لك المباراة
0: وذيك ايماج كاملة على المنطقة هذيك
1: بيان سور على اللي صاير في كي تمشي سويت او تمشي للكرم ولا تمشي لسليمان ولا تمشي الباجة ولا نفس الشيء معناها تلقى نفس المشاكل نفس الصعوبات
0: صحيح.
1: فيا ريت ان معناها يشدوا شويه في لجنه صلاحيه الملاعب كيما يراو التيران زاد يراو مسطر امور مريقله والغازون
0: توفير الظروف باش الناس
1: تنجم الظروف زاد للناس صحيح. اللي قاعده تخدم
0: باهي خلينا نعملوا طلع في الملعب الاولمبي بسوسه النجم الساحلي النادي البنزرتي مع امين شرف الدين. مرحبا امين.
4: مرحبا انيس من ملعب الاولمبي بسوسه. في 10 دقائق و30 ثانيه التعادل السلبي 0-0 بين النجم الساحلي والنادي البنزرتي. نحكيوا على لقطه اخيره مطالبه بهدف من لاعبي النجم الساحلي مطالبين الكره اجتازت خط المرمى لكن الحكم اعطى الاسبقية وقال من الكره ما فاتتش الخط في انتظار انه غرفه الفار تؤكد او لا هدف النجم الثاني. نذكروا كذلك انه النجم كان سجل هدف في الدقيقه الخامسه هدف ابيض على طريق اللاعب سيدريكو كبو بعد ما كان موجود وجه كسري صاحب الاسيست في موقف تسلل. كما قلت جوله قبل الاخيره لبطوله رابطة المحترف الاولى واخر مباراه النجم الساحلي على ملعب الاولمبي بسوسه. حضور جماهيري نوعا ما ضعيف تعرفوا ظروف اللي عاش فيها النجم الساحلي والنتائج السلبيه خلت الجماهير غاضبه على لاعبيها النجم الساحلي بعد سوسه هزائم متتاليه في 4 مقابلات فما 3 هزائم خلى الجماهير ما تحضرش برشا في ملعب الاولمبي بسوسه. كما قلت انيس 11 دقيقه نبدأ تشكيله النادي البنزرتي يوسف مقطوف وسيم الشيحي اول ميلانكا ابراهيما سيسوكو كذلك سيدي مومارتيو فونسيسا بونيتو على الدين دريدي ملك الدوكيلي محمد رينا رحيمي ياسين كشوك ومحمد عز القزمي والمدرب شهاب الليلي اللي سبق ودرب النجم الساحلي في فترة 2018. في تشكيلة ديتوال صبري بن حسن وجيك شريد ريان العوري كذلك نسيم هنيت محمد امين بوزعبية بن عمر شيدريكو كبو اول مقابلات موسى ديوارا اللاعب اللي سدبه النجم الساحلي في الفترة الشتوية سين الشعباني سين دوم موتان وعودة محمد الضاوي كريستو والمدرب محمد علي نفخة. كما قلت 12 دقيقة كان النجم سجل هدف في الدقيقة الخامسة هدف أبيض بعد تسلل على وجه كشيلة صاحب التمريرة لسيدريكو كبو ولين بعد التأكد من غرفة الفار كانت فرصة خطيرة من ياسين الشعباني والحارس يوسف مخطوف يتخذ الكرة والكرة ما تجاوزتش الخط الكامل للمرمى وكاد الهدف الأول للنادي البنزرتي ويدخل وجه كشيلة دانيس 12 دقيقة
0: 40 ثانية السر السربي لتوالو السيابي. يعطيك الصحة أمين من أولمبي سوسة نعملوا طلة على جرجيس ترجي جرجيس نجم المتلوي مع فاضل هنيد. مرحبا يا فاضل. مرحبا يا فاضل. فاضل هنيد إذا كان يسمع فينا في جرجيس. فاضل فاضل ماهوش قاعد يسمع فينا. سي توفيق شنو نجم نقولوا على البداية مباراة ليتوال سي بي وأيضا المستقبل الرياضي بالمرسى سي اس اس؟
1: بداية بالنسبة للنادي بالنسبة لل نحكيو على الجو العام تاع المباراة مباراة ما عندها ولا رهان بالنسبة للنادي بنزرتي حضر في مباراة الكاس والنجم الساحلي فات الميعاد انتهى كل شيء بالنسبة ليهم لا فما روح ولا فما حتى في التمارين معناها لا فما روح ولا فما انسجام
0: على الاقل المصالحه شويه
1: المصالحه وعلى الاقل اليوم كما يقولوها لحفظ ماء الوجه وبرشا تغييرات في التشكيله نتاع النجم الرياضي الساحلي وبرشا غيابات دونك دخول اليوم الوليد الجديد هذا ديوارا وهم ياسين الشعباني يرجع بوتمان يلعب اساسي اليوم المباراه الثانيه على التوالي الضاوي يرجع زاد كيف كيف باقي الكل معنا. واللاعب بوزعبية زاد المرة الثانية يلعب كظهير يسار، و وجدي كشريد على اليمين، العوني العواني ولا العوني اللي في يلعب في القلب الدفاع في مكان دكدوك. هذوما الوجوه الجديدة. رجوع صبري بن حسين كحارس مرمى، البداية طيبة، 13 دقيقة جاوز فرص، فرصة تسلل واضح كان النجم الساحلي يسجل على إثره هدف. الثانية ما نعرفوش كرة دخلت ما دخلتش، هذا
0: بعد العودة تقنية الفار،
1: الفار
0: ما عيطلوش، الإشارة كانت واضحة،
1: مادام ما عيطلوش، مادام الكرة ما دخلتش، دونك النادي الزرتي جاته فرصة تو زاد نفس الشيء، اللعب مفتوح من جانبين، تحس اللي معناها المباراة معناها مفتوحة على كل الاحتمالات، وننتظروا تجسيم الفرص لأنه المباراة ما فيهاش رهان
0: واضح،
1: وإن شاء الله ما تصير فيها إصابات، هذا أهم شيء، لأنه بصراحة فما تدخلات عنيفة من نادي بن زرتي أو من نجم راضي الساحلي، فالهدوء يهديكم ربي، مازال مباراة وينتهي الموسم، ف المباراة هذه مش متاع إصابات ومتاع بطاقات وحذاري.
0: به قبل ما نجيك منتصر خلينا ناخذ فكرة على انطلاق مباراة ترجي رجيس نجم المتلوي مع فاضل هنيد. تفضل يا فاضل. فاضل فاضل في جرجيس، ما عرفش إذا كان يسمع فينا ولا لا. فاضل هنيد، مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ونجم المتلوي، مقابلة أيضا اللي في الحقيقة ما فيهاش رهان. عودوا الاتصال بفاضل هنيد في جرجيس في هذه المقابلة اللي ما زالت تعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين. منتصر خمار، شنو نجم نقوله على النتائج الحاصلة إلى حد الآن؟
2: إلى حد الآن معناتها النتائج كلها تعادلات، معناتها تقدم نادي صفاقسي بإمضاء اللاعب محمد نور القروي، معناتها سجل هدف الأول للنادي صفاقسي. شفنا معناتها باش نحكي على مقابلة النجم الساحلي، مقابلة
0: فقط مفتوحة. ترجي رجيس سجل هدف ضد نجم المتلوي، الهادي جرتيلا هو صاحب هدف التقدم.
2: داكور. بالنسبة لمقابلة النجم الساحلي نشوف معناتها المقابلة مفتوحة من كلا الطرفين، شفنا النجم الساحلي وهذا المطلوب راهو اللي يبدا فريق ما عندوش رهان يشارك أكثر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة شبان، شفنا الشعباني، شفنا العوني، ديوارا هذا لعب منتدب، بوزعبية يشارك اليوم كذلك، على عكس بعض الفرق اللي ما زالت مصرة على إشراك لاعبين العقود نتاعهم تنتهي يوم الخميس أو يوم الأربعاء القادم. معناتها هذا الفرق ما بين الفرق اللي تغزل المستقبل بنظرة استشرافية وفرق تبحث عن النتائج والنتائج مش موجود.
1: كما كان
2: تاع المستير امبارح، معناتها فما
1: 8
2: لاعبين بما فيهم زوج حراس مرمى.
0: بعد باش نرجعوا
2: لهذيك
0: اللي تحكي احتجاجه على تحكيم
2: الجهود، تو نحكيهم بعد على الاتحاد السيري. بالنسبة لمقابلة نادي صفاقسي، نادي صفاقسي لحد الآن يأكد الاستقرار معناتها على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج متاعه والتطور الملحوظ من جولة إلى أخرى، قاعد يأكد النتائج دي جبيل، قاعد يقوم بها، قاعد يسعى بشتى الطرق وبكل الطرق يحاول بشي يستغل مقابلة الدربي القادمة والنتائج متاع الفرق المنافسة ليه بشي يتحصل على الأقل على المرتبة الثانية، تخول المشاركة
0: حسابين معني بالمرتبة
2: الثانية على رابط الأبطال الإفريقي. بالنسبة للمتلوي مقابلة هامة بالنسبة لي، هو ربما معناتها تو عنده 39 نقطة، كان يتحصل 3 نقاط اليوم يولي في المرتبة، في المرتبة هو الاتحاد المنسير، معناتها يأكد النتائج إيجابية متاعه في المقابلة الفارت.
0: بيه خلنا نرجع من جديد الجرجيس. فاضل هنيد، ترى الجرجيس نجم المتلوي، تسمع فينا فاضل؟
5: نعم أنيس، مرحبا بك أنيس. 19 دقيقة 18 دقيقة لعبوا فرق المباراة ومعبر تأخير على كل ملعب جرجيس، ومنذ دقيقة الثالثة الهدي جرجيلة في هجوم وعاكس يملي أولى الأهداف للترجي من الجرجيسي ويصبح التقدم للترجي الجرجيسي أمام النجم المتلوي هدف لصفر كما قلت منذ دقيقة الثالثة نلعب بدقيقة 19، وهذه بشكل خصوص فرق بالنسبة للترجي الجرجيسي، هيكل طارق حارس المرمى، محمد ياسين العريض، نامجي الدرجيلي، أمين أمير التجميلي، باب ديالو، جاسم الجليلي، كوني خفة، معتز الشوشان، محمد علي غراب، هادي جرتيلا ودانيال أوميشيرو. بالنسبة للنجم المتلوي حارس المرمى أحمد المشري، أسامة الجاسمي، أسامة البحري، محمد بن حسين، ياسين بخير، كواس إيريك، ممز ديام، شريف بوديان، نانا براندو، وياسين سلطاني، وحمزة المنصري. بالنسبة لنقم الحكيم عبد الحميد بدر الدين كحكم رئيسي، المساعد على الصامتي، المساعد الثاني وسام المهدي، حكم رابع سفيان الوردي، حكم البار أيمن النصري، يساعد أيمن الرياحي، ومراقب المباراة مكرم السافي. كما قلت لعبوا في 20 منذ انطلاق المباراة، مباراة بدون رهان فقط لتحسين الترتيب وأعطى فرصة لبعض اللاعبين لتشريكهم على كل هي مباراة تحضيرية لمباريات الكأس القادمة وديما فيها تشويق بين الدرج الرئيسي ونجم المتلوي يعني بدون ضغوطات ولاعبين تشريك بعض اللاعبين الاساسيين على كل هذا في صفة الدرج الرئيسي امام النجم المتلوي ومنذ
0: يعطيك الصحة فاضل ناخذ التوقيت والنتيجة في أولمبي سوسة أمين شرف الدين
4: مرحبا أنيس جد في وقتك هدف أول للنجم الساحلي عن طريق اللاعب ياسين الشعباني في دقيقة 16 تغير النتيجة في ملعب الأولمبي بسوسة طريقة الهدف توزيع من جهة اليسار من محمد أمين بوزعبية خطأ من الحارس يوسف بقطوف لعب معه زين الدين بوطمان ما تحكمش بالكرة ترجع أمام ياسين الشعباني ويضع أول أهداف المقابلة واحدة بليش الإتوال بانتظار التأكيد من غرفة الفار نعم التأكيد من غرفة الفار أمير العيادي هدف أول للنجم الساحلي أمام نادي البنزرتي عن طريق اللاعب ياسين الشعباني في دقيقة 19
0: في استاد الكرم رضا الخليفي
6: في الكرم نلعب في دقيقة 21 ودائما التقدم للنادي الفاقسي على حساب مستقبل المرسى هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو محمد النور القربي ساسا وكاد النادي الفاقسي يضيف الهدف الثاني والثالث كان هجوم للنادي الفاقسي تصويبة حلوة من إيمانويل يوبول لكن التصدي الممتاز للحارس مستقبل أحمد السلطاني لبلقطة فنية حلوة برشا يخرج الكرة للركنية تتنفذ الركنية الكرة تجي أمام محمد الطرابلسي لكنها تخرج جانبية في الحقيقة السيطرة تكاد تكون تقريبا واضحة للنادي الفاقسي مع بعض الهجومات المعاكسة للمستقبل مرسى كانت في الدقيقة 14 توزيعة من خلف الأمامي وتصويب فارس نادي يأخذها أيمن دحمان
0: واضح رضا دونك النتائج الآنية لحد الآن تقدم الإتوال عصيابي واحد بلاش تقدم سي سي على المرسى واحد بلاش وتقدم جرجيس على المتلوي واحد بلاش بعد الموسيقى نرجع ناخذ قراءتكم الفنية وتعليق سي توفيق زعبوب أيضا منتصر خمار على الأهداف المسجلة في مختلف الملاعب
7: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك باشتغل

0: لا 27 دقيقة رجعناكم من جديد في راديو سبور. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. نعملوا طلة ناخذوا التوقيت والنتيجة في الملعب في أولمبي سوسة لتوال سي أبي. أمين شرف الدين
1: مرحبا أنيس. وصلنا ل 25 دقيقة لعب، تقدم النجم على النادي البنزرتي 1-0 هدف ياسين الشعباني منذ دقيقة 19. مريناش فرص سوى من لتوال سوى من نادي البنزرتي بعد هدف لتوال كما قلنا. وصلنا ال 25 قلعة في المقابلة الأخيرة للنجم الساحلي على ملعب الأولمبي بسوسة قبل ما يحل ضيف على نادي سويسري يوم الأربعاء في طيب المهيري. كما قلت الحضور الجماهيري مش برشا في ملعب الأولمبي بسوسة، غضب كبير من جماهير لتوال على نتائج الفريق بعد هزيمة من متلوي، هزيمة من ترجي الجرجيسي، خلت الجماهير غاضبة في ملعب الأولمبي بسوسة وكذلك خارج الملعب الأولمبي بسوسة. كما قلت 26 دقيقة لعب، 1-0 للإتوال على نادي البنزرتي، هدف ياسين الشعباني دقيقة 19.
0: واضح في الكرم مستقبل مرسى سي اس اس رضا الخليفي.
2: في الكرم 26 دقيقة لعب وداء من راس بقية لنادي الشرقي من مستقبل مرسى، هدف مقابل صفر. في الحقيقة نسق المباراة تم محترم، تم ريتم، تم فرص والأفضلية لنادي الشرقي اللي رغم غياب عدد من الركائز الأساسية على غرار هشام بكار في راس كوعي عمور بن علي إياد بالوفي، إلا أنه قاعد يقدم في أداء ممتاز سواء في خط الوسط أو كذلك في الدفاع وخاصة في الهجوم اللي قاعد تقريبا يضغط وقادر على تسجيل أكثر من هدف، بينما مستقبل مرسى قاعد يلعب بخطة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة. كان في دقيقة 25 مجهود فردي من ياسين الزواري عمل الصعيب لكنه تباطأ في التنفيذ وضيع فرصة هامة تقريبا الأفضلية أو الأحرى أسبقية لنادي الشرقي هنا نلعب في دقيقة 27.
0: يعطيك الصحة رضا. نعمل طلع على فاضل هنيد في مباراة ترجي الجرجيس نجم المتلوي. فاضل
3: مرحبا بك انيس. من جديد 28 دقيقة لعب من انطلاق مباراة ترجي الجرجيس والنجم المتلوي، ولا تقدم يبقى لترجي الجرجيس بهدف الصفر هدف من هذه الشكيلة منذ دقيقة 3. هذه الشكيلة اللي كان يصيب منذ دقيقة 21 وعوده مؤمن الرحماني على كل مباراة متكافئة، مباراة نسق مرتفع، مباراة شيقة إلى حد الآن. النجم المتلوي يبحث على التعادل وترجي الجرجيس من حين إلى آخر يقوم بالهجومات معاكسة مخترعة. على كل 28 دقيقة 29 دقيقة منذ انطلاق اللقاء ولا تقدم كما قلت هدف الصفر الترجي.
0: يعطيك الصحة. قبل ما نجيكم سي توفيق ومنتصر في التحليل الدقائق اللي تعديت من المقابلات في البطولة، خلينا نعملوا طلع على وليد الجزيري نهائي كأس تونس في كرة السلة النادي الإفريقي الاتحاد الرياضي المونستيري في القاعة متعددة الاختصاصات برادس. مرحبا وليد.
4: أنيس ترشيح العالم أنيس
0: أكيد النشيد الوطني ومن بعد نرجع لوليد الجزيري في قاعة رادس. هاي سي توفيق، تقدم لتوال على السي أبي شنو نجم نقول عليه؟
5: لا تقدم في طول 26 دقيقة الأولى ميريتي، علاش خاطر بون برشا أخطاء متاع النادي الرياضي البنزرتي منهم الحارس مقطوف اللي هدا الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي، وشعباني كان متواجد في المكان اللي لازم يتواجد فيه، كرة نزلت قدامه بعد هدية من الحارس والمرمى فارغ وسجل الهدف الأول للنجم الساحلي. بخلاف هذا مالغري كو سي بي تلعب بالأربعة معناها أجانب متاعها سوى سيسوكو ديوب يلعب زادة كيف كيف فونسيكا يلعب وآياندي يلعب الأربع جانب يلعب وسيسور شهاب قاعد يحضر في ماتش الكوب معنا الأسبوع الجاي، فيقول لك فرصة خلينا نشوف الفريق متاعي تبقى هو كوب تحمى ساقط دايرك ولا
0: تقدم ساقط الدايرك
5: ولا كوب أظن، فنتصور يلعب بدون أجانب المباراة هذه تبقى من عرش عليش خلي الموضوع بتاع الكاس نرجع له. النجم الساحلي الوليد هذا جديد اللي يلعب ديوارا مع قبو مش مقصر جوز كمانو قاعد في الاستلام والتسليم وزاد كيف كيف قاعد يساند في الهجومات خاصة بتاع النجم الساحلي اللي أكثر الجهة اليسار أكثر من الجهة اليمين قاعدة تخدم، وشفنا بن عمر زاد مازال موجود في التشكيله
0: تاع سي بي فقط للتوضيح مع ترجي جرجيس.
5: ترجي
0: جرجيس في جرجيس بالنسبه لتقدم ساقية الدائر تستقبل شبيبه العمران سي اس اس وستاد قبسيان وبعث بوحجله مع الفائز من الترجي
5: والترجي دونك ما يلعب جرجيس دونك نجم يلعب لي زكاتر ترونجي خاطر شاب الليلي قاعد يلعب 4-4-2 و جاوا زوج محاولات. بخلاف هذا دفاع النجم الرياضي الساحلي تحسه معناه واقف كما يلزم ومنظم فما خاصة في الكرة الثابتة ما شفناش جوسكا منو أخطاء. بار كونتر سي أبي أن بو فيبريل سور لي بالاريتي لي كورنير ولا لي كوفران. شفنا بوتمان مارتين يحاول ويلقى روحه معناها في وضعيات سهلة لأنه الماركاج ما كانش جديد كما يلزم في وضعيات كما هذه. فحذاري من دفاع النادي البنزرتي في الكرة الثابتة.
0: منتصر شنو نجم نقولوا على النتائج الحاصله قبل ما نمشيو للباسكيت نرجعوا لوليد الجزيري؟
6: والله شنو نقول لك بالنسبه للنتائج الحاصله معناتها شبه مع عاديه ومنطقيه، خاصه معناتها ربما نتلوي معناتها منهزم وما زلنا ننتظر في المقابله دي مع ضد ترجي رشيش، ولو انه ترجي رشيش في المقابلات الاخيره رجع بقوه وقاعد يحقق في نتائج ايجابيه مع المنصف مشارك. النجم الساحلي متقدم 1-0 وبصراحه كاداء معناتها افضل من النادي البنزرتي لحد الان. النادي الصفاقسي معناتها متقدم 1-0 بفضل اللاعب الشاب القروي، الا انه معناتها المستقبل مرسى حاول باش يرجع في المقابله وتيحت له العديد من الفرص، لكن تجسيم الفرص هو اللي كان مفقود معناتها وخاصة في الثلث الأخير معناتها من الميدان. نتصور معناتها النتائج منطقية، مقابلات ما فيهاش ضغوطات، بما أنه الفرقة دي من خلال الجولات اللي ما زالوا متبقين اليوم والجولة القادمة تحاول باش تحسن الترتيب نتاعها الأكثر والأقل. بالنسبة لها الموسم انتهى، ربما النادي البنزرتي ما زال مترشح في الكأس باش يحاول يحضر مقابلة الكأس من خلال المقابلة دي ضد
0: ترجي رشيش
6: وترجي رشيش. معناتها هذوما الفرق اللي عندهم رهان، وبالنسبه للقيد الفرق تحاول تحسن النمبر دو بوان نتاعها والكلاسمون نتاعها.
0: واضح. خلينا نرجع من جديد الى القاعة متعددة الاختصاصات برادس مع وليد الجزيري. بدات المقابله وليد ولا وليد؟
4: نسمع فيك نيس، اهلا وسهلا بك من قاعة متعددة الاختصاصات برادس، نهائي كأس تونس لكرة السلة بين الاتحاد الرياضي المنسيري صاحب البطولة من اجل الثنائي النادي الافريقي اللي ترشح لمسابقة البار في رواندا من اجل لقب في موسم 2025-2026. خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري باش يتكون من تروي فرانكلين اللاعب الامريكي، معاه بلال الجزيري، فراس الاحياني، اسكندر بن راشد وبشير يحيى. هذا خماسي الاتحاد الرياضي المنسيري وخماسي النادي الافريقي اللي نزل الان على ارضيه القاعه. عمر عباده، جوهر جوادي، اللاعب الامريكي جمال، زياد الشنوبي، وحمودي احديدان، طاقم تحكيم بولوني سلوفيني، لطفي يحكم المباراه، زوج مدربين اسبانيين فوق ارضيه القاعه، مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري الفاريز ومدرب الاسباني للنادي الافريقي انطونيو، جمهور غفير من جانب الاتحاد الرياضي المنسيري، جمهور غفير من جانب النادي الافريقي، تنظيم محكم. الف مبروك لفتيات النادي الافريقي بعد حرزهن على لقب كاس تونس لكره السله في المباراه اللي انطلقت ماضي ساعه. كل اعضاء الجامعه التونسيه لكره السله موجودين في القاعة أكيد باش نشوفوا مباراة ممتازة، مباراة فيها تشويق كبير بين اتحاد الرياضي المنسيري والنادي الإفريقي في اللحظات هذه أليس باش تنطلق المباراة.
0: والأكيد تنتبه معك المقابلة كل كبيرة وصغيرة في فينال الكوب في الباسكيت. منتصر حتى في الباسكيت في الهوند في مختلف الرياضات اليوم طاقم تحكيم بولوني سلوفيني لطفي.
6: والله عادي جدا إذا انعدمت الثقة، شو خطر الثقة ما انعدمها، وخاصة معناتها في الأدوار النهائية. شوفنا حتى في مقابلة شباب القيروان وكنت شفت يعني في الباسكيت ومباشرة معناتها بوجود الحكام الأجانب يعطي أكثر ثقة للاعبين اللي هم بيشخذوا حقهم لا أكثر ولا أقل. معناتها نتصور اليوم الاتجاه الحكام هجم كان برغبة من زوج فرق معناتها الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي.
0: صحيح.
6: وتحية للجمهور الاتحاد المنسيري تحور، شفته يعني من الأعداد كبيرة معناتها منذ منتصف النهار معناتها المسير القاعة ترادس المتعدد الاختصاصات، وإن شاء الله معناتها الفريق كرة السلة معناتها يفرح الجماهير بتاعه له.
0: أكيد مقابلة كبيرة وحضور جماهيري متميز في مقابلة الفينال بتاع الباسكيت. مادام حكينا على التحكيم، الاتحاد الرياضي المنستيري أصدر بلاغ يعلن أنه بش يسحب الثقة من الإدارة الوطنية للتحكيم ويحتج على نجم نقول الأداء التحكيمي في مقابلته، خاصة مقابلة الشباب القيروانية البارح اللي رأى أنه الإعلان على ضربة جزاء كان قرار خاطئ. هنشوفوا نص البلاغ أيضا. منتصر.
6: بالنسبة للبلاغ نتاع الاتحاد المنستيري عادي معناتها الاتحاد المنستيري ربما راه معناتها وبصراحة معناتها ضرب الجزاء كانت قاسية شوية معناتها الاتحاد المنستيري فما كونتاكت أما بالنسبة لي يعني لا يرتقي معناتها باش تكون ضرب الجزاء لأنه معناتها شو صدف معناتها دريدي وين يدخل معناتها يجيب ضرب الجزاء معناتها ضد الاتحاد المنستيري ضد النادي الإفريقي وضد معناتها شبيبة القيروان ان شاء الله تكون صدفه معناتها طبيعيه معناتها بصراحه من حق الاتحاد المنستيري يدافع على حقوقه ويبحث على حقوقه والاتحاد المنستيري طالب كان بحقه معناتها في المقابلات هذه وبصراحه الاتحاد المنستيري في الموسم هذا تعرض العديد من معناتها المظالم التحكيميه معناتها في الموسم هذا وقع الغاء لزوز ولا ثلاثه اهداف معناتها الاتحاد المنستيري وقع التغافل عن الاعلان عن ضربات جزاء لصالحه بصراحه معناتها من حق الهيئه المديره والاتحاد المنستيري معناتها بشي يسحب ثقته ولا يلفت النظر هو لفت النظر ربما بعد لفت النظر مره واثنين وثلاثه اليوم قرر معناتها بشي يسحب ثقته تمام من الاداره الوطنيه للتحكيم ربما القطره اللي افاضت الكاس معناتها ضرب جزاء المعنى يوم امس معناتها ضد شبيبة قيروان في اواخر المقابله.
0: سي توفيق سحب الثقه من الاداره الوطنيه للتحكيم بالنسبه لاتحاد الرياضي المونستيري الاولمبي الفيجي ونشوفوا ايضا البلاغ نتاعو يهدد بعدم خوض مباراه النادي الافريقي في الجوله المقبله ويقول انه ضربه الجزاء ايضا نفس ضربه الجزاء اللي كان تحصل عليها الشبيبه القيروانيه يحتج عليها الاولمبي الفيجي بما انه فما صراع ما بين الزوز فرق من اجل ضمان البقاء ومستقبل سليمان يقول لك باش نمشي للتاس عندي بعض المؤيدات وعندي دوسيات تنجم تخلي الفريق في الرابطه المحترفه الاولى.
5: ما هيش أول مرة ولن تكون آخر مرة. أنا شفنا السنوات اللي فاتت نفس نهاية الموسم معناها كوبي كولي على السنة هذه التشكيات الفرق الكل قاعدة تشكى من التحكيم الناس الكل شاكين بالحكام في المراكز وفي
0: ولات قضايا عدلية حتى

0: قرارات واللي ما مش متعودين نمشيو للمحاكم صراحة. تقول لي تاع تقول لي معناها اتحاد مونستيري ضربة الجزاء معناها فما فرق أخرى زادة شبت القرار ما تضرتش من خف الكاس كيفاش خرج ما يضرب الجزاء ده مشكوك في عمره
1: كان احتج عليها الشبيبة ضد السياسة
0: السنة اللي فاتت شبيبة القيروان زادة كيف كيف كيفاش النجم الساحلي ترجع ما ضرب الجزاء مشكوك في امره
1: معناها نستنتج من كلامك
0: معناها تسمع
1: انه الفرق الكل استفادت
0: الكل وتضرت الكل ما فماش فريق ما تشكاش وما استفادش دونك الموضوع هذا راني قلت لك راهو السنه هذه والسنه الجايه واللي بعدها طونكو ما فماش قرارات صارمه طونكو الحكام ما ياخذوش في حقهم يقعد بالعامين ما يخلص وبعد تحب تحاسبوا على شنو اعطيه حقه بعد يجي حاسبه عطوه هو يمشي المباراة ويبدأ مركز ويبدأ جاهز تقول لي والله طو يخلص يا حتىني زادك كي طو نتيجة طو تجيك زادة وطو نعطيك حقك وقت اللي زادة أنا نبدأ جاهز وحاضر ما فماش ضغوطات عليا ونحس اللي نفسي محمي زادة كيف كيف وقت النجم نظفر مرتاح تقهك تشوف النتيجة اليوم سيدي باسكيت اترونجي هون اترونجي
1: رغم ان عنه ثنائي اليوم الزغلامي وبن داحو باش يزفروا برشلونه في مباراه في الهوند تبدا بدات ديجا ما 3:30 ثنائي تونسي باش يزفر مقابله في الدوري
0: شوف الثنائي سيدي وين يزفر في اوروبا والثقه اللي عطاوها ما احنا الغالب احنا ما عادش عندنا ثقه لانه
2: مش ثقه
0: الغالب الحكام الكل يخافوا من النوادي خاطر النوادي عطاوهم توا الصلاحيات مش يختار انهم الخمسه اللي ما يحبوش عليهم وهذا باهي معايا خليه وهذا ضدي
1: كما الفرق طالبت بالاسامي فما فرق ما تحبش
0: اذا كان نعطيك اكزامبل المستير لا يزفروا لها من سوس لا يزفروا لها من القروان لا من المهديه منين يمشي يزفروا لها من
2: يجيبوهم من البر
0: والله
2: والاغرب سي توفيق معناتها السناء معناتها حضور الفار نورمالمون
1: الفار نورمالمون
2: يكون عامل مساعد معناتها في الامور هذه نشوفوا معناتها بوجود الفار الاحتجاجات كثرت على الموسم الفارض والبلاغات كثرت ووصلت اكثر لاروقه المحاكم معناتها والقضايا الجزائيه معناتها نورمالمون ما فهمتش يعني معناتها
1: فقط البلاغات ممكن تبدل حاجه تراها والا جيست
2: يعني ما نتصورش ما نتصورش باش تبدل حتى شيء ربما معناتها يقع معناتها الاخذ بالاعتبار معناتها انطلاقا من الموسم القادم، الموسم هذا مازال فيه كان مقابلة الكأس والفرق اللي توا احتجت ولا عملت بلاغات ماهيش معناتها ماهيش مترشحة في الكأس.
1: ومازالت نذكر مقابلة باش يكون صراع عن بعد، الأولمبي الباجي الشبيبة القيروانية شكون باش يرافق مستقبل جابس ومستقبل سليمان للرابطة الثانية، باجا باش تنزل ضيفة على النادي الإفريقي في ملعب حمادي العقربي برادس، بالنسبة للشبيبة باش تتحول
2: لمتلوي
1: لمواجهة نجم المتلوي، الأولمبي الباجي عنده 31 نقطة، الشبيبة عنده 30 نقطة، دونك مازال
0: وسليمان علاش يحتاج؟
1: سليمان يحتاج على أساس عنده مؤيدات ومؤيدات باش يمشي به للطاسي نجم يقلب الموازين. مازال ما تمش الكشف عليهم المؤيدات اللي يقول تنجم تخلي الفريق في الرابطه المحترفه
2: ان شاء الله اللي عنده حق ياخذوا برا
1: ربما هو حسب ما اكدوا امير ليبيرسو رئيس مستقبل سليمان انه المؤيدات اللي عنده تنجم تقلب الطاوله في البطوله
0: في الترتيب كامل
1: في الترتيب خاصه مستقبل سليمان هو قال لي نجم يضمن البقاء باش يبقى في الرابطه الاولى لننتظر
2: ان شاء الله اللي عنده حق ياخذوا كهو
1: خلينا نرجعوا للملاعب وايضا القاعات خلينا نبداو بالباسكيت المره هذه النادي الافريقي الاتحاد الرياضي المونستيري فينال الكوب وليد الجزيري
3: مرحبا بك نيس 6 دقائق و20 ثانيه لنهايه الفتره الاولى 4-2 تقدم النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المونستيري معدل نقاط ضعيف نيس لانه كل فريق تخلم عمل على الدفاع الاتحاد الرياضي المونستيري دفاع نجاح دفاعيه للنادي الافريقي نجح دفاعيا خاصة ليس وانه الاتحاد الرياضي المونستيري اخر مباراة كانت مباراة الثالثة في قاعة عزيز ميلاد في البطولة تقريبا عندها 3 أسابيع عكس النادي الافريقي، النادي الافريقي في 3 أسابيع هذوما خاض 5 مقابلات في المغرب في دوري المؤتمر الافريقي هكا علاش إلى حد الآن النادي الافريقي متقدم في النتيجة 6-2 على الاتحاد الرياضي المونستيري الاتحاد نقطتين تسجلهم عن طريق اللاعب الامريكي تروي مع ذلك النادي الافريقي سجل عمر عباده سجل جوهر الجوادي الى حد الان 5 دقائق و20 ثانية لنهايه الفتره الاولى 6-2 تقدم النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المونستيري
1: واضح يعطيك الله صح خلينا نعملوا طلع على الملعب الاولمبي بسوسه لتوال السي بي مع امين شرف الدين مرحبا امين من جديد
4: مرحبا انيس وصلنا للدقيقه 42 هذه كره اختيار النادي البنزرتي وتسديدة من اللاعب محمد ريان الرحيمي محاجة لمرمى الحارس صبري بن حسان تمشي ضربة مرمى كما قلت
5: 42

0: دقيقة لعب، تقدم النجم الساحلي لهدف لصفر، هدف ياسين شعباني في الدقيقة 19. ما رناش خطورة إلا في فرصة واحدة كانت ركنية من بوتمان، واللاعب موسى ديورا كان أضع الفرصة وتألق الحارس يوسف مقدوف، بعدها هجمة مركزة من ديورا ووجد كيشيدا وتدخل دفاع نادي البنزرتي من ياسين كشوك كما قلت، مقابلة نوعا ما رسمية لكن على الأوراق رسمية، لكن نشوفه في أكثر مقابلة ودية. نعرفه أنه نادي البنزرتي كان ضمن البقاء، والإتوال اللي ابتعد عن المركز الرابع والثالث قاعد يلعب من أجل حفظ الوجه كما قلت. الآن وصلنا للدقيقة 43 بعد تقدم الإتوال لدى في صفر، نكملوا الفرصة أنيس كريستو إلى بوتمان، كرة في إسمنتا زين الدين بوتمان وكنترول خاطة، كرة تمشي ضربة مرمى، مازالوا 6 دقائق أنيس على نهاية 45 دقيقة.
1: واضح، خلينا نعمل طلع على استاد الكرم المرسى والسي اس اس رضا الخليفي.
2: الكرم 44 دقيقة والنتيجة لجلسة لحالها أسبقية للنادي الصفاقسي أمام مستقبل مرسى، هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو محمد نور القروي. دقيقة 6 سجلنا زوج فرص الأولى لمستقبل مرسى، دقيقة 35 كانت مخالفة على يمين على يسار الحارس أيمن دحماني نفذها فارس ناجي لكن الدفاع يرجع الكرة، بعدها بدقيقة تقريبا ياسين الزويري من مستقبل مرسى يتوخر منطقة 18 متر لكن أيمن دحماني يتألق وينقذ مرمى من هدف محقق. دقيقة 42 تصويبة قوية من لاعب النادي الصفاقسي موندوكو لكنها تخرج جانبية، والملاحظة البارزة أنيس أنه تقنية البار يظهر وأقول يظهر أنها لا تشتغل، كيف ذلك؟ كانت وقف اللعب تقريبا لمدة دقيقتين، كان ثم نقاش بين الحكم باسم بالعيد وغرفة البار، بعدها رعاية الحكم لقائد الفريق المستقبل مرسى وقائد فريق النادي الصفاقسي يتحدث معهم ويستأنف اللعب، وحزم ما فهمنا من الإشارة من استدعاء زوز قائد الفريق المستقبل والسياسات انه يظهر لي انه تقنيه البار لا تشتغل، بدليل انه تقريب الحكم ولا في حريه تامه في الحقيقه، يظهر لي تقنيه البار والتعائق للحكام خاصه اللي شفناها البارح في المباريات الكل، والبارح خاصه في ملعب باردو بين الملعب التونسي والبارح تقريبا
1: زوج اهداف
2: في وسط احتجاجات كبيره.
1: واضح، خلينا ناخذ التوقيت ولا نتيجه طبعا نرجع تعليق على الفار ما يخدمش في استاد الكرم. تصور كان جات مقابلة مصيرية
3: بارد الذو مخصوص حلقة الواد جمل
1: طبعا بعد زيد ثبت النهاردة توقيت ولا نتيجة في جرجيس ترجي جرجيس نجم المتلوي فضل هنيت.
4: مرحبا بك ليس نلعب في الدقيقة 45 زيد دقيقة وما زال ما أعلنش الحكم الرابع على الأربع دقائق، أربع دقائق مروا من دقيقة في الوقت البديل والنتيجة تقدم يبقى لترجي رياض جرجيس أمام النجم المتلوي، هدف صفر منذ دقيقة ثالثة عن طريق لعب جرجيلة، النجم المتلوي ما لقاش الحلول في الأمام وفي كل مرة دفاع ترجي الجرجيسي بالمرصاد، وفي دقيقة 43 محاولة وحيدة النجم المتلوي طالب ضرب الجزاء أثر سقوط أحد لاعبيه، ولكن الحكم بعد التشاور مع غرفة الفار يعلن على يعني ما زال حد شيء، ولكن يمشي بقرار المساعد الثاني اللي أعلن على التسلل. على كل تبقى النتيجة هدف لصفر والتقدم لترجي
1: يعطيك الصحة فاضل، ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجع ننهيو الأشواط الأولى.

0: رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام تي في. نمشي مباشرة إلى أولمبي سوسة لطوال السيابي. أمين شرف الدين وفاش شوت الأول ولا؟
1: مرحبا، نزلت في وقتك نهاية الشوط الأول في ملعب الأولمبي بسوسة بين نجم ساحلي ونادي البنزرتي. أسبقية للطوال، هدف لصفر، هدف سجله ياسين الشعباني في الدقيقة 19.
0: يعطيك الصحة أمين. في الاستاد الكرم المستقبل الرياضي بالمرسى سي اس اس رضا الخليفي.
2: بالفعل نيس، في نهاية الشوط الأول هنا في الكرم بيتقدم النادي الشقسي على مستقبل المرسى هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو محمد نور القروي منذ الدقيقة 6.
0: شكرا لك رضا. في جرجيس ترج جرجيس نجم المتلوي فضل هنيد.
3: نهاية الشوط الأول نيس في جرجيس بتقدم الترج الجرجيسي منذ الدقيقة 3 لهدي جرتيلا يمضي هدف، هو الهدف الوحيد في هذه المباراة لحد الآن في نهاية الشوط الأول. الهدي جرتيلا اللي كان خرج وعوض مؤمن الرحمن بداعي الإصابة، على كل كما قلت هدف لصفر. إن شاء الله نشوفه شوط ثاني أحسن، يعني مباراة بدون ضغوطات، هذاك علاش شفنا في الشوط الأول لاعب مفتوح.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة فضل هنيد. خلينا نعمل طلع على قاعة رادس فينال كوب باسكيت النادي الإفريقي الاتحاد المونستيري مع وليد الجزيري. مرحبا وليد.
4: مرحبا بك. دقيقتين بالضبط لنهاية الفترة الأولى، التقدم يصبح للاتحاد الرياضي المونستيري عن الإفريقي 11-10. علاش التقدم هذا أنيس؟ بفضل المدرب الإسباني للاتحاد الرياضي المونستيري الخميس اللي دخل بداية المباراة كله خرجوا، أصبح الآن على باك الاحتياط، كل خرج على باك الاحتياط ودخل خماسي جديد في حسام المهملي، في مختار غيازة، أحمد العدامي، واصف الثاني والأمريكي أوزي رايس. الخماسي هذايا هو اللي أحدث الفارق وأعطي أسبقية للاتحاد الرياضي المونستيري. كل الخماسي الاتحاد الرياضي المونستيري انطلق في المباراة، فراس الأحياني، اسكندر بن راشد، تروي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، كلهم خرجوا ودخل خماسي باش يوريك الثراء الرصيف البشري للاتحاد الرياضي المونستيري عكس النادي الافريقي. تقريبا تغيير وحيد لحد الان مع خروج جوهر الجوادي ودخول اللاعب اسامه المرناوي. الى حد الان دقيقه و40 ثانيه لنهايه الفتره الاولى، التعادل 11-11.
0: فقط نرجع الدقيقه الاخيره نعيشها معك وليد. منتصر خمر، شنو نجم نقولوا على النتائج في كره القدم الاشواط الاولى؟
5: بالنسبه للنتائج معناتها الترجي الجرجيسي اكد معناتها النتائج الايجابيه نتاعو في المجولات الاخيره ومتقدم على فريق نجم المتلو. نجم المتلو مش صعب الميراث، راهو في كسوا في فوق ميدانه ولا خارج ميدانه متفوق هدف لصفر، ويخليه عنده بالتقدم هذا يرتقي الى مع نجم المتلوي يولي عنده 38 نقطه، ما يرتقي مع النجم الساحلي في المرتبه السابعه، وبدور النجم الساحلي بالتقدم الاني الى حد الان يرتقي الى المرتبه السادسه ب 41 نقطه. نادي الصفاقسي دعم رصيده معناتها من النقاط الى حد الان نحكي 59 نقطه وينتظر الديربي. بالنسبه لي معناتها ربما النجم الساحلي الدارك معناتها النتائج الاخيره بالتقدم الاني في الشوط الاول والمردود المشبهي مع بصراحه في الجولات الاخيره اللي شفنا فما مردود طيب معناتها خاصه من لاعبين شبان اللي وقع قحامهم اليوم وقاعدين يقدموا في اداء طيب. ربما هذا معناتها الشيء الوحيد اللي يخرج به النجم الساحلي يزمو يشارك اللاعبين الشبان بتاعه في الجولتين الاخرانيين باش يعرف في الموسم القادم شكون باش يبقى بشكون باش يمشي، ويعاون دورين افون هو برشا فرق اخرين على مدارس تكوين الشبان بتاعهم للمستقبل. نشوفوا الفرق هذيا باش نفتح قوس الديون نتاعها الكل متاتيه من الانتدابات الفاشله اللي قايمه بها.
0: واضح. خلينا نرجع للوليد نعيش معه دقيقة الأخيرة قبل ما نجيك سي توفيق. وليد الجزيري تفضل.
4: مرحبا بك نيس. 50 ثانية لنهاية الفترة الأولى، تقدم للاتحاد الرياضي المونستيري عن نادي الإفريقي 13-11. تغييرات بالجملة في صفوف النادي الإفريقي، دخول أسامة المرناوي، دخول هيثم سعادة، دخول حمودي حديدان وأشرف الجنوني، هذوما اللي دخلوا بالنادي الافريقي. 34 ثانيه لنهايه الفتره الاولى، الاتحاد بالخماسي الثاني لحد الان، بالخماسي الثاني ما نعرفوش هذه الاستراتيجيه نتاع مدرب الاتحاد المونستيري، يخرج خماسي يدخل خماسي او باش يغير في كل مره، لانه تقريبا الخماسي الثاني عنده اكثر من 5 دقائق فوق ارضيه القاعه ما صارش تغييره، اللي هما اللاعب اوزي رايس، المختار غيازة، حسام المهملي، واصف المثناني وأحمد العدامي، وثلاثية للاتحاد الرياضي المنستيري ماتن جحش. ثانية لنهاية الفترة الأولى تنتهي أنيس تقدم الاتحاد الرياضي المنستيري عن التفريق 13-11.
0: واضح، يعطيك الصحة. فترة أولى بتقدم الاتحاد الرياضي المنستيري. سي توفيق، نرجع لك على الفوت، قراءتك في نتائج الأشواط الأولى.
6: بون، الفرق المستضيفة الكل فايز، جرجيس فايز على المتلوي واحد بلاش، نجم فايز واحد بلاش،
0: المرسى فقط اون ديبلاسمون،
6: اللي نادي الصفاقسي الوحيد اللي اون ديبلاسمون متفوق على مستقبل المرسى، وهذا في غياب، في ظل غيابات عديده، سواء في مستقبل المرسى اللي معناها جات وعدت فرص ولكن برشا لاعبين شبان زاد خذوا فرصتهم وقاعدين يلعبوا.
0: فقط رئيس النادي في مستقبل رياضي بالمرسى قبل انطلاق المقابله قال باش نخلصوا الجوارات في كل مستحقاتهم قبل ما توفى الجولة الأخيرة في البطولة.
6: الله يعطيه الصحة، برافو،
0: هذه التصريح نتاعو.
6: الله يعطيه الصحة، والدليل اللي شوف نيس، الفرق اللي في وسط التابلو ولا اللي منعت، اللي رؤساء النوادي نتاعها أمنوا بالمدربين اللي عندهم. مستقبل مرسى، قداش حكينا على دربال
0: عمر دربال،
6: قداش من هزيمة على أرضية ميدان وقت اللي كانوا يلعبوا في المرسى بالذات، والناس الكل تطالب بإقالة دربال، والرئيس النادي مصر على البقاء نتاع دربال. وقت شوف تو المرسى مانع من سقوط، شوف انت الفرق الاخرين كم من مدرب بدلوا، مستقبل جابس خمسة مدربين،
5: مستقبل سيما
6: جيسكا
0: خمسة مدربين، وجرايه
6: ولمبي الباجي بدات
5: كيف
6: دونك هذوما راهو الاستقرار هام جدا. وهيك علاش تشوف الوليدات نتاع المرسى فما استراتيجية تعمله، فما زاد حتى المسؤولين في المرسى عندهم ان اوبجيكتيف وقاعدين يخدموا لونتيرم، وعندهم زاد السنتر دو فورماسيون نتاعهم في المرسى قاعد يخدم على روحه، من الناس تخدم وعندها هدف. تشوف دوتر كلوب معناها كل يوم ويومه، وكل خدمه نتاع كل يوم ويومه تعطيك مريره، اما مش تعطيك كل يوم، وهو النتيجه. دونك حتى في النجم الساحلي توا تشوف النتيجه ومتقدم واحد بليش، ومنصر قال بودنا لو يشجعوا الشبان ويعطيهم فرصه، والهيئه المديره مستقال، من عندك لا مدير رياضي ولا عندك لا مدير فني ولا عندك استراتيجية عمل القدام، شكون السيد اللي خطط في النجم الساحلي؟ ما نعرفوش،
5: هذا هو اللي
6: يمكن ما انا متخبي وراء الله اعلم شكونه. دونك ما برشا ضبابية في في الاستراتيجية العمل في النجم الساحلي، اش تنتظر انت انه حتى المدرب بيدو معنا يكمل في
5: الزوج جولات
6: وخارج على روحه وعنده عروض وربي وجهه خير؟ دونك اش قد هاك علاش ملاعبيه في بعض الاوقات اللي نهاية عقده ويحب يمشي على روحه ولتو مازال ما تفاوضوش معاه، دونك هكا يلعب اليوم جوست فورماليتي، والناس الكل هكا معنا لابسين المريول معنا.
0: ربما أكد سيد فؤاد قاسم في آخر حضور معنا في الحوار الحصري أنه سيدريك قبو وقتها بصدد تفاوض معه من أجل تجديد عقده،
6: بصدد هذيك عرفتها سطر على ثلاثة سطور أحمر،
5: هو استقال معناه.
6: لا هو شكون باش يعطيه؟ شكون باش
5: يعطيه؟ شكون باش يتفاهموا؟
6: تو كبو نيتك انت ماشي وقعك هيك بلوشي. خما ولا ما تبدلوا الشاكسه نتاع القديم وتعطيه في الجديد باش يجدد لك. دونك فما مشاكل اداريه يعاني فيها نجم رادي ساهلي، وذاك الكل انعكس على مردود الملاعبيه وعلى
5: المستوى الرياضي
6: مستواهم الفني في المباراه، وزاد كيف الانضباط عنده دخل هام، عنده دخل كبير في النتائج نتاع نجم رادي ساهلي.
0: واضح. وماذا بكري شويه حكينا على فريق مستقبل سليمان، تعازينا الحاره لفريق مستقبل سليمان في وفاه لاعبه اللي هو لاعب الاصغر محمد علي قدوره، البارح كان توفى في الستاد في الملعب البلد بسليمان اثر تعرض الوعكه صحيه مفاجاه اثناء نشاط رياضي مدرسي في انتظار صدور التقرير الطبي
6: النهائي. الله يرحمه وينعمه وتعزينا
5: العائله
6: والمستقبل سليمان الكل.
5: الاتحاد المنسيري صارت مرتين 20 سنه التالي وعامل تالي
6: يا منصور، شفت كي تعطي الشهاده الطبيه ويبدا عمل
5: فيها على بعضها، هذاك غير ما يتعدى
6: هذا الموضوع لازم نرجعوا له
0: أكيد
6: للمستقبل خاطرنا.
0: تعازينا الحارة الفريق مستقبل سليمان وعائلة محمد علي قدورة لاعب مستقبل سليمان في الأصغر. بعد لحظات يجيكم أشرف عبد السلام، وصلنا معكم مع الأشواط الثانية في مقابلات الفوت وأيضا نهائي كأس تونس في كرة السلة في الباسكت.
7: راديو سبورت.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيل
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي.
0: خدمة تحكي لغتي.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم. قبل الأخبار الاقتصادية واستثنائيا، نفيدكم مستمعينا باندلاع حريقا بعد ظهر اليوم بالميناء التجاري بسوسة. وأكد مصدر مطلع على جوهرة فام أن النيران اشتعلت في جرار بحري بصدد الإصلاح كان على رصيف الميناء وتحديدا ورشة الإصلاح. وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية تنقلت على عين المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق ولا وجود أي خطر. بالعودة إلى أخبارنا الاقتصادية، تحصل 59 طالبا وطالبة ينتمون إلى مختلف المؤسسات الجامعية بجامعة القيروان على صفة الطالب المبادر من مجموع 170 طالبا وطالبة، تقدموا بأفكار مشاريع خلال فعاليات الدورة الثانية لتظاهرة إسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر التي نظمها قطب الطالب المبادر بالمعهد العالي للفنون والحرف بجامعة القيروان. وأكد رئيس الجامعة محمد الغندور في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن هذا البرنامج يندرج ضمن سياسة الجامعة للتشجيع على المبادرة والابتكار، مشددا على أن صفة الطالب المبادر ليست مجرد شهادة فخرية بل هي مسؤولية وطنية تهدف إلى تحويل الأفكار الأكاديمية إلى مشاريع اقتصادية واجتماعية ملموسة. ينظم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمنوبة يوم الثلاثاء 12 مايو الحالي يوما إعلاميا حول تقنيات خزن الأعلاف الخضراء بمنطقة الحبيبية من معتمدية المرناقية بولاية منوبة. ويأتي تنظيم هذا اليوم الإعلامي المدرج ضمن الاحتفالات بالعيد الوطني للفلاحة تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بالتنسيق مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة وبدعم من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. ويهدف إلى تعريف المربين والفلاحين بأحدث الطرق العلمية والتقنية لخزن الأعلاف الخضراء بما يضمن الحفاظ على قيمتها الغذائية وتوفير احتياجات الماشية على مدار السنة خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة. ختاما، أعلن المركز الدولي لتكنولوجيات البيئة بتونس عن فتح باب المشاركة في برنامج تجريبي للتوعية وبناء القدرات ومرافقة عدد من المؤسسات التونسية النموذجية بشأن آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية. ويهدف البرنامج الذي سيتم إطلاقه الفترة القادمة إلى توعية المؤسسات التونسية بمتطلبات الآلية الأوروبية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المحاسبة الكربونية وأعداد التقارير، إلى جانب تكوين قاعدة من الخبراء الوطنيين المختصين ومرافقة المؤسسات الأكثر تأثراً بالآلية وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للمركز. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: Business News.
5: جوهرة FM Tendance.
6: برعاية مع أريدو، جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
7: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم مستمعينا، وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة، نتقابلوا لقاية هذا ونعطيكم آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية في فقرة تندونس. اليوم حبيت باش نحكي ونجاوب على سؤال كان تطرح لي من طرف صديق، قال لي زعما توا أغنى رجل في العالم اللي هو إيلون ماسك، شنو التليفون اللي عنده هو وإلا مارك زوكربيرغ وإلا غيرهم من ليجيون متاع التكنولوجيا وقادة كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، زعما يستعملوا في تليفونات كما اللي نجموا نلقاهم احنا موجودين في السوق، وإلا عندهم ديزيديسيون بريميوم، وإلا عندهم تليفونات اللي ما نعرفش فيهم ديزوبسيون اللي يستحيل نلقاهم في التليفونات العادية. السؤال الإجابة متاعه واضحة وواضحة جدا، هما هوش جهاز مصمم خصيصا حتى حد ما ينجم غيرهم يشريه، لكنهم يكتفيوا بالهواتف الشائعة للاستخدام، بتبيع موش بشي يستعمل انترون 3 ديس. لكن نحكي على إيلون ماسك، هنا عنا فكرة شنو التليفون اللي قاعد يستخدم فيه، هو آيفون 17 برو. وجاء تأكيد نوع التليفون هذا في وسط تصويرة انتشرت مؤخرا، أخذوا تصويرة لإيلون ماسك وهو داخل القاعة محكمة فيدرالية في كاليفورنيا قبل جلسة الاستماع في القضية الجارية ضد أوبن آي واللي كنا حكينا عليها قبل في توندانس. دونك التصويرة ظهرت لكونه إيلون ماسك عنده في يده تليفون آيفون 17 برو واللون متاعه أزرق غامق بالنسبة لبقية القادة متاع التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم. بالطبيعة أغلبيتهم يميلوا لاستعمال تليفونات الآيفون وإلا أجهزة السامسونج. مثلا مارك زوكربيرغ رينه وهو يستخدم في السامسونج جالاكسي ألترا، وقال اللي كانوا يستفيد من مرونة نظام أندرويد. بيل جيتس مثلا يفضل السامسونج جالاكسي زد فولد، علاش؟ على خاطر فيه مزايا إنتاجية. تيم كوك بالطبيعة باش نلقاه يستخدم في أحدث تليفونات الآيفون. سوندار بيتشي ما المعروف عليه اللي كانوا يبدل ما بين أحدث أجهزة البيكسل وغيرها لاختيارها واختبارها، وتختلف بالطبيعة الاختيارات هذه باختلاف الأدوار بالنسبة لقادة شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذا في العالم. دونك صديقي العزيز، إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، تليفون هو آيفون 17 برو وأزرق غامق، لكن ما يظهر ليش كان هو التليفون الوحيد اللي عنده. دونك ما زلنا نزيد ونبحث ونشوف ونلقاو شي تصاور أخرين يخرج فيهم إيلون ماسك تليفون آخر. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
0: تسمعوا كل سبت جوهرة شو مع غازي خليل.
7: معكم الفنان سلام سعد، إن شاء الله باش نستدعاكم السبت من 6 إلى 8 مع الإعلام الكبير خويا غازي خليل في برنامج جوهرة شو. عنا برشا جديد باش نقدموه، كونوا في الموعد.
8: موعدكم نهار السبت جوهرة اف ام مع الاعلامي غازي خليل في برنامج جوهرة شو، نعديو عشوية مزيانة برشا من 6 إلى 8 فيها برشا جو، كونوا في الموعد، نحبكم برشا. إيمان حمدي.
0: شوف اسمع واتمتع. راديو سبور.
9: الخمسة وتسعة دقائق، رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. بعد شوية نعمل طلع على انطلاق الأشواط الثانية في بعض المقابلات، الجولة قبل الأخيرة اليوم الدفعة الثانية. لكن قبل خلينا نعمل طلع على قاعة رادس وليد الجزيري نهائي كأس تونس في كرة السلة النادي الأفريقي التي حضر هذا المونستيري. مرحبا من جديد وليد.
10: مرحبا بك مجيد أنيس. نقطة بنقطة الفارق ما تعداش نقطة أو زوج نقاط الآن التقدم 22-21 قبل 3 دقائق بالضبط من نهاية الفترة الثانية والشوط الأول للمباراة. مدرب الاتحاد رياض المنستيري، خروج الخماسي الثاني، دخول الخماسي الأول، النادي الإفريقي، دخول أسامة المرناوي تقريبا غير وجه الفريق. ثلاثية أولى لأسامة المرناوي، ثلاثية ثانية لأسامة المرناوي. إلى حد الآن لاعب 2-3-4-5-6 لاعبين من الاتحاد رياض المنستيري هما اللي سجلوا 21 نقطة، 4 لاعبين فقط من النادي الإفريقي سجلوا 22 نقطة. أحسن مسجل النقاط إلى حد الآن أسامة المرناوي 8 نقاط، زوج أحسن لاعبين في الاتحاد رياض المنستيري سجلوا نقاط هو الأمريكي أوزي رايس والأمريكي تروي، كل لاعب سجل 5 نقاط إلى حد الآن في كثير، و55 ثانية لنهايه الشوط الاول التقدم للافريقي
9: 22-21. واضح ويتواصل التشويق في مقابله نهائي كاس تونس في كره السله مع انطلاق الاشواط الثانيه في كره القدم. بعد لحظات انا عم نطلع على الملاعب ليطوال والنادي الرياضي البنزرتي كيف كيف ترجي جرجيس نجم المتلوي ومستقبل مرسى السي اس اس. نبداو من جرجيس. جرجيس مباراة ترجي جرجيس نجم المتلوي، فضل هني تبدا الشوط الثاني ولا فضل؟
11: نعم انيس مرحبا بك من جديد، نلعب في الدقيقه الرابعه منذ انطلاق انيس
9: نسمع فيك فضل. تفضل.
11: نعم انيس اربع دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني ولا النتيجه تقدم يبقى دائما هدف الصفر ترجي جرجيس من منذ دقيقه ثالثه من الشوط الاول من اقدام الهاتف الى تغيير فقط من جانب النجم المتلوي على التشكيلة الأساسية معبد ديام يخرج بعوده أبو جماني بانكورا.
9: واضح يعطيك الصحة فاضل. نعم نطلع على أولمبي سوسة النجم الساحلي لنادي البنزرتي أمين شرف الدين.
12: أمين مرحبا. مرحبا أنيس. أربعة دقائق منذ بداية الشوط الثاني النجم لا سجل هدف ثاني عن طريق محمد زاوي كريسو، لكن المساعد الاول سيفان غانمي يرفع رايه وبعد التاكيد من غرفه الفار هدف ابيض للنجم الساحلي وتبقى النتيجه واحده بليش للاتوال امام نادي البنزرتي. هدف ياسين الشعباني في الدقيقه 19 تغيير وحيد منذ في الشوط الثاني، خروج سيدي مومار ديوب ودخول اياد المدني في صفوف النادي البنزرتي، هذا التغيير الوحيد. فماش تغييرات في صفوف النجم الساحلي، نفس التشكيله قيادة المدرب محمد علي نفخا. نعود نذكر تشكيلة توارثر بن حسن وجيك شريدة ريان عوني نسيم هنيد أمين بوزعبية محمد أمين بن عمر سيدريكو كبود جاوى رايد سين الشعباني زين الدين بوتمان ومحمد الزاوي. وصلنا 49 دقيقة لعب و20 ثانية أسبقية للإتوال الدفلي صفر دفع الشعباني في الشوط الأول في دقيقة 19.
9: وضحياتك الصحة أمين. عم نطلع على رضا الخليفي في استاد الكرم مستقبل مرسى السي اس اس. رضا مرحبا من جديد.
13: في ملعب الكرم نلعب في الدقيقة الخامسة والنتيجة اللي نعرفش حسب البوث تمكن نادي الفيقسي من تسجيل الهدف كانت متوزيعة من محمد ربنسي وحمد المسلوسي يمضي الهدف الثاني، لكن الحكم يرجع للفار واعتقد انه ألغى الهدف. تصدق النتيجة لحالها هدف مقابل صفر للنادي الفيقسي أمام مستقبل مرسى. نلعب في الدقيقة الخامسة في الشوط الثاني والملاحظة الثانية انه تشكيلة المستقبل مرسى شهدت ثلاثة تغييرات في بداية الشوط الثاني، يوسف داو اخذ مكان باكو ريكي جنابة اخذ مكان محمد هادي مسلم وفيليب أجو مكان عبد القادر الجاسمي. نلعب في الدقيقة السادسة واحد بلاش النادي الساقسي أمام مستقبل مرسى.
9: نفهم من كلامك الفار رجع يخدم في استاد الكرم هكا ولا رضا؟
13: بالفعل بدي بدليل وأنه رجع بعد الواحدة محاولة قراءة ومشاورات مع تقنية غرفة الفار رجع شاهد المحاولة وألغى الهدف كامل.
9: واضح حياتك الصحة سي توفيق. الفار رجع هكا رجع
14: هاي مبروك عليهم هاي مبروك على الأقل رجع يخدم ساري ديبان هكا يصير ورا في المباريات
9: فما حاجات بدلت في الأشواط الثانية.
14: بون في النجم الساحلي فما دخول سيابي دخول الميداني مكان ديوب لاعب يلعب في الجهه اليمنى جاته فرصه توا على اثر تمريره وضيعها سويتا مو في كنترول. وين النجم سجل هدف بعد تحضير ممتاز ولكن غريبه كيفاش ما فماش اوف سايد لانه باسون روتري، ولكن فما لاعب اللي هو اظن
15: شعباني
14: كانه قدام الحارس
15: قدام ماسكي
14: فوالا الى ماسكي الجارديان بتيتر هذه اللي مشى على اللاين مان والغى الهدف. بخلاف هذا قاعدين نشوفوا معناها زوز فرق سوا سيابي ولا النجم الرئيسي الساحلي قاعدين يلعبوا معناها بقى بهم ما احناش قاعدين نشوفوا في كوره ولكن هاكا سون لا.
9: واضح. منتصر تعليقك على النتائج بدلتش حاجة بارابور الأشواط الأولى؟
15: ربما معتها فما رغبة أكثر من نادي البنزرتي باش يحاول باش يرجع في المقابلة معتها بالتغيير اللي قام به المدرب متاعو. بالنسبة لنادي الصفاقسي يحاول يسجل هدف الثاني منذ بداية الشوط الثاني باش يطمئن عن نتيجة ويجري المقابلة ويرتح ربما عنده برنامج متاع باش يرتح ملعبية بعد ما يتمان عن النتيجه النهائيه للمقابله. بالنسبه لترجي رجيس الى حد الان معناتها متقدم 1-0 على النجم المتلوي، وخروج لصاحب الهدف في جرتيلة ودخول مؤمن الرحماني ربما مشي واصل ترجي رجيسة على نفس النهج الهجومي ويحافظ على النتيجة ذي ولما تدعيمها، خاصة معناتها مؤمن الرحماني معناتها مهاجم خطير ويخلق قلق الدفاعات للفرق المنافسة.
9: خلينا نرجع الوليد في الباسكيت، ننهيه معه الشوط الأول في قمة الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري نهائي كأس تونس في كرة السلة. تفضل وليد.
16: نسمع فيك نيس نادي الإفريقي يزيد يرفع الفارق مع 26-21. شفنا حتى النرز الواضحة لمدرب الاتحاد الرياضي المونستيري على الملاعبية، خاصة في الدفاع في الالتقاط الدفاعي تقريبا كل كرة ضايعة إلا وجي في عند ملاعبية النادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المونستيري صراحة في الالتقاط الدفاعي كان النادي الإفريقي هو الأفضل. دقيقة وستة ثواني لنهاية الشوط الأول، النادي الإفريقي متقدم على الاتحاد الرياضي المونستيري 27-21.
9: أكيد نكمل معك الدقيقة الأخيرة مع تواصل التشويق مع تسابق والتلاحق اللي موجود في المقابلة هذه وليد.
16: صحيح نيس 27-22 إلا خمسة للنادي أو مع خمسة للنادي الإفريقي. الاتحاد الرياضي المونستيري تروي عنده الكرة، قلت الاتحاد الرياضي المونستيري خسر ما لقاش الآليات نتاعو في الالتقاط الدفاعي، خسر أنيس تعرف القانون نتاع مسابقة الكأس تلعب إلا أجنبي وحيد، هيك علاش أوزي رايس قوي برشا في الدفاع. مدرب الاتحاد الرياضي المونستيري حبذ أنه تروي هو اللي يلعب توا فوق أرضية الميدان، بينما أوزي رايس موجود على بنك الاحتياط. 30 ثانية لنهاية الشوط الأول، هجوم ما ينجحش النادي الإفريقي عن طريق عمر عبادة، تمشي كرة للاتحاد الرياضي المونستيري، بلال الجزيري ثلاثية وخاطئة ما ينجحش بلال الجزيري في الثلاثية، تمشي الكرة الامتلاك للنادي الإفريقي قبل 8 ثواني عمر عبادة يستنى في الوقت، عمر عبادة يحط على الثلاثية عمر عبادة، والنهاية الشوط الأول بتقدم النادي الإفريقي على الاتحاد الرياضي المونستيري 27-24.
9: يعطيك الصحة، نهاية الشوط الأول بنتيجة 27-24 كما قال وليد. سي توفيق فقط حتى في الباسكيت كان كنت تسمع في وليد أجنبي واحد لازم يكون
15: قانوني
9: على القانون على أرضية القاعة في
15: الكأس
9: في الكأس في كأس تونس في كرة القدم لازم ما تلعبش الأجانب إذا كان فما فارق في الأقسام، ترى أنه منطقي معناه القانون هذا ولا لابد من التعديل؟ معناه أنت تصرف بيجي بنلعبية أجانب باش تنافس في تقريبا المسابقات الكل.
14: هك شوف الدوفيز عنا تبارك الله بالبال معناه نجيبوا حتى الأجانب ونبدلوا القانون، معناه طبعا معقول أني نجيب 4 أجانب ولا 3 أجانب
9: يلزم واحد
14: يلعب واحد في المقابلة النهائي،
9: خاصة
14: سواء النادي الفريقي ولا الاتحاد المونستيري لزوز فرق خويا جبت أجانب مش نستنفع بيهم، ما لا توغدوا في الأنبياء يقولوا والله تكيلي فلان وفلان وخلي قانون يسمح لب واحد برك، ولا في البطولات الأوروبية بصراحة فما برشا أشياء للمراجعة. وك علاش قلنا من بداية الموسم قلنا يهديكم ربي اللي جايين جدد سواء الجامعة الجديدة بتاع كرة السلة ولا الجامعة الجديدة بتاع كرة القدم تلهوا بالقوانين،
9: راجعوا
14: يا ودي راجعوا قوانينكم القديمة، عاودوا حلوا الكتاب عاودوا قراوا، فما برشا قوانين بالية انت عليها الدهر، دونك يلزم مراجعتها ويلزم نتعقلوا مع الأجواء الجديدة 2026.
9: صحيح
14: فما قوانين من الثمانينات مازال ولا من السبعينات قاعدين مازالوا يتعاملوا بها، معقولة
9: نقطة استفهام.
15: لا وصارت إشكالية من الجانب هذي في الدور نصف النهائي متاع
9: مباراة الشبيبة وجامعة الحمامات
15: وقت شركة زوزم لعبية
9: بعد شبيبة ربحت
15: قرر النتيجة على الميدان.
9: صحيح قرار نتيجة الحصلة على الميدان،
15: ربما مع تزوز فرقة عندهم كاليبر كبير كما الاتحاد المونستيري والنادي الفريقي وفرد مستوى، فمش
9: على الأقل يكونوا في نفس المستوى
15: زوز
9: يلعبوا
15: نجموا يلعبوا حتى المستوى يرتفع.
9: واضح باهي، خلينا نرجع ناخذ التوقيت والنتيجة في كل الملاعب في أولمبي سوسة. أمين شرف الدين.
17: مرحبا أنيس، وصلنا 57 قلاب أتعى وتقدم نجم الساحلي هدف لصفر، هدف ياسين الشعباني في الدقيقة 19.
9: في استاد الكرم مستقبل المرسى النادي الصفاقسي رضا الخليفي.
13: في الكرم مره اخرى تتغير النتيجه وتتغير لصالح النادي الصفاقسي عن طريق ايمانويل اوغبولو بتصويبه قويه هدف حلو برشا في الدقيقه 56 تصبح النتيجه 2 بلاش للسياسات امام مستقبل المرسى. لكن كيفاش جاء الهدف هذا انيس؟ كانت مخالفه، الحكم يرجع للبار، اصابه هذا اللاعب ايمانويل اوغبولو على مستوى الراس، الحكم مع مشاورات تقريبا 2 دقائق 3 دقائق متوفر مباراه، يرجع تقنيه البار باش يشوف هل اللقطه كانت مقصوده عنيفه، لكنه يرجع الحكم بعد مشاهده اللقطه ما يعطي حد شيء، يستأنف اللاعب بعد التداوي اوغبول ايمانويل اوغبول يستأنف اللاعب في اول هجوم اول لمس للكره تصويبه قويه يشكل الكره الشباك ويغلق بها الحارس تصبح النتيجه 2 بلاش للنادي الشخصي هنا في الكرام امام مستقبل مصر.
9: زوز بلاش للسي اس اس وتواصل تألق حتى لأوغبولي الملاعب هذا اللي كان سجل هاتريك حتى في البطولة
15: ملاعب ممتاز
9: قاعد يأكد أوغبولي
15: في غياب يد بالوافي ما تلقت أوغبولي
9: صحيح. به خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجة في جرجيس. فاضل هني فاضل
18: نعم أنيس في 15 دقيقة من عمر المباراة والنتيجة هدف صفر ليبقى الترجي يعني التقدم والانتقال الثالثة زوج تغييرات قام بهم الترجي ميت الجسم من كلامي يفرش فرع براسه بضمي تجريب وأشرف زياد يقف مكان دانيال أمبوشو والنتيجة كما قلت هدف صفر وأموال يعني بإمكان هذه المباراة أن تأتي بأهداف أخرى لولا تسرع النجم المتلوي أخر الخط الأمامي وكذلك سرع الشريطي في هجومات المع التنقل تبقى نتيجة كما قلت دقيقة 61 منذ انتهاء قبل المباراة.
9: يعطيك الصحة فاضل. نمشيو للموسيقى بعد نرجعوا ديما في المواصلة لمتابعة كرة القدم مقابلات الدفعة الثانية من الجولة 29 وقبل الأخيرة وأيضا نرجعوا للشوط الثاني في نهائي كأس تونس في كرة السلة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيريه.

0: 25 دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلات الدفعة الثانية من الجولة 29 وقبل الأخرى في البطولة، وأيضا نهائي كأس تونس في كرة السلة. نذكر بعد شوية باش ينطلق الشوط الثاني، شوط أول كانوا فيه بتقدم النادي الإفريقي على الاتحاد المونستيري 27-24. نعملوا طلع على أولمبي سوسا لتوال سي بي من جديد مع أمين شرف الدين.
1: مرحبا نيف، وصلنا ل 66 غلاب تقدم نجم الساحلي هدف لصفر مع ست تغييرات للإطوال، خروج موسى جوارا وكذلك محمد زاوي، دخول موسى سانجور ومحمد الهادي بسلمة، ودخول أحمد العمري، وخروج إبراهيم سيسوكو في صفوف النادي البنزرتي. 66 غلاب تقدم نجم هدف لصفر، لقاء نوعا ما مريناش برشا كورة بين الزوز فرق، ولين في دقيقة 66 أسبقية للنجم هدف لصفر.
0: سي توفيق، قراءتك في التغييرات اللي صارت في الإطوال؟
2: الإطوال دخول سانجور مكان لاعب جديد لوسط الميدان، ولا النجم الساحلي سانجور قاعد يلعب على الجهة اليمنى اللي كانت فيها كريستو، وكريستو مشى على الجهة اليسار، ما تغيرتش حاجة جديدة بخلاف كما قلت لك الفرصتين اللي جاوا للنادي البنزرتي على اثر ركنية، وباقي النجم الساحلي يقوم بنفس الخطأ قبل الهدف ضد جرجيس على اثر ركنية، وكاد اليوم زاد ان يعيد الكرة ويقبل هدف اخر على اثر كرة على ركنية، لانه اللاعب اللي ضرب الكرة بالراس اللي هو الميداني كان وحده طليق في القائم الثاني بدون رقاب. دونك هنا زاد كيف يلزم حارس المرمى توا ياخو معناها بزمام الامور ويوقف زملائه في الماركاج. نفس الشيء اللاعبين لازمهم يطبقوا تعليمات نتاع الواحد ضد واحد، اذا كان يلعبوا بالواحد ضد واحد او يلعبوا دفاع المنطقه، زاد كل حد يراقب منطقته. فاعتقد فما وهذاك اللي داخل في شفت بعد ساعات وقت الواحد يبدا مش مركز وخلاص معناها في مخه توا معناها فيف لي فاكونس. دونك حتى في بعض الاوقات في كور كيما هذم، هي شنو هي الكره القدم؟ ما هي جزئيات، على جزئيه كيما هذه يسهى ولا اللاعب ما يفيقوش ولا هو بيدو يفكر في حاجات اخرى وهو يلعب في المباراه، ينجم يخسرك في المباراه، ينجم يعطي هدف هديه سواء للنادي البنزرتي ولا نفس الشيء. ولكن اللي لاحظته اكثر اللي زوز ركنيات للنادي البنزرتي على اثر الزوز، معناها ضيعوا زوز فرص سهله ويقبل على اثرهم هذوكم النجم الساحلي عده اهداف على كور ثابته وما تصلحوش. دونك هنا علاش قلت لك اني فما تي بون فما تولي صار مش مازال فيه العام، مازال نهار الخميس وكل سنه هما طيبين.
0: واضح. باهي خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجه في استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس. رضا الخليفي
3: في الكرم 68 دقيقة لعب، ودائما النتيجة الأسبقية للنادي الصفاقسي أمام مستقبل مرسى هدفين مقابل صفر. صفر نذكر بالأهداف محمد النور القروي افتتح النتيجة في الدقيقة السادسة، وإيمانويل إيكبول في الدقيقة 56 يمضي الهدف الثاني. وفي الحقيقة النجم كله موازين القوة غير متكافئة اليوم في المباراة. اليوم النادي الصفاقسي قاعد يتحكم في نسق المباراة وقاعد يجمع بين النتيجة والأداء، في الحقيقة مردود محترم رغم غياب عدد من الركائز.
0: واضح. في جرجيس، ترجي جرجيس نجم المتلوي، فاضل هنيك فاضل.
4: نعم نيف، 70 دقيقة لعب من انطلاقة المباراة والنتيجة هدف صفر تبقى للدرجة الرياضية منذ الدقيقة الثالثة من أقدام الهادي إلى النجم المتلوي يريد العودة بالنتيجة وإدراك التعادل، وترجي الريسي يريد تعزيز التقدم بهدف آخر، وبين هذا وذاك يشتد التنافس بين الفريقين للخروج من نقاط الفوز فيما تبقى من عمر المباراة.
0: واضح. فاضل منتصر، شنو نجم نقولوا على تقدم السي اس اس على المرسى زوز بليش والتقدم الاني كيف اللي متواصل لترجي الجيس قدام نجم المتلوي؟
5: بالنسبه لتقدم النادي الصفاقسي كنت قلت معناتها يسعى النادي الصفاقسي بسجل هدف ثاني، وربما اللي راحت بعض اللاعبين يعرفوا النسق، فما جوله تنتظروا معناتها ضد النجم الساحلي في الجوله القادمه وعنده مقابله كاس، دونك يحاول باش يتهنى على الريزلتات نتاع الماتش في اقرب وقت ممكن ويقتل المقابله كما نقولوا احنا بلغه الكره، وسجل هدف ثاني. ونتصور كان سجل هدف ثاني وقع الغاء ثم سجل هدف ثالث واحتسابه في المره الثانيه، نتصور نتيجه منطقيه بالنسبه للنادي الصفاقسي. وبالنسبه للنجم الساحلي الى حد الان معناتها كما نقولوا مقابله متوازنه خاصه في الشوط الثاني بين نادي بنزرتي والنجم الساحلي. نادي بنزرتي كان ينجم يعدل، نفس الشيء بالنسبه للنجم الساحلي كان ينجم يضعف نتيجه، مقابله مفتوحه على جميع الاحتمالات، ولو ان التقدم الان هو للنجم الساحلي. بالنسبه لترجي جرجيس يكونفير معناتها محافظ على نتيجه المقابله نتاعه ضد نجم المتلوي، والى حد الان مستبسل على 3 نقاط المتحصل عليها الى حد الان.
0: سي توفيق، يظل الانظار كل باش تتجه غدوة للدربي، غدوة الترجي النادي الافريقي، مقابلة مهمة جدا فيها رهان كبير اللي هو لقب البطولة. الافريقي بعيد 2 نقاط على الترجي، 62 نقطة، ترجي 60 نقطة. الافريقي يربح يتوج رسميا بلقب البطولة، ترجي يربح يولي هارب نقطة، التعادل لأجل الحسم للجولة الأخرى. الجولة الأخرى مش باش تكون سهلة على الزوز فرق. بالنسبة للنادي الافريقي يستقبل الأولمبي البيجي اللي وضعته صعيبة في أسفل الترتيب، والترجي يعمل ديبلاسمون بين جردان.
2: لا اهتمام، الناس كل عندهم توجيه من 4-5 جولات، الناس كل تستنى في المباراة هذه.
0: وعنا برشا ما عشناش الدربي يكون ديسيزيف كما الدربي هذا.
2: صحيح، ما عشناش الدربي بالوضعية هذه، وخاصة الله يستر.
0: فقط خلينا نشوف شنو قاعد يصير في ملعب الأولمبي بسوسة. أمين تفضل قبل ما نرجع الحديث على الدربي.
2: أتفرج.
6: مرحبا أنيس، كان الحكام مع ورقة صفراء للاعب النادي البنزرتي، تلعبت المخالفة وكانت فرصة خطيرة للنادي البنزرتي، ضيعها المدافع محمد ريان الرحيمي، وتبقى النتيجة أسبقية للنجم مع إصابة لاعب النجم الثاني على ما أظن ريان العوني اللي قام توقف 72 قلاب، أسبقية للإتوال واحدة بلاش على النادي البنزرتي.
0: واضح، نكمل معك سي توفيق، كمل فكرتك بخصوص ماتش الدربي.
2: دونك الدربي كما قلنا قبل 5 جولات كنا شكون الأول وشكون الثاني، وتبدلت الكراس،
0: تقلبات
2: هاو جماعة ترجع الفريقي الأولى، بعد الجمعة اللي بعدها ما يستغلش الترجي الوضعية، تعاود تتقلب المشامي يولي الترجي الأول والفريق الثاني،
0: كل واحد يقول للآخر خذ انت
2: ايه يودي خذ انت. لين بعد قبل جولتين ولا استفاد الترجي من ماتش نول نتاع النادي الفريقي في
0: الكاف ضد سليمان،
2: في ضد سليمان، ولا استفاد النادي الفريقي من التعادل نتاع النادي الفريقي ضد السي اس اس. دونك ولات لين انتظرنا اخر معناها الجوله قبل الاخير هذه، مش عرفنا اللي النادي الافريقي متقدم 2 نقاط في الترتيب على الترجي الرياضي، وهنا الاحتمالات انه الترجي الرياضي مطالب الفوز ولا غير الفوز، الافريقي عنده احتمال انه التعادل او الفوز، هذو هم 2 احتمالات بالنسبه للنادي الافريقي. اهم شيء المباراه راهو هام داكوردو، تبقى من ناحية الأجواء وفما شكون يسخن في الأجواء، وردوا بالكم أحباء ترجي يشجعوا في فريقهم من حقهم، نادي الفريقي دافع على زاد حظوظه ويحب يفوز من حقه، تبقى حذاري من الدخلاء اللي على اليمين وعلى اليسار يحبوا أنه المباراة هذه تولي فيها أجواء مشحونة وأجواء غير طبيعية، فحذاري إن شاء الله الأجواء تكون طيبة داخل أرضية الميدان، ونتمنى أنه الفريقين الاثنين يلعبوا وحكمها من الأوتريش من النمسا، دونك كل الأجواء الكل مناسبة، مش الواحد يعدي
0: ماتش بيه، إجراءات مشدة على الحكم،
2: مش مشدة أكثر من المشدة، قول باتمان جاي مش يزفر ماتش ويرو، دونك أعتقد اللي ضروري أنه الهدوء، وزاد كيف على المسؤولين زاد كيف التصريح يردوا بالهم، لأنه تصريح وحيد يمكن يغير برشا حاجات، وهذا اللي وحشناش بيه في كورتنا في خاصة في الأمطار الأخيرة وعلى أبواب كأس عالم، وبودنا لو البطولة تنتهي على فوق أرضية الميدان، اللي يستحق نقول له مبروك، واللي ينهزم نقول له وعندك التعادل زاد، هذوما 3 الفرضيات، تبقى شكون خير وشكون جاهزيته أفضل وشكون مدربه اللي عنده الخبرة الكافية اللي قادر مش يقرأ الخصم والترجي، واللي متعود بالأجواء هذه ويلعب على أرضية ميدان قدام جمهوره، وفي المقابل النادي الإفريقي اللي متعطش زاد كيف وعنده أن أفونتاج بسيكولوجيك الدو بوان هذوكم اللي ديجا محاصلين، ويدخل المباراة هو ديجا عنده 1 بوان مع الصفارة بتاع الحكم، دونك ديجا هذوم الكل أشياء يجب مراعاتها قبل ما تبدأ المباراة.
0: طب بعد أكيد نزيد ونرجع الماتش الديربي بين الترجي والنادي الأفريقي، خلينا ناخذ توقيت ولا نتيجة في كل الملاعب. نعمل طلع على وليد الجزيري إذا كان انطلق الشوط الثاني في نهائي كأس تونس لكرة السلة بين النادي الأفريقي والاتحاد المنستيري. وليد
7: مرحبا بك، يعني 7 دقائق و40 ثانية لنهاية الفترة الثالثة، التعادل 29-29 مع الثلاثية للنادي الإفريقي عن طريق جوهر الجوادي رفع بها الفرق مع 32-29. بصراحة أنيس دور نهائي استنينا نسق أكثر من هيك، نسق بطيء في بعض الأحيان، تقريبا كل فريق كل هجوم يسجل بعد في الهجوم الثاني ما يسجلش، هيك علاش عدد النقاط ضعيف مقارنة بمقابلات نهائي البطولة أو مقابلات النصف النهائي. الشوط الأول انتهى حتى بخمسين نقطة، لكن إلى حد الآن تعادل 32-32 بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المونستيري قبل 6:57 من نهاية الفترة الثالثة.
0: واضح وليد، خلينا نمشي الاستاد الكرم وانت تغير النتيجة من جديد مع رضا الخليفي. رضا
3: أهلا وسهلا بك. أنا يسبب الفعل تتغير وتتغير للمرة

0: المقدمة أنت يا أنيس تحكي على الدربي. في الحقيقة اليوم تقريبا زاد كذلك وقع الاجتماع الأخير لمباراة الدربي اللي تقريبا على مدى هذا الأسبوع تقريبا كل يوم اجتماعات جهوية وكذلك مركزية تقريبا في مقر ولاية بن عروس. نجم نقولوا من اليوم الصباح تقريبا مع نصف النهار ملعب رادس تقريبا ملعب حمادي العقري برادس تحت تصرف السلطات الأمنية وتقريبا غدوة إجراءات أمنية وغير مسبوقة. نجم نقول كل الشوارع كل المدن المحاذية إلى ملعب رادس تقريبا بتشهد إجراءات غير مسبوقة إجراءات أمنية وتنظيمية. مع الملاحظ أيضا وأن التذاكر كذلك نفذت تقريبا في ساعتين من زمانا.
1: وإن شاء الله شوفوا مقابلة كبيرة في ماتش الدربي بين الترجي والنادي الإفريقي. توقيت ونتيجة في أولمبي سوسة لطوال السيابي أمين شرف الدين. أمين
2: مرحبا أنيس. 77 قلاب تغيير ثالث في صفوف النجم الرياضي الفعلي، خروج زينيدين بوطمان دخول نزار الشميسي كذلك دخول ماريوس جلو وخروج على أدين الدريدي في صفوف النادي البنزرتي. هذوما التغييرات اللي صاروا الآن. نلعبوا في 78 قلاب أسبقية للنجم دفلي صفر دف ياسين الشعباني، كان فرصة كثيرة لأحمد العمري وكانت محاذية لمرمى الحارس صبري بن حسن من أخطر فرص لنادي البنزرتي في المقام.
1: واضح التوقيت والنتيجة في جرجيس. فاضل ميتا جرجيس نجم المتلوش. فاضل
3: نعم أليس 80 دقيقة لعب من عبر المباراة المرة وترجي الجرجيسي ما زال محافظ على التقدم بهدف من الصفر في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. تغييرات بالجملة، محمد فراس شوبا من ترجي الجرجيسي ياخذ مكان أمير التجوري وهذه فرصة لترجي الجرجيسي والدفاع يعني دفاع ضد هجوم من هنا وهناك. والنتيجة كما قلت لولا تسرع ويعني عديد الأخطاء في وسط الميدان كانت النتيجة أكثر سوى من هذا أو من ذلك.
1: واضح نسمع فيك فاضل.
3: مكان أوليو أبيو ومحمد فراس توبا ياخذ مكان معز معتز سوشان ومن جانب النجم التساوي أبتاي بانغورا رائد الفدع ياخذ مكان ياسين بخريس. الدقيقة 81 أما من نجم التساوي هذا الشيء.
1: واضح يا فاضل شكرا لك. فقط في الفولين ذكر الترجي الرياضي التونسي فاز بمباراة الكلاسيكو ضد السي اس اس 3 أشواط مقابل 0 25-17 25-23 و25-19. هذا في إطار الدور النصف النهائي من مسابقة كأس تونس، وبالتالي الترجي يواجه النجم الرياضي الساحلي في الدور النهائي. بيوب موزيكا ومصلين معكم في راديو سبور.
4: جوهرة اف ام
5: تسمعوا اوتوموتو
6: منو سنهار لساعتين على جوهرة اف ام.
5: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
7: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
8: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-475-975 ou la 23-478-700.
9: ما فهمتش انا من جاتك فكره المشيان الحمام بورقيبه.
10: الطبيب قال لي مشاكل خشمك وودنيك والروماتيزم الكل يلزمهم جمعه في حمام بورقيبه في المرادي.
9: يا محلاها اللي تقتل.
10: انا ماشي باش نتفاهم مع الطبيب على الكير نتاعي. انواع العلاجات هذه الكل ما تلقاها كان في حمام بورقيبه في المرادي، وتعتمد على المياه المعدنيه الجوفيه. جمعة من زمان ترجع تنطل. هاي كوراج كوراج
9: يا بنتي كير كل عملتهم. أنا مانيش كيفك.
10: ملا فريدة والله فريدة. المرادي حمام بورقيبة، المحطة الاستشفائية بالمياه المعدنية.
11: مع كارت ولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
6: جوهرة
4: Radio Sport.

0: الخمسة وثمانية وأربعين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور، دائما في المتابعة لمقابلة البطولة وأيضا الفينال متاع كوب باسكيت نادي الفريق الاتحاد المنستيري. نعمل طلع على وليد الجزيري في القاعة متعددة الاختصاصات برأس. مرحبا من جديد وليد.
1: دقيقتين وأربعين ثانية لنهاية الفترة الثالثة، التقدم للنادي الافريقي على الاتحاد المنستيري بنقطة واحدة 39-38، والتعادل الآن 39-39 بعد نجاح أوجرايس في الرمية الثانية، 39-39 مع عديد التغييرات في تشكيلة النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. بالنسبة للنادي الافريقي زياد الشنوفي تقريبا من الشوط الاول مش بتاشي، دخل كاساسي قائد فريق النادي الافريقي، ثم مش بتاشي هيثم سعادة هو اللي دخل مكانه للاتحاد الرياضي المنستيري، شرك كل لاعبيه على ارضيه الميدان الا لاعب وحيد ما شاركش لحد الان هو اللاعب سيف الزهروني، لاعب شاب هو الوحيد الموجود على بنك احتياط الاتحاد الرياضي المنستيري. مع ذلك المدرب الاسباني الاتحاد الرياضي المنستيري قام بتشريك كل اللاعبين الموجودين على ورقه المباراه الى حد الان، دقيقتين و16 ثانيه لنهايه الفتره الثالثه، التعادل 39-39.
0: واضح. خلينا نعمل طلع على مقابله كره القدم لتوال سيابي مع امين شرف الدين. تفضل امين.
2: مرحبا هنين. 86 القلاب هجمة خطيرة للنادي البنزرتي، أحمد العامري في مناطق 18 حط كرة في روتريوي دخل وشتك شريدة. 86 القلاب أسبقية للإتوال مع إصابة اللعب ريان العوني، نتصور اللعب باش يغادر المكان ويأخذ مكانه حسام دكتوك، تغيير أخير لأنش مسيحلي. 87 دقيقة أسبقية للإتوال هدف لصفر أمام النادي البنزرتي.
0: في استاد الكرم رضا الخليفي مستقبل مرسى سي اس اس.
3: 87 دقيقة لعب ودائما أسبقية للنادي الفيقسي أمام مستقبل مرسى بثلاث أهداف مقابل صفر. بالحقيقة في الدقائق الأخيرة ما سجلت محاولة تصفر سوى تقريبا السيطرة تكاد تكون كلية للفريق الضيف النادي الفيقسي.
0: واضح. وفي جرجيس ترى جرجيس نجم المتلوي. فضل هنيد. فضل
4: كل الشخصين نيس لنهاية الوقت الأصلي 90 دقيقة والنتيجة هدف بالسفر لدرجة استخدم يبقى دائما منذ الدقيقة الثالثة من الشوط الأول. يعني شفت عديد الفرص مبر الرحماني وأشرف مضية من خرج الجرجيس في هجومات متتالية، يعني وفي أحسن بالوقت الحالي هجوم معاش بتصرف الجرجيس مبر الرحماني مبر الرحماني في عمل ولا يعني شفنا سقوط لاعب أشرف الزياد ولكن الحكم يقول لوصل اللاعب ونشوف هنا وهناك ولكن تبصر فيك مبر هذا في الصفر الثقة 89 من المباراة.
0: يعطيك الصحة. فاضل منتصر خمار شنو نجم نقولوا على النتائج في دقائقها الأخيرة؟
5: نتائج إلى حد الآن معناتها بمقابلة النجم الساحلي نفس النتيجة 1-0، جرجيس نفس النتيجة 1-0، الفريق الوحيد معناتها اللي كونفيرما معناتها نتيجة الشوط الأول هو النادي الصفاقسي اللي أضاف الهدف الثاني والثالث. إلى حد الآن معناتها النتائج تعتبر معناتها منطقية خاصة الفورمة الكبيرة نتاع النادي الصفاقسي في الجولات الأخيرة. الفريق هذا اللي ما ضغش تعمل هزيمة لمدة 10 مقابلات متتالية ونضيف لهم المقابلة نتاع اليوم اللي 11 ويظهر نيته واستعداداته لبقية الجولة المتبقية وبقية مشوار الكأس. نفس الشيء ترجي جرجيس زاد محضر روحه كما ينبغي معناتها بعودته القوية في البطولة ويكونفيرمي معناتها لحد الآن منتصر 1-0 ضد فريق عتيد اسمه نجم المتلوي ومواصل في النتائج الإيجابية مع المنصف مشارك، وهذا أحسن تحضير بالنسبة له هو لمقابلة الكأس الزادة كيف كيف. بالنسبة للنجم الساحلي ربما معناتها لحد الآن معناتها مقابلة مفتوحة من الطرفين، ربما النجم الساحلي كان ينجم يضيف الهدف الثاني والنادي البنزرتي كان ينجم يعدل خاصة عن طريق العمري وتحته زوج فرص واضحة لكن ما نجمش يسجلهم. إلى حد الآن مقابلة متوازنة، ربما لو حق النجم انتصار هذا يكون معناتها انتصار معنوي للفريق بعد السلسلة الكبيرة نتاع النتائج السلبية اللي كانت في جولة الفار.
0: سي توفيق المقابلات خاصة مقابلة الإتوال السيابي
6: دكدوك نحى على الأقل 5 كيلو على التو نشوف فيه بدنه تبارك الله عليه زاد ضعاف مش اسمه هنيت زاد كيف كيف قاعد شفت زاد بدنه بدا يتحسن، ولكن الإصابة نتاع الولاد ريان العوني هذيك اللي تقلق معناها اللي شد ليسكي وجومبي نتاعو دونك هذيك تقطيعه الله اللي قدر ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل في وقت اللي عمل سبرينت نتاع 30 متر وكان في هجمه خطيره ملي دخل العمري عمل مشكل النجم الساحلي في الدفاع تحركاته وزاد كيف كيف ما كانتش عليه مراقبه خلوه بيناتهم الزوز ونعرفوا العمري من اللاعبين اللي سريعين كل واحد ضد واحد وضيع زوز فرص فهنا الغلطه نتاع النجم الساحلي في الدفاع كان من المفروض انه تكون عليه رقابه ها وان شاء الله نشوفوا فيه خروج اللاعب ريان العوني نتمنى له الشفاء العاجل بخلاف هذا ما شفنا سانغور كان على اليمين ابارامون فما برشا زحمه على اليمين هزوها على اليسار على اليسار نفس الشيء ما لقاش حل وعاودوا رجعوا على اليمين التو لقاو له حل سانغور وشنو هو المكان اللي يقدر يعطي الاضافه للنجم الرادي الساحلي لا في الواحد ضد واحد ولا في قلنا السرعات باه نتمناو ان السرعات نتاعو على الاقل تجيب على الاطراف تجيب الخطر ولكن ما شفناهاش شفنا النادي البنزرتي وعلاله مش موجود اليوم ومارغريسا قاعد هو اللي معناها مسيطر في اللحظات الاخيره بتاع المباراه
0: باه خلينا نرجع للثواني الاخيره في الكرتون الثالث مع وليد تفضل وليد
7: نسمع فيك نيس 15 ثانيه لنهايه الفتره الثالثه اربع نقاط تقدم النادي الافريقي على الاتحاد لازم نشيروا الامتلاك للاتحاد لازم نشيري بدايه جزيره كيف يحب يربح الوقت يحب يسدد في الثانية الأخيرة يسدد في الثانية الأخيرة وتنتهي الفترة الثالثة الحكم يقول يقول امتلاك للاتحاد الرياضي المنسيري قبل زوز ثواني زوز ثواني من نهاية الفترة الثالثة وزوز رميات حرة البشير بن يحيى البشير بن يحيى أحسن مسجل النقاط لحد الآن في تشكيل الاتحاد الرياضي المنسيري بشير بن يحيى أحسن مسجل النقاط لتشكيل النادي الأمريكي أسامة المرناوي ب 13 نقطة بشير بن يحيى 8 نقاط قلت التقدم 45 أو 41 للنادي الأمريكي على الاتحاد الرياضي المنسيري رمية أولى لبشير بن يحيى من جانب الاتحاد الرياضي المنسيري رقم 31 بصراحة انتظرنا نصح خير من هيك يضيع الرمية الأولى يضيع الرمية الأولى أكيد إذا سجل امتلاك بترجع للنادي الإفريقي بشير بن يحيى ويسجل إلا ثلاثة وتنتهي الفترة الثالثة بتقدم النادي الإفريقي على الاتحاد المنسبي 45-42
0: و 45-42 في انتظار الكرتون الرابع والأخير والحاسم من أجل التتويج بلقب كأس تونس في كرة السلة نرجع من جديد إلى أولمبي سوسة لتوال السيابي قداش وصلنا وقت أمين
2: مرحبا أنيس الحكم أضاف أربع دقائق نلعب في دقيقة الثالثة الآن تقدم نجم هدف لصفر نشوفه أنه كل الفرق قبلوا بالنتيجة وقاعدين يكملوا في المقابل هذه كرة من نزار الشميسي إلى محمد أمين بن عمر اللي أغلب كراته إلى الدفاعات بن عمر إلى وجدي كشريدة كما قلت أنيس بثلاث دقيقة أخيرة على نهاية المباراة وسيمة الشيحي قص الكرة كرة للنادي البنزرتي عشان معاكسة للسيابي وسيمة الشيحي يعطي كرة للعمري وتمشي سيلة في دين الحارس صبري بن حسن اللي يتشكى من إصابة كما قلت نجم الساحلين هالأربع باش تلعب لقاء الجولة الأخيرة أمام النادي البنزرتي في الطي أمام النادي الصفاقسي عفوا في الطيب المهيري ولقاء الأخير هذا الموسم لطوال صاحب المركز السابع وانتصاري خليه يوصل للنقطة 41 ومن ممكن أنه يصبح في المركز السادس بتأخر نجم المتلوي آخر كورة وآخر الثواني للنادي البنزرتي الكورة تمشي للعب رقم 17 إياد الميداني إياد الميداني كتمرير الدخات سيدريكو كبو سيدريك إلى نزار شميسي آخر كرة للنجم نزار شميسي إلى ياسين الشعباني يسدد الكرة ويدخل الدفاع وآخر ركنية في المقابلة للنجم الرياضي الساحلي ومعها بعد الحكم بشعل نهاية المباراة بفوز النجم الرياضي الساحلي نزار شميسي في آخر ركنية بلنش لاعبين النجم الساحلي قدموا للهجوم في آخر الركنيات نزار شميسي في الركنية الأخيرة في المقابلة نزار الشميسي في توسيع الركنية يوزع الكرة نزار الشميسي ويدخل الدفاع وجدك شريدة إلى نزار الشميسي آخر الكرة للنجم كرة للنجم نزار الشميسي مشي على اليمين شو يعمل يدخل العمق نزار يراوغ يسدد يسدد الى التسديد وركنيه للنجم الساحلي نزار الشميسي كانت الفرصه للتسديد في الاخير تمريره لمحمد الهادي بوسيره ويدخل الدفاع والحكم حسين بن سيسي يحط كل ركنيه للنجم الساحلي اخر ركنيه على ما اظن في المقابله وبعدها الحكم باش يعلن نهايه المباراه كما قلت لتوال بالانتصار للنقطة 41 ويصبح في المركز السادس قلت لتوال يكمل آخر مقابلته ليحفظ ماء الوجه ونادي البنزرتي اللي كان يضمن البقاء كرة لمحمد الهادي بوسامة في التوسيع يوزع الركنية ما زالت 18 حسام دكدوك ويدخل دفاع نادي البنزرتي كرة لمحمد الهادي بوسامة الهادي بوسامة والحكم يقول مخالفة لنادي البنزرتي وصلنا لدقيقة 95 على ما أظن الحكم باش يعلن نهاية المقابلة باش يطمئن على اللاعب وبعدها باش يعلن نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي على النادي البنزرتي الآن مخالفة لإسيابي مخالفة لنادي البنزرتي في مناطقه وفي هذه اللحظة بالذات الحكم يعلن نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي هدف لصفر على النادي البنزرتي يعني.
0: واضح حياتك الصحة أمين نعملوا طلع على استاد الكرم مستقبل مرسى سي اس اس رضا الخليفي
8: بالفعل نيس جيت في وقتك نهاية المباراة أنا بانتصار النادي الشيخ على مستقبل مرسى 3 أهداف مقابل 0 محمد نور القروي كان افتتح النتيجة دقيقة 6 إيمانويل بول في دقيقة 56 يمضي الهدف الثاني ومحمد صالح المهدبي يختم سلسلة الأهداف دقيقة 75 بتسجيل الهدف الثالث
0: يعطيك الصحة رضا من الكرم نعملوا طلع على جرجيس ترجي جرجيس نجم المتلوي فاضل هنيت
9: مرحبا بك نيس نهاية المباراة في جرجيس بانتصار الترجي الريسي على النجم المتلوي بهدف صفر هدف جاء منذ دقيقة 3 من أقدام الهادي جرجيس
0: واضح هذه النتائج الكاملة بالنسبة للمقابلات متاع الدفعة الثانية اليوم ناخو التوقيت في قاعة رادس والنتيجة مع وليد الجزيري وليد
10: 45 ثانية لنهاية المباراة مع 8 للنادي

0: سجل 5 نقاط بالتالية 0 نقطة للاتحاد الرياضي المنستيري. هيك علاش المدرب الفريز مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري طلب وقت بالمقطع غير في التشكيلة إلى حد الآن. خماسي الاتحاد الرياضي المنستيري موجود في الخرضية بتاع تروي فرانسلين، فراس الأحياني، بشير بن يحيى، حسام المهمي، واللاعب نشوف الرقم اسكندر بن راشد. هذوما الخماسي مع عودة زياد الشنوفي من جانب النادي الافريقي. تقريبا ما شاركش الفترة الثانية، ما شاركش الفترة الثالثة. اختيارات المدرب انه يعول عليه في الفترة الرابعة. الاتحاد يخلص الفارق الا 56-44 تقدم النادي الافريقي على الاتحاد الرياضي المنستيري. الثلاثية ناجحة لسامي المرناوي. تقريبا كل مرة ياخو بشي بدري يسجل ثلاثية يسجلها وتكون ناجحة. أسامة المرناوي لحد الآن أحسن مسجل النقاط في تشكيلة النادي 16 نقطة. أسامة المرناوي للاتحاد الرياضي المنستيري يمتلك الكرة يزيد يرفع مع 9 النادي الافريقي خاطئة بصراحة. ما عقلناش الاتحاد الرياضي المنستيري في الفترة الرابعة، ما عرفناش الاتحاد الرياضي المنستيري الفترة الرابعة. على كل 56-44 مع 9 للنادي الافريقي قبل 7 دقائق و35 ثانية من نهاية المباراة.
1: يعطيك الصحة وليد. أكيد بعد البيب والموزيكا باش نعملوا قراءة في النتائج الحاصلة في ماتشات اليوم مع كل من سي توفيق زعبوب وأيضا منتصر خمر.
2: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي. خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي
5: راديو سبور مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
6: أريدو، طور عالمك.
7: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة FM. جوهرة FM.
8: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.

0: الستة وسبعة دقائق رجعنا لكم من جديد في راديو سبورت. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في مع النتائج الحاصلة في مقابلات اليوم والدفعة الثانية. دونك نعطيو النتائج الكاملة. المستقبل الرياضي بالمرسى خسر قدام النادي الرياضي الصفاقسي 3-0. نجم الساحلي فاز على النادي البنزرتي 0-1. وترجي جرجيس فاز على نجم المتلوي 0-0. خلينا ناخذ ساعة توقيت ولا النتيجة في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. وليد الجزيري. وليد
1: نسمع فيك. لست دقائق بالضبط لنهاية المباراة والتقدم للنادي الافريقي فارق 11 نقطة 45-54. الاتحاد الرياضي المنسيري 4 نقاط سجل سلة واحدة. صراحة مع قناشي الاتحاد الرياضي المنسيري في الفترة الرابعة والأخيرة سلة واحدة في 4 دقائق. هجوميا الاتحاد الرياضي المنسيري في صعوبات كبيرة كما الهجوم هدايا ضايع من اللاعب أوزيرايس. بالجانب الاتحاد الرياضي المنسيري عكس النادي الافريقي وين يمشي للهجوم يسجل. هذه نقطة من عمر عبادة. السلة جديدة من عمر عبادة يرفع الفرق مع 13 للنادي الافريقي 57-44 بل 5 دقائق و30 ثانية من نهاية المباراة. وقت مستقطع يطلب مدرب الاتحاد اتحاد الرياضي المنسيري الاسلامي فرانكي.
0: واضح. طبعا اكيد نرجع لك. نبدا معك سي توفيق بعد النتائج الحاصله نتاع اليوم ونتائج البارح. الملعب التونسي اللي تعادل مع بنقردين 0-0. مستقبل سليمان اللي ربح جابس 1 بلاش. الاولمبي البيجي اللي ربح شبيبه العمران 2-1. شبيبه القيروان اللي ربح الاتحاد الرياضي المنستيري 0-0. لهنا الجوله المقابلات الكل فيها وفي انتظار مباراه الدربي. نعطيك الترتيب. الافريقي والترجي في انتظار ماتش غدوه. الافريقي الاول عنده 62 نقطه. الترجي الثاني عنده 60 نقطه. السي اس اس الثالث عنده 59 نقطه. الملعب التونسي الرابع 45 نقطه. المستير الخامسه 42 نقطه. الاتوال السادسه 41 نقطه. المتلوي السابعه 39 نقطه. جرجيس في المركز الثامن 38 نقطه. بنقردين التاسعه 35 نقطه معها فريق شبيبه العمران. المرسى في المركز 11 34 نقطه. سي ا بي مرتبه 12 ب 33 نقطه. ثم يبدا الاختار من الاولمبي الباجي اللي عنده 31 نقطه. شبيبة القيروانية 30 نقطة. لهنا سؤال ما تروح شكون باش يرافق كل من مستقبل سليمان اللي عنده 27 نقطة ومستقبل جابس اللي عنده 18 نقطة واللي غادروا للرابطة الثانية. قراءتك في النتائج اليوم في الترتيب ككل.
2: اليوم الانتصارات هاك تشوف نجم الساحلي فاز بصعوبة على النادي الرياضي البنزرتي بصراحة ورغم اللي سجل 2 أهداف وتم الغائهم. جرجيس نفس الشيء فازت على المتلوي وقاعدة ماشية في سكة صحيحة. ترجي جرجيس بعد رجوع المدرب مشارك ولا
0: منصف مشارك
2: منصف مشارك والفريق رجع الكاربور الكلوب سفاكسين أنا أورو ليبر 3-0. نتيجة قاسية شوية على المرسى ولكن في ظل وجوه جديدة في السي اس اس سواء القروي ولا تشوف اليوم المذبي على اليمين زاد عدى ان بون ماتش وزيد سجل هدف اوكبيلو زاد قاعد يسجل ف سور لا بون فوا سي اس اس
0: اوكبيلي
2: دونك جورني نتاع اليوم برسك لي فافوري فازوا. بالنسبه للبارح
0: ربما ما تراش انه نتيجه ربما المفاجاه شويه نجم المتلوي خاصه بعد
2: لا نجم المتلوي تفكيره تو في الكاس
0: في الكاس
2: عنده مباراه الكاس تم مركزه ممتاز جدا 39 نقطة. 4 شهور لاعبين مش خالصين مدرب تشوف معناه متمسكين به وعامل امبونكي في المتلوي مع الملاعبين نتاعو جوهم ممتاز جدا الملاعبين والمدرب والإدارة. دونك ما فماش علاش مش الواحد يلوم عليهم المتلوي في ظروف صعبة بإمكانيات قليلة وصل عمل امبون كلاسمون وقت اللي تحافظ على المدرب نتاعك هاك هو النتيج. ارجع للكلاسمون تو الكلاسمون ما يكذبش الكوكي ما قالوش فيه معناها تمت اقالته في السي اس اس بعدك البدايه الصعبه
0: بعد رجعت النتائج
2: هاو رجعت النتائج هاو سيدي اليوم افيك 59 بوان 59 نقطه في المرتبه الثالثه
0: وحسابين مازال معني ومازال في المركز الثاني
2: اي نفس الشيء. شوف العمران كيف النتائج اللي قاعده تقدم فيها. شوف مستقبل المرسى معناها توراو الاستقرار هام جدا في كل فريق. نشوف الفرق الاخرى اللي بدلت 5 مدربين وستة مدربين نتائجها كيفاش وحتى الاداء نتاع اللاعبين نتاعها ولا حتى تشوف الكاليتي نتاع اسكو فما تحسن فما ملاعبين قاعدين يتحسنوا تشوف الفريق قاعد والله تشوف الملاعبي من ماتش لماتش قاعد يتحسن ولا فريق ككل تحس فما بروغريسيون. الفرق اللي عندها الاستقرار شوف الكلوب افريكان تاع محفوظ البنزرت تحس فما ملاعبين زون بروغريسي من بيتوني السنه اللي فاتت للسنه هذه محفوظ البنزرتي تحس فما بروغريسيون. والبروغريسيون هذيك وقت اللي تلمها مع المجموعه سواء كومبورتيمون ديفونسيف ولا وسط التيران ولا لي اتاكون فما بروغريسيون النتيجه تجي بطبيعتها. الفرق اللي مالوريزمون ما ديوي ديبا وكل اسبوع مدرب وكل ثلاثة ايام هو تغيير ورئيس النادي قاعد ومش قاعد وملاعبيه مش خالصه واش تنتظر تنتظر انه مش تشوف العرض اللي شفناه اليوم. بصراحه فما مباريات اليوم بار اكزومبل ليتوار وسيابي الجمهور اللي ما جاش ما خسر شيء علاش خاطر سبيكتاكل اللي مش يجي يتفرج على شنو شنو اللي قدموه ابار الوليد اللي سجل الهدف
0: ياسين الشعباني
2: ياسين الشعباني اللي قاعد يعمل فيه فور وكل مره قاعد يسجل بخلافه هو بصراحه ما ريتش حاجه كبيره ما ريتش حاجه كبيره ديما ننتظر في المخير وفن مش نشوف معناها رياكسيون من الملعبيه على الاقل دونك دونك كو دير اللي عجبني هو باغ اكزومبل النيميرو 14 النيميرو 21 تاع سي بي اللاعب الاجنبي زاد اللي ما عدى بيفو عدى ان بون ماتش هذوما الملعبيه اللي قبو زاد اليوم بصراحه قال لوي ميم ما قصرش ابار سا لو ريست
0: فونسيكا 21 اللي هو لاعب
2: النادي تبارك الله الوليد هذا الواحد يتابعه يبو بروغريسي مع سي بي وزاد كيف كيف عندهم برشا وليدات العمري زاد تخلى عمل حرك برشا الهجوم نتاع النادي البنزرتي. النادي البنزرتي زاد كيف كيف اوبجيكتيف اتان في الشامبيون تو قاعد يفكر في البطوله في الكوب وحظ اوفر ليه مع جرجيس كيما جرجيس زاد كيف كيف حظ اوفر لها وتفكير كل خاطر مباراه تو حد ربح حد دونك ما عادش
0: فهمت ماتش اربعه تو ثلاث اربعه وخميس اربعه وخميس
2: اي مباريات الكوب لسومين فان سومين هكا ولا
0: صحيح
2: دونك هكا علاش
0: 20 و24 وقبلهم 17 ماتش المتلوي
2: لسبيرونس الناس الكل سونتري سور الكوب وبالنسبه للشامبيون اللي مشى يلعب نهار الاربعاء يكمل ديجا فما اللي مسكر تليفونه فما اللي فكر في التجديد وفما اللي مش هنا جمله وتفصيلا وهكا علاش تشوف الامور مسيبه في بعض النوادي.
0: باهي قبل ما نجيك منتصر خلينا نرجع لقاعة رادس فينال الكوف في الباسكيت مع وليد الجزيري. وليد تفضل.
1: ثلاثة دقائق وثلاثة ثواني لنهاية المباراة تنس الجزيري رفع فارق النادي الافريقي مع 14-61-47 قبل ثلاثة دقائق وثلاثة ثواني لنهاية المباراة مع وقت مستقطع يطلب مرة أخرى مدرب الاتحاد الرياضي المنسبي.
0: واضح اكيد نرجع لك بعد لحظات وليد نكمل معك المقابله. منتصر شنو نجم نقول على مقابله كره القدم
3: باش نبداو باليوم بعدنا نحب نرجع شويه على المقابله امس خاصه مقابله اتحاد المنسير وشبيبه القيروان. بالنسبه لانتصار النادي الصفاقسي يعتبر انتصار منطقي استمراريه النتائج الايجابيه بالنسبه للنادي الصفاقسي المباراه 11 على التوالي الفريق لا ينهزم فرصة كانت إضافية باش نكتشفوا اليوم اللي سجل هدف الأول محمد نور القروي عاود محمد صالح المهذبي وكان عاودته مع تسجيل هدف على الجهة اليمنى مع إعطاء الفرصة للاعبين اللي مخذوا شطون جو في المقابلة الفارطة تحضير للمقابلة ضد النجم الساحلي وتحضير زاد المقابلة الكأس اللي تنتظر الفريق. بصراحة النادي الصفاقسي مع محمد الكوكي تطور كبير والفريق في السكة صحيحة وربما معناتها باش يكون عنده ربما ينافس بجدية على تشامبيونز ليغ المرتبة الثانية وربما باش يكون معناتها منافس جدي على الكأس هذا الموسم. بالنسبة للنجم الساحلي انتصار ترميم المعنويات بعد نتائج سلبية في المقابلات الأخيرة رغم الأجواء معناتها الغير إيجابية نقول بين ظفرين معناتها الموجودة في محيط النادي. بالنسبة لانتصار جرجيس تأكيد نتائج إيجابية مع منصف مشارك اللي انهزم في مقابلة وحيدة في المقابلات الأخيرة الكوليكا اللي اخذ فيها ترجي جرجيس وبالتالي مع تحسن الكلاسمون تاعه ورفع الكابيتال نتاع لي بوين تاعه النقطه 38. بالنسبه لمقابله امس خاصه مقابله الاتحاد المنسيري ما حكيناش عليها برشا المقابله دارت في اجواء مشحونه راهو ممكن فما اشياء معناتها ما ظهرش العيان لكن كانت لي محادثه مع المدرب سامي بالحاج يوسف كانت أجواء مشحونة ما قبل المباراة وأثناء المباراة وما بعد المباراة. فما برشا نقاط استفهام، ربما أني تسألت كما الناس كل كاية على عدم تشريك اللاعبين الشبان في المقابلة هي، لكن معتها بتفسيري معتها من العشية هذا قالك لا يمكن معتها مش نجم مش نقحم لاعبية شباك نحطهم شبان معتها نحطهم في فم مدفع في مقابلة مع فريق في أجواء مشحونة ومع فريق يلعب من أجل البقاء. هذا أولا. ثانيا الفريق قاعد ينافس على المرتبة الرابعة مازال حسابيا معني مع فريق الملعب التونسي، وأكد لي معناتها فما غيابات في الفريق، فما اللي ابتعد كومبليتمون اللي هو القنوني ولاعبين وعنده مصابين كما العبدلي واللاعب الثاني اللي هو قاديقا. بالنسبة للاختيارات الفنية ربما مع الناس تسأل لماذا لم يقع قحام بوشنيما على الجهة اليمنى ورجعوا للمكان الأصلي، ربما التفسير بتاعه كان لوجيك. المدرب شو سيم بالحجوس مدرب قراء ما نحبش لومهم يعني، المدربين ذوما صحيح لعبوا معي قبل وزملائي وأصدقائي، لكن في ظرف أسبوع ما نجم يعمل هاد شيء، سبع أيام فيهم زوز مقابلات ضد القروان وضد سليمان، أي مدرب ما نجم يعمل هاد شيء وما نحبش لومه يعني. مش اللوم على اللي صار في موسم كامل بالنسبة للاتحاد المنستيري، تعدد المدربين كان من أجل أنت باش تعمل على الولايات الجامعية، كان من أجل بعد خروج طارق الجراي الاعتماد على أبناء النادي ربما ما كان أفضل. أما في سبع أيام ما تنجمش تحاسب حتى حد، تو سيرتو هذوما الولايات الجامعية ومدربين وقدموا مخروش نشجعوهم. بالنسبة للاتحاد المنستيري مالهم كان روحوا تغيير مدربين، أربع مدربين 11 المدرب مساعد، أزمة مالية خانقة أثرت على النتائج الرياضية فوق الميدان، نتائج كل شيء معناتها خرج صفر الألقاب في الموسم هذا. ايش نقول لازم المسؤولين والناس المشرف على الاتحاد المنستيري ياخذوا العبر من الموسم هذا باش يصلحوا عام الجاي باش يكون نتائج احسن وارقى خاصه في كره القدم.
0: واضح هذا بالنسبة لكرة القدم وأبرز الاستنتاجات من المقابلة ذي. خلينا نكمل الدقيقة اللي ما زالت في مباراة فينال الباسكيت بين الأفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. وليد الجزيري
1: مرحبا بك. دقيقة وعشرين ثانية لنهاية المباراة، الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري مع أسبقية 14 نقطة للنادي الأفريقي على الاتحاد الرياضي المنستيري 64-50. فترة أولى كانت فيها متوازنة في عدد النقاط، نزوز في رك فترة ثانية التعادل، فترة ثالثة الأسبقية 3 نقاط فقط للنادي الأفريقي، لكن فترة رابعة غيرت وجه النادي الأفريقي. ما عرفناش الاتحاد الرياضي المنستيري، ما عقلناش بصراحة الاتحاد الرياضي المنستيري في الفترة الرابعة. بعد 4 دقائق سجل سلة واحدة إلى حد الآن دقيقة لنهاية المباراة، يزيد يرفع في الفارق مع 17 للنادي الأفريقي، فضل 30 أسامة المرناوي اللي يخرج ويدخل مكانه جور الجوادي. الامتلاك للاتحاد الرياضي المنستيري مختار غيازة يعطي الكرة الاسكندر يمسك الكرة الوسط الاثنيني ثلاثية وفاشلة تقريبا ثلاثية واحدة أو زوج ثلاثيات تشحين فقط للاتحاد الرياضي المنستيري في المباراة، ما لقاش الريفير نتاعه الاتحاد الرياضي المنستيري في ثلاثيات خاصة في الالتقاط الدفاعي. قوة الاتحاد الرياضي المنستيري كانت في الالتقاط الدفاعي، لكن غاب عليه الشيء هذايا في مباراة الدور النهائي. 25 ثانية 20 ثانية تقريبا نقول ألف مبروك للنادي الأفريقي نهاية المباراة تنين بانتصار النادي الأفريقي على الاتحاد المنستيري 67-50.
0: يعطيك الصحة وليد، مبروك للنادي الافريقي، حظ اوفر بالنسبة للاتحاد الرياضي المنستيري. النادي الافريقي يتوج بلقب كأس تونس في كرة السلة، الاتحاد المنستيري اللي توج بلقب البطولة، دونك قسمة خيان بين زوج فرق كما الموسم
3: الفارط، قسمة خيان وكاو حظ اوفر. زوج فرق معناتها فرق ممتازة، نضيف لهم شبيب القيروان بصراحة قدم موسم ممتاز،
0: فريق ممتاز
3: جدا، والمستقبل شبيب القيروان اذا حافظوا على اللاعبين هذوك
0: هما جدوا البرشا ملاعبية مع تجديد الثقة.
3: فرقاني ابهرت، تفرجت ومشيت تفرجت في مقابلة بصراحة، فريق ممتاز جدا، اللي يعجبني فيه الأغلبية اللاعبين بتاعهم من أبناء النادي، ديما شبيبة القيروان في كرة السلة تأكد اللي هي مدرسة
0: وشبيبة ولدة ديجا ولدة. خرجت برشا ملاعبية منهم تقريبا سبا المرناوي أحسن لاعب توا في المقابلة
3: مبروك للفائزين وحط أوفر اللي ما نشحوش لهم
2: مبروك للنادي الأفريقي الكأس كرة السلة بعد مباراة ممتازة جدا وهارد لك للاتحاد المنستيري إن شاء الله حظ أوفر ليه في السنة الجاية وقت اللي تقع ثلاثة حكام أجانب مباراة هك تشوف فيها كيفاش تعدات
0: حتى الروح الرياضية حاضرة في
2: هي الروح الرياضية بركة يا ولدي تقول حفلة
0: صحيح
2: يعني الأجواء طيبة والناس كله خيان وبوسوا في بعضهم وين هذا أنا مدة ما شفناش
0: أو قدوة زاد أجانب حتى
2: إن شاء الله لا نحكي لك على الدور النهائي اليوم شيء يعمل كيف هذه الصورة نحبوا نشوفها تبقى بحكم تونسي يا ريت أنه نفس اللاعبين اللي لعبوا اليوم والكل اللي يتحكموا شوية في أعصابهم وزاد كيما يغلط الأجنبي التونسي يغلط ومسالش ونعديه لما إذا كان على أول غلطة الناس الكل تنقز عليه راهو ما مش مشترقة الأجواء هذه فتبقى هتول اليوم مش عندك الدوري اليوم عندك مباراة هامة في الدوري المغربي
0: الدربي على الدربي بعد الرجاء
2: والرجاء والبدايات هاتوا تشوف العرض
0: نحكيو زيد على ليوسما اتحاد العاصمة والزمالك في كاس الكاف الفينال مباراة الذهاب
2: ونحب زيد كيف كيف 8. بالمناسبة نحب نبارك الخالد بن يحيى المدرب التونسي الفوز بالبطولة مع مولدية العاصمة الجزائري ألف مبروك الخالد بن يحيى التيتر هذا وإن شاء الله مزيد من التألق اللي في ليبيا وقت اللي مشى فايز في 10 مباريات قالوا وعمل تعادل قالوا إن فيه البركيزي هو مشى الجزائر وفاز بالبطولة فألف مبروك ليه وللمدربين التوانسة المتألقين خارج أرض الوطن
0: إن شاء الله مزيد من التألق بالنسبة لكل مدربين خارج حدود الوطن بعد الموسيقى باش نحكيو على الجولة القادمة الدربي ساعة قال اللي باش يكون غدوة الأربعة متاع العشية ثم الجولة القادمة فماش برشا وقت باش تلعب ثلاث أربعة وخميس وأيضا نحكيو على دربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد وفينال كاس الكاف بين اتحاد العاصمة والزمالك
4: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraoua FM. Donc je vous embrasse très très fort.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملكا لم 79 100 ألف وخدم في تي بي تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة تي بي خدمة تحكي لغتي خدمة تحكي لغتي
6: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: Radio Sport.
1: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد في راديو سبور. نحكيه على البطولة، حكينا على المقابلات والنتائج متاع اليوم اللي نذكر بهم. الإتوال ربحت سيابي واحد بلاش، ترجي جرجيس ربح نجم المتلوي هدف مقابل صفر، مستقبل مرسى خسر مع نادي صفاقسي ثلاثة أهداف مقابل صفر، والبارح الملعب التونسي تعادل مع بنجردان صفر صفر، مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس واحد بلاش، الأولمبي الباجي ربح شبيبة العمران اثنين بواحد، وشبيبة القيروان ربحت الاتحاد المنستيري هدف مقابل صفر. في انتظار غدوة الأنظار الكل باش تتجه الى ديربي العاصمه بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي. منتصر خمار ديربي كما قلنا، ديربي على غير الديربيات السابقه، ديربي نجم يحدد مصير اللقب
2: بالتاكيد، معناتها مقابله هامه حتى تاريخ المواجهات بين الفريقين. الترجي كمضيف والافريقي كضيف، الترجي 36 انتصار 25 تعادل و10 انتصارات بالنسبه للنادي الافريقي، مقابله هامه بالنسبه لكلا الفريقين. نتصور ان هذه مقابله الحقيقه بالنسبه لزوز نوادي، الفريق النادي الافريقي اللي كان اكثر استقرار من الترجي الرياضي التونسي طيله الموسم، وشفنا معناتها النتائج نتاعو ديما الفريق هذا ما انهزمش طيله عدد كبير من مقابلات في البطوله، ونشوفوه معناتها بالاستقرار هذا تمكن من استغلال عثرات فريق الترجي الرياضي التونسي بتعادلات المتكرره نتاعو، وانتزع منه الصداره في الجولات الاخيره، الى حد الان محتفظ بالصداره بفارق زوز نقاط على الترجي. بصراحه هذا الملعب وهذا الميدان بالنسبه لزوز الفرق، وكل فريق الافريقي عنده زوز نتائج نجمو يرضيو اللي هو التعادل ولما لا الانتصار، ويحسمها من مقابل تخدو اذا ينتصر يهز البطوله. الترجي التونسي ما عنده حتى خيار، كان باش حق انتصار وثلاثه نقاط فقط. شنقول اذا الافريقي يحب يهز البطوله، الميدان هو الفيصل غدوه، وان شاء الله معناتها اهم شيء الروح الرياضيه تكون سائده في المقابله دي، ونتصور معناتها بوجود حكام اجانب باش يساهم باش يهدي من روعه زوز الفرق وقلت الثقه في الحكام التوانسه، ونتصور الكره في اقدام زوز فرق، واللي يستحق باش ينتصر ما عنده قدامه 90 دقيقه ولا اكثر من 90 دقيقه ما عليه كان يظهر اللي هو يستحق يهز البطوله. وديما نقولوا احنا الترا ما يكذبش، وتو غدوا نشوفوا ان شاء الله نكون نشوفوا مستوى فني رفيع، وان شاء الله نشوفوا روح رياضيه هي مسيطره في المقابله ذي، وان شاء الله اللي يستحق يهز البطوله نقول له مبروك من تو.
1: اكيد ان شاء الله نشوفوا مقابله كبيره. غيابات في الديربي، بوقر غيب من جانب الافريقي، حمزه جلاصي من جانب الترجي، كيف الترجي غيب عليها بشير بن سعيد، محمد دراجر، عوده الخضراوي من جانب النادي الافريقي،
2: حمزه جلاصي زاد
1: عوده
2: حاجه الترجي. علي ترجي غياب حمزه جلاصي،
1: قلت غياب حمزه جلاصي بسبب الحمراء
2: اللي دراجر، قلت محمد دراجر
1: وبن سعيد، دراجر بن سعيد وايضا
2: حمزه جلاصي
1: ايضا ثلاثه غيابات من جانب الترجي، وسامه بوقره باش يغيب من الافريقي، عوده الخضراوي من الافريقي، وعوده الحاج علي من الترجي الرياضي التونسي. سي توفيق بدره طيبه من الجامعه التونسيه لكره القدم، ما قبل الديربي من خلال الفيديو على الاقل نجم نقولوا مقابله كبيره منتظره، ونعرفوا انه احنا توانسه كل اشقاء سواء احب الافريقي ولا ترجي ولا الاتوال ولا سي اس اس ولا قروان ولا بنزرت، تونس كل يعني ما تنجمش مقابله نجم تكون تخلق فتنه ولا غيره.
3: لا لا، هذا هو المطلوب، ودعينا وكم مره سواء في الدربي هذا ولا حتى مباريات اخرى، سواء النجم الساحلي ترجي النادي الافريقي النادي الصفاقسي، اي مباراه
1: مقابله 90 دقيقه
3: ودي كفانا التشنج هذا، والريزلتات تولي معناها تولي معناها تولي تقولش عليها هي اداه مش الواحد يخلق منها مشكله. ايش بيه شنو قداش من عام النادي الافريقي ما هزش تيتر، شنو هو البروبليم؟ هاو اليوم ينافس كيك بالزهر ينافس، ما يخدم على روح، وجاب ملاعبية واستقر وجاب شوات وجاب ملاعبية أخرين، وشفنا الحرزي جابوا في جانفي وجابوا والشريمي والسهيلي والزعلوني قاعدين يتحسنوا في غياب زاد كيف اللاعب الليبي اللي كان في الأكسيال وباعوه النونت
1: علي يوسف، للأسف فريق نونت نزل
3: لدرجة ثانية، دونك بعبيد وكتشوف الشريمي مهيب الشامخ اللي قاعد من المتلوي جاي السنة هذه، وكتشوف الأداء متاعه قاعد يتحسن، دونك فما بروغريسيون في النادي الفريقي، فريق قاعد يخدم قاعد يتحسن، إدارة جديدة مش الإدارة متاع السنة اللي فاتت، زادة كيف في ظل المشاكل المادية عرفت كيفاش تخرج بالفريق، معناته سي تان تو مش النادي الفريقي، وصلت عملت الشيء اللي قاعدة تعمل فيه توا، ولولا نية متصدرة وعندها ماتش كابيتال ضد الترجي الرياضي، بار كونتر ليسبيرونس كيف كيف معناها كتشوف الارقام والفلوس اللي تحطت في الانتدابات سواء في بدايه السنه او في جانفي معناها اموال طائله مش يرموا الفريق والهدف كان تشامبيونز ليغ وشفنا البدايه ما كانتش طيبه فما تعثرات وبعد تمت اقاله ماهر الكنزاري نظرا

0: قلنا السنه دي سنه الباير باللاعبيه اللي عندها وبالاداء زاد نتاع كومباني مع
1: بالارقام بالارقام
0: احسن خط هجوم في اوروبا في بالمقارنه نتاع باريس سان جيرمان اللي زاد الاستقرار نتاع لويس انريكي شوف شعطاك دونك ليسبيرونس مع تغيير المدربين مع اللاعبين الاجانب اللي جاوا في ظروف صعبه مر بظرف صعب بعدك الخروج من سان داونز أربعة تعادلات في البطولة يعني أنت مش متعودة
1: زوز
0: في الشامبيونز ليج استفاق نوعا ما ضد النادي الصفاقسي وكنا نستناو فيه مش ينتصر ولكن النادي الصفاقسي جاء وتعادل دونك اوروزمون جات العمران
1: فاز بضربة جزاء ضربة جزاء
0: ضربة جزاء اونكور دونك تحس اللي فما حاجة لو دوت سي تانستالي في الترجي الرياضي دونك هكا خلى الناس الكل تقول لك سي لوكازيون جامي بالنسبه للنادي الافريقي مش تفوز في الوضعيه اللي نحكي فيها توا على الترجي ولكن الترجي الرياضي عنده زاد الاسلحه نتاعو دونك ما هكاش نقول لك راهو سي دو 50-50 الاسلحه نتاع الترجي الرياضي زاد عندهم لاعبيه اللي في المناسبات هذه راهو تحت الضغط نتاع الجماهير نتاعو تلقاهم ريبوند بريزون دونك ماتش كبير مش يتعدى بين فوز البنزرتي وبومل من ناحيه سواء التشكيله اللي مش تنزل من ناحيه الخيارات نتاع تكتيكمون كل واحد شكون خاطر مشترقه ثنائيات مشترقه في لي بوست الكل بن علي بن حميد شكون مش يقابلوا مش تقابلوا الخضراوي مش يقابلوا الحرزي كيفاش مش يتعاملوا وسط التيران اوكبيلو سيدوخه شكون مش يتفوق على الثاني في لي دويل في الدم شكون يفون بلوكي اوكبيلو مش ما يخليوش كره تطلع شكون فوز بالزرتي مش يطلع عالي
1: مباراه نجمتكم تاع المهاجمين دانو في راس شوات
0: في راس شوات زاد دانو زاد
1: مباراه الحراس نجم تكون ميميش
0: وايضا مهم ما لعبش دونك سي لوكازيون جامي بالنسبه لي بوتيتر ماتش الموسم بالنسبه لي مش بور ريبروندر ويرجع وياخذ ثقه في نفسه مره اخرى دونك علاش نقول لك ماتش فيه برشا حسابات وفيه زاد دي ديتاي يمكن يتلعب على ورقه حمراء
1: أيه.
0: يتلعب على كورنر يتلعب على تاكل يتلعب على كره تضرب في زميله وتتغير الاتجاه فيه جزئيات صغيره يمكن تغير لك الدربي ككل
1: الحاجه الايجابيه انهم باش ينساو شويه الاربيتراج بما انه في مخه الملاعب التونسي باش يدخل انه عنده تحكيم اجنبي في المقابله
0: هذه لا صارت قبل وصارت اخويا تجاوزات بصراحه دونك يعني شنو يلزم معناها كل واحد يخمم انه راهو مش كي تزم مش حكم اجنبي مش تاثر عليه مش يعطيك النتيجه لا هذا لا هذا اوتريشيان لا يعرف لا النادي الافريقي ولا يعرف الترجي الرياضي مش يصفر الشيء اللي مش يشوفه في المباراه تبقى الملاعبيه والبنك اسكو اذا كان بنك الكلوب افريكان مش يبدا سور سينير من بدايه المباراه ويبدا على اعصابه واي خطا مش تراهم الكلهم راهو هناك مش تو باسي ان ميساج نيجاتيف للملاعبين نتاعك بالعكس خذوا يلزم الهدوء عندك ثقه في ملاعبيتك خاطر لي زاكتور هما اللي مش يجيبوا الاطراح مع تروشيك نتاع المدربين و قراءاتهم كل واحد شنو قراءته يمكن يعطي كونسيني يمكن يغير بالشوط الثاني بلاعب اللي بوتيتر ما يبداش به ومخليه للشوط الثاني يمكن فما اشياء اللي تدار بين المدربين الاثنين تبقى الملاعبيه في اللونجاجمون في لي دويل سواء ايريان ولا اوسول لي دويل ديفونسيف ولا اوفونسيف بن عبده شريفي كونتر اوكبيرو شكون باش يتفوق يعني زاد كيف دو لوتر كوتي تو جاي جلاسي مش موجود مرياح اسكو مرياح حاضر 100% بالك التعليمات غدوه باش نشوفوا شوات مش يميل اكثر شيره مرياح يعرفوا اللي مش حاضر
1: يعني
0: دونك علاش قلت لك فما توصيات اللي احنا ما نعرفوهاش ولكن كي تشوف القراءة نتاع المدربين من بداية المباراة تعرف شنو هو اللي كل حد اش خدم زيد ديفيزيوناج كل حد توا مش يقرر اللاعبين نتاعو خاطر سي تروتا
1: على الماركاج وغيره
0: كل حد مش يعمل ماركاج زاد كيف الباليريان عندك كان توغاي وجلاسي مخطرين في الكرة الثابتة هم الزوز اخطر لاعبين في الترجي في الكرة الثابتة
1: كي توغاي
0: دونك قعد كان توغاي اسكو توغاي مرياه ايزون لو ميم انجاجمون في الراس شكون مش يمشي النادي الافريقي قبل سور بالاريتي دونك ولي فبريل سور لي بالاريتي لازم يرد باله شكون يشد توكا لانه شفناه ضد المستقبل الجابسي الكره اللي في الدقيقه 93 اللي بالراس ومنحها مهيب دونك هذاك زاد التو في الذاكره ما ينساوش شي دونك فما حسابات دونك نتمنى احنا
1: العام الاضافي فقط للترجي هو جماهيره 27000 او اكثر باش يكونوا حاضرين في ملعب حمادي العقل.

0: بيراتس.
1: بيان سور اذا كان اخويا الترجي اليوم يلقى جمهور وما تكونش وقتاش باش يلقاه. توا حاجته بجمهور، الجمهور اللي هو بيدو اللي ديسو كان ينتظر انه الفريق نتاعو مش يوصل الفينال تشامبيونز ليغ، يلقى روحه منهزم وخارج. دونك سي اون سيزون راتيه بالنسبه للتشامبيونز ليغ. اش قعد للترجي؟ قعدت له الكاس والبطوله مقارنه بالسنوات اللي فاتت. دونك الجمهور يفا بوسي، الجمهور عندهم الملاعبيه عندهم اون ديت انفير الببليك نتاع الاسبيرونس نتاعهم. دونك مطالبين هما الملاعبيه مش يعاودوا يرجعوا الثقه ويرجعوا التيتر مش يفرحوا جماهيرهم. الببليك زاد كيف كيف يلفا بوسي وهذا سا سي سور اما سون باسي سون ديباسي لي ليميت. خاطر ماك تعرف وقت اللي احنا تحس اللي الفريق توا صحيح ما ويلدوت ولا الواحد يعيط على ملاعبي ولا الكل راهو ياثر سورتو لي جون اي سورتو الاولاد الحميدي
0: الحميد.
1: دونك كان جون هذاك بوتيتر يبدا به خاطر ماك تعرف عنده كاتر
0: شفناه في المقابلات الاخيره يبدا به
1: دونك يبدا به خاطر عنده مشكل نتاع الاربعه اجانب اللي هما تو جاي سا سي سور اوكبيلو 2000%
0: دانو
1: 2000% مش يقعد مركز المركز هذا يا ساس
0: يا كوسايلا
1: يا كوسايلا يا ديارا دونك هنا
2: ديكيتي على البنك
1: على البنك
2: على البنك ديارا
1: يغير
2: بيه
1: دونك هنا سافا سو جوي زاد كيف كيف لانه اسبيرونس عنده برشا ايترونجي وهذاك هو المشكل اللي بوتيت مش موجود في الكلوب افريكان بوجود سيدو خان اللي خذا مركزه بوجود
2: الشريمي
1: الشريمي والزمزمي هذوما لي تروا اللي قاعدين مع بعضهم لو بوان فور زاد اللي قاعدين توا اون فوغ وطالعين وماشيين هما اللي زرتيرو بصراحه اللي هو زعلوني
2: وسيدي
1: سونت اون تران دو فير معناها يزيدوا في الاضافه سوا اسمع يطلع لك يعمل دي دوبلومون من البر وزاد كيف كيف ولاو حتى الداخل انت هذاك زاد قوتهم اللي ولاو يخلقوا لك مشكله وهنا علاش قلت لك
2: راهو وتصور اني معناتها النادي الافريقي هنا في العامل الذهني باش يحكوا في المقابله اللي لاحظته اني النادي الافريقي في المقابلات الاخرانيين الاثنين اللي كان 0-0 الشوط الاول ضد شباب القيروان
0: يبدا بدايه سيئه نوعا ما
2: الشوط الاول يراتي كومبليتمون لكن قوه شخصيه طرف في الشوط الثاني مش مطالب النادي الافريقي في المقابله اذا يحب ينتصر ما يلزموش يفكر يلزمو نتيجه تعادل معناتها تحسم له امر البطوله يلزمو ينسى نتيجه تعادل تحسم له امر البطوله ويدخل مقابله منذ صفيره البدايه معناتها نتصور العامل هذا باش يكون عنده دور كبير في تحديد نتيجه النهائيه للمباراه
0: واضح وحنا ندعيو خاصه للروح الرياضيه
2: اهم شيء اهم شيء مهما كانت
1: اهم شيء
0: صحيح هذا ما نتمناه ان شاء الله مقابله دور في كنف الروح الرياضيه
1: اني سيطلعوا مع بعضهم راه ولاد عمر
0: بون
1: قبل وقت اللي كانت الجماهير زوز تو فما جمهور وحيد فان شاء الله معناها الاجواء واني خاصه نزيد هون ناكد لك هون من تو يعني بعد المباراه اللي صارت عده مشاكل قبل وشفنا ماتش سان داونز والترجي شنو اللي صار الجمهور الترجي جمهور النادي الافريقي شنو اللي صار في الخروج دونك يفو فير تريز اتونسيون بعد المباراه
0: ان شاء الله مادام حكينا على الروح الرياضيه فيديو كانت هبطته الجامعه التونسيه لكره القدم تبين الروح الرياضيه اللي موجوده بين جماهير زوز فرق هاو نشوفوه
1: يعطيهم الصحه
3: مرحبا اخويا في دب جديد في العاصمه نتاع الروح الرياضيه وخيل هاني في حوم فهمني توا نمشي هكا عادي زاد توا نمشي بالبشير زاد عندي صحابي واخواتي شنو المشكل؟
4: اني خويا نحب الكلوب ونخدم خويا في حومتي ونحب الكلوب ونحب جماعه الترجي يحبونا خويا وكا وخويا
3: خويا اللي يربح صحه ليه ها واحد مكسر ولد حومتنا هذايا صاحبي هذايا خويا ميساج للناس اللي حابين باش يقسموا صاحبي لحوم نتاعنا معناها بالكوره في كل حومه ما تلقاش كليبيستي بركه ولا مكشخ بركه في كل حومه الكليبيستي قد ما عليها المكشخين
4: الونجي وشنية تدلل خوش اي انا خويا نحب الترجي ونحب نفلو خويا ان شاء الله يتعدى ماتش بيه وخيين نشيخوا على بعضنا وكا 90 دقيقه نصفقوا على بعضنا
0: هذه الاجواء قبل الدربي اجواء ممتازه سي توفيق
1: وين الراب هذاك
0: اسمه كلاي
1: نحب يكونوا
0: ونحب الكلوب
1: اه ربي ربي معاه هذا ميساج حلو شوف وقت اللي تقل الممثلين
2: والرابيرو
1: اي
0: مؤثرين على خاطر
1: مؤثرين الكل كل حد يعطي كلمه باهيه وكل حد ما يحاول مش يهدي الوضع راه سي سور الناس الكل تنسيون تطلع داكورد، ولكن على الاقل فو ابيزي لا تنسيون. تو مازال 24 ساعه وان شاء الله كما قلنا بعد المباراه نحكيوا على الكوره ما نحكيوش على اشياء اخرى.
0: منتصر حمار كرمة على الدربي كازابلانكا الليله بين الرجاء والوداد انطلاقا من 8 متاع الليل، خاصه الرجاء هو الاول عنده 39 نقطه، الوداد الرابع ب 34 نقطه.
2: دربي نشوفوا باش نشوفوا زوج جماهير، يعني الدخله ديما الرجاء والوداد ديما كالدخل نتاع زوج جماهير، والامتياز للجماهير زوج فرق هذه نصور مقابله هامه، دربي هام معناتها بالنسبه لزوج فرق. الرجاء
0: تراجع النتائج للوداد في الفتره
2: صحيح، لكن الدربي ديما ما فماش احكام مسبقه في المقابلات هذه، والنتيجه تحسمها كان ارضيه الميدان، وكل فريق شنو كيفاش حضر المقابله هذه. وديما نقولوا في المغرب معناتها الكره تطورت برشا، نشوفوا كي نشوفوا زوز حضور جماهيري للملعب يتقسموه زوز جماهير بصراحه روعه، ونصور اني ماهيش باش يخرجوا على الطابع ذاك المقابله ذي، وان شاء الله نشوفوا مستوى فني معناتها كبير في المقابله هذه.
0: سي توفيق
1: لا دربي الفرجه في الجراتان الشيخه غادي معناها تشوف الهزيج والغناء وال
0: رغم انه كنا في وقت ما راهو تقريبا من افضل الدربيات اللي عندنا في تونس واللي كلاسيكو
1: قبلنا كنا بين الترجي والنجم والنادي الافريقي ولا حتى النجم والترجي كانوا ديما كلاسيك معناها الدربيات، وكانت الدخله مزيانه وكانت ولكن زاد المغرب بصراحه ولات تنظيم افضل، وشفنا الاجواء زاد كيف كيف ممتازه جدا، معناها العالم الكل يحكي على دربي كازا بين الرجاء والوداد. طور الرجاء متقدمه في المرتبه الاولى، الوداد عنده ظروف صعبه،
0: بدل ثلاثه مدربين
1: والنتائج معناها عملت 8 مباريات بدون فوز.
0: باتريس كارتينو خاصه مشات فتره قصيره جدا
1: ما مشاتش الامور، وهك علاش الجماهير ضغطت مش تم انتقالته. فاعتقد ما فماش احكام مسبقه في الدربي، ولكن فرجه سي تان سبيكتاكل، فرجه غادي وفرجه اليوم سيتي وبرنتفورد زاد كيف ان شاء الله السيتي تكمل هكا متعادله، وخلينا
2: نغدو نكملوها بالكلاسيكو
1: ان شاء الله
0: تتمشجع ارسنال. والفرجه زاد الليله انطلاقا من 8 في فينال كاس الكاف اتحاد العاصمه الزمالك المصري فريق سيف الدين الجزيري، مقابله باش تكون 8 في انتظار مباراه العوده اللي باش تكون في استاد القاهره نهار 16 ماي الجاري، واللي باش يكون فيها حكم الفار التونسي هيثم قيرات. هكا نكون وصلنا نهايه راديو سبور لليوم، يعطيك الصحه سي توفيق.
1: شكرا انيس.
0: منتصر خمار شكرا لك.
2: شكرا انيس.
0: كيف عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سامي ذويري كوتي تكنيك، كل التفاصيل موجوده على السيت نتاعنا جوهر اف ام.net وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهر اف ام. في لامنا

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي،
2: خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. أشرف بن عبد السلام،
6: مرحبا بكم لهذا الموعد الخبري. وبداية بالعنوين: الديوانة التونسية تؤكد رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. وجيش الاحتلال يعلن عن إصابة عدد من عناصره في انفجار مسيرة أطلقها حزب الله. في تفاصيل أخبارنا، تمكنت الديوانة التونسية من رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده اليوم الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكر الجبري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والغش التجاري، وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع، من بينها أكثر من 700 ألف أورو وحوالي 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضية. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوانة التونسية العميد شكر الجبري أكد أيضا أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح أن للتونسي المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية، وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارات الموردة يجب أن يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه لشروط الانتفاع. كما أشار إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحدد ب5000 دينار، أوضح العميد شكر الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيه سنة 2025. وطنيا أيضا، وببادرة من دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة وجمعية تراثنا، تم اليوم تنظيم خرجة اللباس التقليدي احتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. تحدث عن التفاصيل زين العابدين بالحارث رئيس الجمعية.
7: خرجة اللباس التقليدي جات مناسبة شهر التراث، احنا ديما نشطين ديما طول العام خاصة في شهر التراث نشطوا برشا. مشكورة دار الثقافة من رشيق وجهت لنا الدعوة باش نشاركوا في التظاهرة هذه نتاع شهر التراث في دار الثقافة من رشيق. قررنا ان مش نعملوا خرجة باللباس التقليدي، باش تكون من رشيق باش نمشيو للمسرح البلدي نعملوا نشيد وطني ونعملوا شوية انيماسيون غاديكا ونعاود نرجعوا لمن رشيق هوني في خرجة كاملة ماشية كاملة على ساقينا. نجيو هوني فمش نعملوا عرض زي نتاع اللباس التقليدي، وحتى لو فيزيتي باش يكونوا معانا بقدر على لقح هذي. وبعد فما عرض لبنى نعمين باش نحفلوه معها ان شاء الله. هدف انه نحافظوا على الهوية، نحافظوا على اللباس التقليدي، نحافظوا على كل ما هو موروث حضاري تونسي. هذه اهم الاهداف اللي نسعى لها، ونحبوا التونسي في لبسته، ونحبوا التونسي في عاداته، ونحبوا التونسي في عادته التقليدي، ونتصالح معها. خاطر في وقت زمان قبل ما نجي واحنا كان التونسي مش متصالح هو والتراث التونسي وكل ما بفضل المجهودات اللي قاعدين نقوم بها كل عام تحسنت الامور نتاعنا والحمد لله. اكشفت التونسي كل تولوا يحبوا الجبه، يحب يحبوا السفسيري ويحبوا الفوتا والبلوزة ويحبوا كل حكاية ذوقهم كله. الحمد لله معناتها لبس نكملوا كل المسيرة اللي بديتها وعندها 4 أيام. هي طريق الأندلسيين بداوا من كرشة مدن تو شيخوا توس توس مشيو شيو التستور من التستور مشيو للزغوان هذه لحد توس يخرجوا من السليمانية معاهم باللبس التقليدي زيادة.
6: في برسي أخبارنا العالمية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة ضابط وجنديين من الاحتياط بجروح خطيرة ومتوسطة إثر انفجار مسيرة أطلقها اليوم حزب الله. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المفترض أن تتلقى إدارته اليوم ردا من إيران على المقترح الأمريكي، بينما عبر وزير الخارجية الأمريكي عن أمله في أن يفتح الرد الإيراني المنتظر الباب أمام مفاوضات جادة. كما كشف المدير العام للمراسم في مكتب المرشد الإيراني أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنائي أصيب برطوب في الظهر والركبة خلال اليوم الأول من الحرب، وأوضح أن بعض الإصابات شفيت بالكامل فيما لا تزال إصابة الركبة تحتاج إلى مزيد من الوقت، مؤكدا أنه يتمتع حاليا بصحة كاملة وفق ما نقلته وكالة فرس. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jaraway FM. Donc, je vous embrasse très très fort. Bye bye.
2: Et 20 minutes de musique.
8: Jawahara FM.
9: Jawahara FM.

جوهرة اف ام. جوهرة شو. السبعة وعشر دقائق في استوديو جوهرة اف ام. مساء النور والسرور. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من جوهرة شو. موعد استثنائي اكيد. سويعة من زمان. موسيقى حاضرة كالعادة. نجوم الفن والغناء حاضرين معنا في الموعد هذا كما عودناكم. تابعونا على جوهرة اف ام تي في على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام في كل بلاصة في تونس وخارج ارض الوطن. رحبوا بكم ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم. سامي دويري في الاخراج. عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. وضيوفنا اليوم حاضرين بحضنا اكيد. حضرنا برشا موسيقى برشا غنيات مع الاساتذه والموسيقيين انيس مامي عبد القادر معاوية. نورتونا وشرفتونا كالعاده. وضيوفنا باش يكونوا بحضنا بعد شويه هما موجودين وباش نبداو في جو الغناء في جو الموسيقى البنينه اللي استنيناها اكيد مع اصوات حلوه مع ايمان حمدي المطربه التونسيه المتالقه مع اسلام سعد اللي جينا بجديد فنان تونسي شاب صوت مزيان كاريزما حلوه وغنيات مزيانه برشا باش يكونوا ضيوفنا في سويعة من زمان. تحياتنا لكم الكل. تحب ديديكاس سبيسيال برشا زادة من السعودية من أنيسة. تحب تسلم على صاحبتها وعزيزة قلبها اللي تحبها برشا برشا أمان أستاذة إنجليزية متميزة في السعودية. نقول لها كل عام وانت حية بخير. جويز أنيفرسير وكل عام وانت حية بألف خير إن شاء الله يا ربي بطول العمر بالصحة. ديديكاس هذه من أنيسة صحيح لكن من أصحابك من أحبابك ومن الناس اللي يحبوك الكل. نبدأ مع الموسيقى مع فارس كرم على موعدنا ونرجع معكم بعد شوية.

0: مرحبا شو عمل جديد في جوهرة شو على الدنيا وما فيها جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في ورحبوا بكم. احنا مازلنا كي بدينا عشويتنا مازال كي بدي الجو معنا مع الموسيقى مع الفنانين اللي حاضرين بعدنا اكيد المطربة التونسية المتألقة ايمان حمدي بحدنا. اهلا وسهلا ايمان مرحبا
1: عسلامة غازي
0: اقرب للميكرو شوي
1: عسلامة ومرحبا بمتابعينا متابعين جوهرة اف ام
0: عويم يا ايمان
1: عام ضحكوا لعب
0: بالحساب
1: راه عام شويه خدمه
0: الحمد لله صباح عديت سيفي عدينا المهرجانات عدينا العروض زاده
1: الحمد لله سي دي جام حاضرين دوسي ان شاء الله للمهرجانات الصيفيه ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله. نبداو مع الموسيقى نبداو مع الشو مع الغناء والجو يلا ايمان شو حضرت لنا شو باش نسمعوا؟
1: باش نسمعوا شارتي زي العسل
0: زي العسل يلا كي عيشوا معنا توت سويت مع ايمان حمدي

0: برافو يعطيك الصحة، الله عليك إيمان حمدي، برافو متعتنا عسل،
1: جينا بالعسل
0: والله زي العسل،
1: أحلى عسل.
0: يعيش كل خليك
1: متابعينا بيانسي.
0: يلا فاصل صغير ونرجع لكم تو سويت في جوهر الشو على الدنيا وما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في.
2: جوهر اف ام
3: تسمعوا اوتوموتو
4: من نص نهار لساعتين على جوهر اف ام،
3: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نالا كلم 79-100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي
3: جوهرة شو،
0: مازلنا معكم حتى الثمانية في جورة شو. مازلت بحضنا إيمان حمدي، بديناها بزي العسل وعشرية عسل معكم انتم زادة، مازلنا مع الموسيقى زادة مع السيدة عبد القادر معه يونس مامي شوية أخرى، نستقبلوا سليم سعد. خلنا نحكيه شوية على جديد إيمان، قلت إيمان قاعدة تحضر في الجديد.
1: إن شاء الله على قريب باش يكون ثم تعامل مع الشاعر الملحن محمد صادق ليبي.
0: أقرب
1: من ليبيا، هو كان تعامل مع برشا فنانين توينسا حتى معروفين، حتى أي. عمل حتى الأمينة فاخت سلطان غرام، وإن شاء الله إن شاء الله يبيع على قريب باش نسجله في صفاقس، وهنا أنكور يعني قاعدين
0: نحكي يعني نجم نقولوا
1: هو تو في ليبيا إن شاء الله بعد العيد يكون متواجد.
0: ترابية الأغنية
1: ليه
0: مش الجو بتاعك
1: اللي كيما ليبي جونا التونسي ليبي هكاك يعني
0: باي حلو.
1: هو احنا ما نبعدوش برشا على بعضنا يعني ليبيا وتونس، وفي الصيف ديجا يكونوا موجودين يعني اشقائنا الليبيين والجزائريين وكل، فرصه ان شاء الله
0: ان شاء الله. مستوى المهرجانات قلت لنا فما دوسي، فما ملف حاضر
1: ان شاء الله تكون فما دوره في المهرجانات، عملنا اللي علينا محاضرين الدوسي لمحلنا، كانت عندي برشا مشاركات
0: اكيد بيان سور،
1: حضرت حتى في مهرجان صفاقس الدولي وان شاء الله انا حاضري
0: ان شاء الله
1: الصيفي ان شاء الله يا ربي، وربي حركه سبيده
0: ان شاء الله. يلا نرجع شويه مع الموسيقى معك ايمان، شنو تسمع
1: نعملوا تونسي جرح المجاريح
0: والله الله يلا تفضل

احلى ليبيا واحلى جزائر وكل حبايبي. تحيه للاستاذ محمد صادق زيليا.

0: يعطيك الصحة، برافو. هو ماذا بينا تزيد تربح لنا، ما بتعرف اليوم جا توقيت استثنائي، اما
1: ان شاء الله كنت خفيف الظل وان شاء الله عجبكم مستمعينا.
0: ما شاء الله عليك،
1: انا نحبك برشا وخاطر ديما تشجع فيا وديما ميرسي غازي، ميرسي جوهر اف ام.
0: تحيه كبيره لخموس كيما قلت يشجع فينا زاده. وان شاء الله خميس راه اخونا معناها زوج خميس العاب، تحيه ليه. كي تقول خموس مش تتفهم بالغلط. خموس وعاشور زاد
1: اسري هكا الحكي في بليش.
0: على كل ايمان يعطيك الصحه، ان شاء الله باش ترجع بحدنا باش تزيد كما قلت
1: ان شاء الله.
0: وان شاء الله زاد باش نشوفوك سيفيد السنه في المهرجانات
1: اول ما يحضر جديد، ان شاء الله نكون متواجده بيه بحداكم. ان شاء الله
0: ان شاء الله تكون بحدنا. يلا نذكر حاله الاغنيه الاخرى اللي انتجتها، زاد اغنيه حلوه برشا، باش نخليكم معاها وقولوا ميرسي. نخلي الكلمة الأخرى إيمان.
1: ميرسي، نحب نقول نحب برشا الناس اللي تبع فيا، وميرسي على خاطر يشجعوا فيا، وإن شاء الله ربي سيف سنة يكون أكثر حركة وأكثر مهرجانات وأكثر خدمة. وميرسي غازي، ميرسي
0: جوهرة. عايش، ميرسي بوكو. يلا خليكم معنا شوية أخرى، نستقبلوا سلام سعد في جوهرة شو على الدنيا ما فيها، جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في.

0: Non-stop music.
1: نرجع معكم جديد ديما في جورة شو على الدنيا وما فيها جورة فهم. نجد لكم التحية. بحثينا اليوم زاد إسلام سعد ولد الدار الحقيقة. إسلام سعد كما قلنا من الأصوات الحلوة اللي نحبها برشا, صديقي وخويا وعشيري لي. إسلام أهلا وسهلا, مرحبا
2: خويا غازي, مرحبا بيك وبمستمعين ومستمعات جورة فهم.
1: شنحويل
2: والله فرحان برشا برشا برشا اللي أنا بحثيك اليوم.
1: أنا اللي مفرحني أنه إسلام ماشي في ثنية صحيحة عمناه, ولقى حتى من أشهر تلاقينا قال لي راو ماشي في الانتاجات الحمد لله, قاعد تقدم بشوية, قاعد تقدم زادة بخطوات صحيحة, وفما جديد زادة فك علي باش نسموها شوية
2: فكالي. ولا
1: شو مشي للشو سا شو مش تسمعنا على الطائرة
2: أنيس وحشتني خاطر توحشتك برشا.
1: يلا باهي تنجح وحشتني. يلا بيسيو نحبوا تحية النخبة عشاق الموسيقى اللي نسلم عليهم برشا, نادي موسيقي متميز ريري معنا زادة طوى صدقي كيف كيف نحب نسلم عليه ونمشي للموسيقى مع إسلام سعد.

0: نحشتي.
1: برافو استاذ، ميرسي بوكو.
0: نرجعوا للجديد كما قلنا، نرجعوا لاغنيتك الجديده بيان سور باش نحكيوا عليها، نحكيوا شويه على المرحله الجايه زاده باش نكملوا في نفس الاستراتيجيه.
2: نسرعوا شويه في المسار.
0: المره هذه تعامل مع المخرج ياسين طبقه في فوكاليه.
2: المره هذه تعامل مع خويا ياسين طبقه اللي نحب نوجه له تحيه كبيره برشا على المجهود اللي عمله والصوره الجميله اللي خرجني فيها.
0: اي
2: بتبيعه غني على التعريف تبارك الله عليه.
0: بالنسبه للموضوع اخترت موضوع حساس نجم نقول المره هذه، يعني
2: اي ديما المشكله ديما تختار في مواضيع.
0: اي
2: وهو ماهوش هذيا كانوا المطلوب ساعات.
0: كيفاش؟
2: ساعات نحس اللي احنا كي نكتب كيف.
0: اي
2: الور لا ديما تلقاني سوجي يجي في مخي لا نحب نفسره ونحله ونلقى له واللي نلقى فيه في السوق الكوميرس اللي هو اللي كل ما تبسط وكل ما تكون كلمة بسيطة وجملة بسيطة كل ما هذاك المطلوب. أما شات صحيح في الحكاية متاع المواضيع أنا
0: صار شات صحيح
2: شات صحيح.
0: فماش غنيات مكتوبين وما زالوا ما خرجوش؟
2: فما ولا فما برشا إن شاء الله آخر الشهر هذايا عندي غنية زادة جديدة باهية برشا إن شاء الله. تو مازلت في استوديو، نحب نوجه تحية بالطبيعة المهدي قريسة.
0: مهدي قريسة تحية
2: هو اللي يقوم بالتوزيع وكل شيء. كيف فامي دو بيجوان ان شاء الله بقدرة الله نهبطوها بقدرة الله سميع العالي.
0: شنو تقول لنا على فوكالية؟
2: فوكالية يهزيني، كلمات والحان سليم سعد، توزيع مهدي قريسة. نحب نشكر بطبيعة ياسين طبقة كليك لاك لارتيستو، نزار بيركسيونيست اللي وقفوا على العمل هذايا. الغنية السوجي متاح تحكي اللي تحكي على جانب متاع التركيز مع السوشيال ميديا سورتو عند الجانب الانثوي لدرجه كونهم عايشين في الفيرتويال وناسين الواقع نتاعهم. الور لا بالنسبه للراجل ولات له معاناه. المراه ملي تقوم مخها في ستورياتها، مخها في لايف، في فيديو، في تيك توك، في كذا. الور لا هو تلقاه عايش معها فيرتويال كبير. معناك يقعد يغزر وكهو لين سيبون يقول لك يا خويا فك عليا يزيني يزي ما شافت عيني يزي ما سهرت الليالي عزيز قلبي ناسيني فك عليا واخطاني فيش قام عليا نعالي هاللي نحبه خلاني نضيع وقتي وسنيني.
0: يعطيك الصحة سلام، ميرسي بوكو. نستناو جديد كالعادة. تحية للسادة نسمامي عبد القادر معاوية نادي نخبة عشاق الموسيقى. تحية اليوم زاد عملنا لهم ديديكاس ونعاودوا لهم. سي عبد القادر اش تحب تعمل؟ مالها عملناها ديديكاس، يقول لك عاودها راهو خاطر هو ما سمعهاش مش هما سمعونا راهو. ان شاء الله بون كوراج، برافو زاد على الخدمة المزيانة اللي قاعدين يعملوا فيها نادي نخبة عشاق الموسيقى. تحية للموسيقيين سلام، ميرسي بوكو خويا نورتنا اليوم. ونكملوا جورة شو بفك عليا بالغناية هذه. نقول لكم بون ويكاند للناس الكل من ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، وعبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال. ردوا بالكم على روحكم، في الأمان، باي باي، الناس الكل على خير.

Like my favorite song going round and round.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الفرص الأخباري. مع اقتراب فترة عودة التونسيين المقيمين بالخارج، شرعت الديوانة التونسية في تنفيذ جملة من الاستعدادات اللوجستية والبشرية بهدف تأمين الظروف الملائمة للعبور وتسريع الإجراءات بالمنافذ الحدودية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع انطلاق موسم الحج. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري، أكد أن هذه الاستعدادات تشمل تعزيز مختلف المعابر الجوية والبحرية والبرية بالموارد البشرية، إلى جانب دعم جاهزية الأعوان عبر التكوين المستمر فيما يتعلق بالقوانين والترتيبات وحسن تطبيقها، فضلا عن توفير المعدات اللوجستية الضرورية نظرا لأهمية تلك الفترة وما يرافقها من ضغط كبير في المعابر. كما أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية أن التوجه نحو رقمنة الخدمات الديوانية ساهم بشكل ملحوظ في تقليص أجل استكمال الإجراءات وخفض مدة الانتظار، سواء للحصول على رخص الجولان أو معاينة البضائع، وأشار في هذا السياق إلى تطبيقتي رخصتي وأمتعتي اللتين تندرجان ضمن مسار رقمنة الخدمات الديوانية. وأفاد أن الديوانة التونسية تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني إلى خدمات التصريح بالبضائع والعملة، على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا وفق تأكيده. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات العيادات الطبية المتنقلة متعددة الاختصاصات التي ينظمها المستشفى الجهوي بجبلي. ووفق المدير الجهوي للصحة جوهر المكني، فإن القافلة أمنت يوم أمس 13 عيادة طبية لفائدة مرضى القصور الكلوي، تم على إثرها إجراء 7 عمليات وصلات شريانية وريدية، مع توجيه 6 مرضى للقيام بمزيد من الفحوصات. بينما أمنت القافلة اليوم عيادات في أمراض الكلى من قبل 4 أطباء اختصاص جامعيين واستشفائيين، إضافة إلى عيادات في اختصاص طب وجراحة الأطفال الذي تفتقده الجهة. ومن أخبار العالم الآن، إيران تشكك في جدية الولايات المتحدة في التواصل إلى تسوية دبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أنه ينتظر ردا إيرانيا قبل نهاية المهلة المحددة. ووزير الداخلية الإسباني يقول إن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيرلندا وهولندا سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتا. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث تتسم حالة الطقس بظهور سحب أحيانا كثيفة مع نزول بعض الأمطار المتفرقة على الشمال، فيما تكون السماء مغيمة جزئيا على بقية الجهات. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون هذه الليلة شديد الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح ليلا بين 17 درجة و 21 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 22 و 28 درجة بالجنوب، وتصل إلى 35 درجة بأقصى الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: أنا مواطن من سوسة بالله تو البلدية زيت أحد الحوايج كم قلها ميزانية وقدام الحوان تكمل الكرامية وكل شيء يعني سواء تصور عاملة بونكيف على البلاد جيو نحيو يعني كل شيء حتى النافورة اللي كنا عاملين لها كيف فيها الماء يعني ما عادش فيها الماء لا شيء يعني السياحة تبلها يعني النظام والنظافة يعني تبدا مثل حاجة باهية تو بلاد العربي مزيان جات البلدية نحت كل شيء حب نعرف علاش أنا نحبوا نعمروا مش نغلبوا ربي يهداهم وكاو ربي يوصل رسالتي أنا مواطن راهي من سوسة وكاو
2: بابا مشان هيك سيدي وصل السيد الوالي حمام سوسه مشيت مشان نعدي الماء طلبوا لي 10 ملايين بابا ينقرا واحد عنده شاكني لكن باش يخلص بابا ياخذ 200 دينار معناتها يجيب لي من الشبوك السونات السيف بابا يشوف لنا حل مع السونات ومع السيف
3: برم السيد كتبان بلي مسوسه والله ما نعرف اذا سوق سبت ولا سوق خميس ولا ظني ولا سوق خميس على سوق سبت.
4: الأصوات يطلبوا من الأولياء أنهم حاولوا صغارهم يقربوا لهم يوتيوهم يفهموهم لأنه يقال أنه برشا صغار لأن عايشين في ضغط هذا كله خايف تحملوا برشا وقت لا كان هكا كيفاش هو باش يلقى وقت يناقش فيه الماتش القهوة ولم كيفاش ما تاخذش فكرة على اللبسة والديكور والأحداث المسلسل التركي اللي تبع فيه حقيقة وتحطوا على السغيس ساعة الكاميرا لبس يا ربي أخي يجيهم السغيس يوكي المدرسة لا هي بيهم شيخته ونتائجهم حسنة مضمنة بالليتيود اللي فرح في الأولياء الكل.
5: أولا الصيف قرب وبدأت الدنيا تسخن عاد ماذا بيه الإنسان فنت يثبت في الماء المعدني اللي برشا فنت حوان تحطوا فيه على التروتوارات فنت وخاصة كبد حانوت صغير فهك ستيك الماء حطوا على التروتوارات عاد ماذا بيه الإنسان فنت يتحرى قطر ما تعرف تسخن سكة الماء وتأكل بلاستيك يرد عليه يرد عليك بازة بلاستيك وتولي تحس بالماء فنت يبدأ غاف فيه هيك نوع من الطعم من تعال البلاستيك عاد ماذا روى صحينا يقولنا أنا موش باهي نجمش أن نفتي فيه شنو يضر بالضبط لكن سمعوش به حتى الساعة ساعة يشرب منه يلقاك غاف يحس بروحه يتقلق فينا إنسان يحتاط

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: جوهرة FM
0: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM
1: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. كل سبت من 9 ونص الليل لغايه مع احمد الحباسي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من لوغرون هيت، سهرية كل سبت من 9 الى نص الليل. تو 9 10 دقائق، مشوار يبدا معاكم من تو، يتواصل عم تدي 3 ساعات فيهم الموسيقى الموجوده في ترتيب الاغاني الشرقيه التونسيه والغربيه. رافقوكم انتم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق، تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، تحياتنا وشكرا لجميل اختيار موجة الجوهرة اف ام وسهرية لوغرون هيت. رافقكم فيها الليله في الاخراج التقني سي حسام القايد ومدراك، معاكم احمد الحبسي من قدام الميكرو. تسمعوا معنا الموسيقى الجديده اللي خرجت الايامات الجايه، والموسيقى اللي مازالت تحقق في نجاح في الاسابيع الاخيره. برشا غنيات جديد تكون موجوده معنا في سهريه الليله، والبعض الاخر يواصل وجوده معنا كما ديفيد جيتا مورتن غنيت لوكادين. مش نسمعوا جديد فاروكو كريسي ستيفا اوكي الغنية اسمها يابي كي، نسمعوا زادا سنار وجديد وشاب قبلهم بالكل سريع السواس الغنية اسمها وجه القمر.
2: وجه القمر

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسين يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

أنا كريم حزيان كازو أغنية أسفي الأغنية اللي خرجت في 24 أفريل 2026 وخرجت أون فيديو كليب بيان سور على يوتيوب عاملة 6 ملايين مشاهدة في الأيامات هذوما الأسابيع القليلة. بالنسبة لأغنية كازو الأجد أغنية وأغنية أسفي تعدى بالي آخر بالنسبة للخدمة الكليبات كازو أو بيان سور من ستاف كامل العمل الكليب هذا من مصورين تقنيين وغيرهم بيان سور خدمة كبيرة بالنسبة لكازو. البرودكشن كانت لحبيب زغانغ والميكس والماستر كان لسيلم هاف. هذه الأغنية اللي سمعناها في لو غران هيت على موجات الجوهرة فام دينا معكم من التسعة ما زلنا مواصلين حتى النص الليل ناخذوا فكرة على أبرز الأغنيات اللي دخلت في ترتيب أكثر الأغاني العربية المشاهدة في الأسبوع هذا حسب شين عرب ساوند على يوتيوب. مرتبة 20 دوري دورك لدنا صالح موجودة في المرتبة 20. نلقاو بالنسبة للمرتبة 19 مسمح فيك مها فاتوني المصرية. نلقاو زيادة الأغنية معنوانة يابا يابا المحمود التركي المرتبة 18 بانسوري ديستانكت وغنيته الجديدة محايني جديد دين كانونسيز الرابور الجزائري ليلة الوداع دوزي المرتبة 15 بالسلامة موح ميلانو جديده يدخل بشرطة في مرتبة 14. المرتبة 13 بينسو زي أحمد سعد الفنان المصري هذا اللي يعني الانفصال على زوجته ومديرة أعماله عفوا ويعلن أنها ما عادش هي المديرة متاع الأعمال متاعه. بالنسبة لأحمد سعد أمان عليك الأغنية اللي كنا اسمه فيها مرتضى ووليد التونسي بالزيف اللي كانت في مرتبة الأولى ترجع المرتبة 11 سعد المجرد وانيها كاكار الهندية مرتبة 10 نلقاو زادة يام جني الغنية متاع أخرس. بالنسبة للمراتب الأولى نلقاو مرتبة ثالثة إيناس على صوتك المرتبة الثانية غنية كازو اللي كنا نسمعوا فيها مرتبة الرابعة غنية كازو الغنية اللي كنا نسمعوا فيها قبل بشوية المرتبة الثالثة الحضن الشوك شيرين المرتبة الثامنة نصابة لي الفنان السلاوي والمرتبة الأولى نلقاو وجه القمر الغنية بدينا فيها موعد اليوم لسارية الساوس وكانت موجودة معها بطبيعة النجم قصي الخولي. مازلنا مواصلين وباش نسمع أغنية شيرين جديدة بعد شوية تبعا باش نسمع قبلها جوناس براذرز نسمع زيدا كاتساي ونسمع سيلاوي نصاب ونرجو نوصل معكم في لو غران هيت.

سعد المجرد غنيت بزاف غنينا نوصلوا معها للتسعة 54 دقيقة على موجات الجورة فهم تسمعوا في لو غران هيت بدينا معكم التسعة ومازلنا مواصلين حتى نوصلين إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع سيسر ويحكم كان في طريق الله المستعان كان في الخدمة وخليكم معنا ديما في الاستماع نوانسوكم وانتم ملمومين ولا تقضيوا في أي شهور من الأشوار وانتم بتبيعة في الدار تحيات حسام جيد في الإخراج أحمد حباسي من قدام الميكرو صاريتنا ما زالت متواصلة مع الموزيكا بعد شوية تستناو موعد جديد للأخبار موجز العشرة مع هجر النويلي بعدها جوار سبور عودة لأبرز الأخبار الرياضة في تونس وفي العالم مع أنيسة الذويدي نرجو احنا نكمل معكم صاريتنا في لوغرون هيت حتى النص الليل

عاد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكر الجبري في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنبان، الديوان تسعى إلى تعميم الرقمنة انطلاقا من المحاضر الإلكترونية والصلح الإلكتروني في خدمات التصريح بالبضائع والعملة، على أن يقع إضافة خدمة التأمين عن بعد قريبا. وأضاف أن المنظومة المعلوماتية الجديدة ديوان السند 2 ستدخل حيز الاستغلال أواخر هذه السنة، وستتضمن فضاءات خاصة بالمتعاملين الاقتصاديين وأخرى بالمسافرين، بما يمهد لتحقيق رقمنة كاملة بنسبة 100% لمختلف الخدمات الديوانية. مثلت المستجدات العلمية لأمراض المفاصل والعظام والتوقي منها والأدوية البيولوجية ومساهمتها في تحسين العلاج أبرز محاور المؤتمر العلمي 37 للجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل، الذي انطلقت أشغاله بقربس اليوم بمشاركة عدد من أطباء المفاصل والأطباء الشبان من مختلف جهات الجمهورية، وبحضور محاضرين ضيوف من فرنسا وتركيا وموريتانيا. وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أشار رئيس الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل الدكتور سهير العلوي، أشار إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية يمثل فرصة هامة يجتمع خلالها أطباء المفاصل من مختلف جهات الجمهورية وعديد البلدان لتبادل الخبرات والتجارب ومواكبة التطورات العالمية والحوار حول مستجدات طب المفاصل من خلال عرض آخر الأبحاث العلمية في مجال تشخيص أمراض الروماتيزم ومعالجتها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم أصفاق تعلن عن انقطاع مبرمج التيار الكهربائي يوم غد من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال بالأماكن التالية: بلدة بير علي بن خليفة، أولاد بن خيل، أولاد بن علي، أولاد الحاج قاسم واحد، الفرجاني، الحنينة، طريق تونس من كيلومتر 2.5 إلى كيلومتر 3.5، نهج برج النار ونهج علي البلوان. دوليا، نفذت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان هذا المساء بأن مناطق في جنوب البلاد قد تعرضت لسلسلة غارات وقصف إسرائيلي طالت عدة بلدات وأحياء سكنية. رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم عزيزي يحذر حكومات، قال إنها تدعم مشروع قرار مدعوما من الولايات المتحدة بما في ذلك البحرين، محذرا إياها من عواقب وخيمة. والمدير العام لاتحاد المطارات الألمانية يحذر من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى إلغاء أو تقليص عدد كبير من الرحلات الجوية خلال الصيف المقبل في ألمانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
0: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية مع أريدو الألفين، يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجي فار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور اللي متلعبة الدفعة الثانية من جولة 29 وقبل الأخرى في البطولة. ثلاثة مقابلات في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الرياضي الساحلي فاز على نادي البنزرتي هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة كان سجله ياسين الشعباني في دقيقة 18. نسمع محمد علي نفخة مدرب الإتوال شنو قال على الانتصار في ميكرو أمين شرف الدين.
5: نادي البنزرتي أنا شفنا الروند ممتعه كيفاش تحسن. بالنسبه لنا احنا كانت اهم حاجه اليوم ناخذ 3 بوينت على الماتش، مالغري اللي فما في وسط اللعبه فما كلبي سيكونس عدو بهير، فما ناس اللي بدات تاخذ في بلايصها وفما اللي جاي من بعيد. حاولوا نخدموا بالموجود اللي عندنا، عمرنا ما تخبينا لا وراء الغيابات لا وراء الاصابات حتى شيء، اللي موجود نخدموا به نحاولوا نوفروا احسن حاجه عندنا وان شاء الله ربي يوفقنا.
4: في المقابل المدرب المساعد للسي ا بي بلال بن مسعود او كيفاش يفسر هزيمه فريقه.
6: خاف الحظ شفنا المقابله اليوم، اذا كان نعطيوها تيتر المقابله نتاع اليوم بالنسبه لنا احنا ديما نحكي على جمعيتنا، اذا كان نعطيوها تيتر المقابله اهدار الفرص. انا مش اي فريق يلعب ضد نجم الرياضي الساحلي، نعرف صعوبه اولمبي سوسه معناها ويخلق ديزوكاز. كي نحكيو على ديزوكاز راه نحكيو على ديزوكاز نيت، معناها ديزوكاز معناها اللي تيتا تيت مطالبين باش نعالج النقطه هذه اللي صارت لنا مقابله المرسى وتعودت لنا اليوم. قاعدين نخلقوا في فرص واضحين للتسجيل، معناها ما نعرفش عن بروبليم دو كونسونتراسيون، عن بروبليم دو كونسونتراسيون معناها دو كريتيكيزاسيون. ان شاء الله مطالبين باش نعدلوا، مازال عندنا اوبجيكتيف الكاس او البطوله تحدد المصير.
4: في استاد الكرم المستقبل الرياضي بالمرسى خسر قدام النادي الرياضي الصفاقسي 3-0، اهداف نور القروي في الدقيقه 5، ايمانويل اوغبيلي في الدقيقه 57، ومحمد صالح المهذبي سجل هدف الثالث في الدقيقه 76. في جرجيس ترجي جرجيس فاز على النجم المتلوي هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد في المقابله سجله الهادي جرتيلا في الدقيقه 4. نذكر البارح نتائج الدفعة الأولى، الملعب التونسي تعادل مع اتحاد بنغردان 0-0، مستقبل سليمان ربح مستقبل جابس هدف مقابل صفر، مستقبل جابس اللي ينزل للرابطة الثانية كيف وكيف مستقبل سليمان. الأولمبي الباجي ربح شبيبة العمران هدفين مقابل هدف، والشبيبة القيروانية ربحت الاتحاد الرياضي المنستيري هدف مقابل صفر. الاتحاد المنستيري اللي هبط بلاغ أكد أنه اسحب ثقته من الإدارة الوطنية للتحكيم واحتج على الأخطاء التحكيمية المتكررة في مقابلته الأخيرة، آخرها ضد الشبيبة القيروانية في المقابلة اللي كان خسرها هدف مقابل صفر من ضربة جزاء. وأيضا يأكد أنه باش يقدم قضية عدلية ضد طاقم تحكيم المباراة. نحكيو على مقابلة غدوة، الأنظار الكل باش تتجه إلى ماتش الديربي الأربعة متاع العشية في استاد حمادي العقربي براتسا. الترجي الرياضي التونسي صاحب المركز الثاني ب60 نقطة، يواجه النادي الإفريقي صاحب الصدارة ب62 نقطة، مقابلة فيها رهان كبير اللي هو لقب البطولة. النادي الإفريقي يربح المقابلة يتوج رسميا بلقب البطولة، الترجي يربح مقابلته يولي هارب بنقطة على النادي الإفريقي، والتعادل يؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة. مقابلة الديربي غدوة بحضور 27,000 متفرج، زفرات طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو، في الفار أيضا هارالد اللي هو نمساوي، وطاقم التحكيم الكل نمساوي باستثناء الحكم الرابع اللي باش يكون حمزة جعيد. الغيابات في الدربي أسامة بوقرة من النادي الإفريقي بسبب عقوبة الإنذارات، حمزة جلاسي اللي عنده حمرة ماتش العمران، كيف كيف يغيب على الترجي بشير بن سعيد ومحمد دراجر. في المقابل عودة الحاج علي لسبيرانس وعودة الخضراوي من جانب فريق باب جديد. الجولة الأخيرة في البطولة باش تلعب على ثلاثة دفعات، 3-12 ماي انطلاق من الأربعة متاع العشية شبيبة العمران مستقبل مرسى، 4-13 ماي سي بي ترجي جرجيس، سي اس اس كلاسيكو ضد ليتوال مستقبل جابس الملعب التونسي، ونهار الخميس 14 ماي ختام البطولة وختام الجولة بمقابلات النادي الإفريقي الأولمبي الباجي، اتحاد بنغردان الترجي الرياضي التونسي، الاتحاد الرياضي المنستيري تلعب ضد مستقبل سليمان، ونجم المتلوي يلعب ضد شبيبة القيروان. قائمة المنتخب الوطني المدعو للمشاركة في كان أقل من 17 سنة في المغرب بقيادة المدرب عبد الرزاق هديدر بمساعدة نوف الشبيل وكريم بن عمر، حراسة المرمى محمد دغرور محمد الهمامي ومالك العرايسي، الدفاع محمد أمين عوي ريان التاجورتي محمد منصف الثابتي نايل موسى سفيان ملوح قيس أنا إيفانوفيتش، وسط الميدان محمد أنس العثماني أنس تريمش نوان برمنتي يوسف بن سعيد يوسف بن محمود محمد عزيز عبد الباقي وسيم الشراد، هادي محمد مصدري، وفي الهجوم سعيد رمضانية، محمد ياسين هديرش، سفيان السالمي، إسلام العلوي، يحيى الجليدي، أيهم الطبوبي، سفيان زرقري، وآدم البرشي. نحكي هوند ومقابلات ربع نهائي كأس تونس، بعض المفاجآت وخاصة فهم مقابلات فيهم تشويق، كما مقابلة نادي سقيط اللزيت والملعب التونسي اللي تأهل خلالها نادي سقيط اللزيت على حساب البقلوة برمية السبع أمتار 4-3. بعد موفاة المقابلة في وقت الأصلي والقانوني 24-24، ثم اللجوء للحصص الإضافية اللي كيف كيف وفاة 28-28، وتحسم اللقاء برمية السبع أمتار 4-3 لسقيط الزيت. تبقيت النتائج في مقابلات ربع نهائي الكأس، بعد ثمانية خيار خسر قدام النادي الإفريقي 20-29، جمال الحمامات أهل على حساب سبورتينغ المقيم بعد الفوز 28-27، ونذكر البارحة الترجي كانت أهل للدور نصف النهائي على حساب النجم الساحلي بعد الفوز بنتيجة 28-19. نحكيه على الباسكيت، نحكيه على التتويج متاع النادي الافريقي اليوم بلقب كأس تونس بعد فوزه على الاتحاد الرياضي المونستيري في المقابلة اللي دارت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، مقابلة الفينال اللي فات بانتصار الكلوب 67-50 في هذه المقابلة، وبالتالي النادي الافريقي يتوج بلقب الكأس الثامنة في تاريخه. نسمع صالح الماجري عن الجامعة التونسية لكرة السلة شنو قال على العروض القوية لزوز فرق سواء الاتحاد المونستيري وإلا النادي الافريقي في ميكرو وليد الجزيري.
7: يعطيهم الصحة وكان قسمته خيان مستير شامبيونان وربعت به للبال، أكيد يعني تشالنج كبير لهم هما باش يرجعوا الكومبيتيسيون اللي حبوها برشا، كيف كيف كلوب افريكان سنابش على البال وهز الكوب، دونك هما لي دوز ليكيب اللي يعني رياضيا استحقوا اللي وصلوا له اكيد.
8: يحبوا الرياضه هيك روح رياضيه جمهور بصراحه
7: ايه اجواء متميزه. شوف شوف راهو الاجواء هذه ان شاء الله راهو لازم الناس الكل تتدخل فيها، والناس الكل راهي لازمها توعي سواء جوات مسؤولين جمهور باش ان شاء الله نشوفوا حاجه هكا مزيانه. نشوفوا الصاله معبي على شلاء حاجه قاعدين نخدموا عليها برشا، مي ما تعرف مش كان احنا راهو يعني نحكي في الحوايج هذوما. انا شخصيا راني ما فيش في صاله 15 بيت ماشي من الفرنسا.
8: ستشفي بالموسم تاعك اول اداري
7: والله ثم فوق اللوطة، ثم حاجات باهين برشا، ثم حاجات زادة نحاولوا نصلحوهم، قاعدين نتعلموا برشا من أخطائنا، قاعدين الحوايج اللي ما مشاوش بالصحيح قاعدين نبدلوا فيهم، نحاولوا باش نبدلوهم في الصيف إن شاء الله. نحو الأحسن واللي يصير حاجات باش نبدلوهم وحاجات باش نخدموا عليهم راهم ما همش في صالح حتى يعني أونتيتي معينة، راهو في صالح كرة السلة التونسية.
4: وصلوا مع الباسكيت، النادي الصفاقسي توج باللقب في الكبريات بعد ما كان انتصر على الجمعية الرياضية النسائية بجمال في المقابلة النهائية اللي كانت لعبت في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس، تتويج بالنسبة لسيدات السي اس اس بعد الفوز بنتيجة 57-43. نحكي فولي في نصف نهائي كأس تونس اليوم الكلاسيكو في صالة الزواوي، الترجي الرياضي التونسي حسم قدام السي اس اس بعد الفوز 3-0، وهكا الترجي باش يواجه في الفينال النجم الرياضي الساحلي اللي كان تأهل البارح على حساب مولدية بوسالم بعد الانتصار بنتيجة 3-0. الثانية خلال نشاراتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذوادي، النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوانيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام، لكم زينة الناس الكل في لمة.
2: سيتي جوهرة سبور جوهرة سبور افيك ليكيب سبور.

هذا دافيد جيتا تي دي سويمز وتونز انا هي الاستراليه توني واتسون في غنيت جون جون غني نسمعها للعشرة 35 دقيقة على موجة الجمهورة فهم تسمعوا في لو جرون هيت صاريتنا بدات من 9 مازالت متواصلة حتى نوصل لنجدوا تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا من مكان يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس يسمعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق تحياتنا وشكرا للجميع على اختيار موجة الجمهورة فهم وسهرية لو جران هيت مواصلين مع الأغنيات الموجودة ديما نذكر في لو جران هيت الأغنيات الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية ناخذوا فكرة على الأبرز 10 أغاني في الأوفيشال سينجلز شارت توب 100 بالنسبة للجمعة هذه رين مين سام فاندر وأوليفيا دين مرتبة الأولى مرتبة الثانية دراكولا تيمين بالا مرتبة الثالثة دروب ديد لأوليفيا رودريغو بيلي جين أغنية مايكل جاكسون في مرتبة الرابعة بيان سور الأغنية ديما ذكر أنه رجعت للترتيب بالنسبة للاستماع والمشاهدة باعتبار الصدور بتاع الفيلم اللي يروي سيرة حياة مايكل جاكسون ملك البوب مرتبة الخامسة فيفر دريم أليكس وورن مرتبة السادسة تراجع الأغنية بيوتي أند بيت جاستن بيبر ونيكي ميناج الأغنية قديمة لكن رجعت بعد الحفلة بتاع جاستن بيبر في مهرجان كواتشيلا مرتبة السابعة ميد نايت سان لزارا لارسون مرتبة الثامنة هوم ريكر لي سومبر مرتبة التاسعة لاش لايف زارا لارسون مرتبة العاشرة مايكل جاكسون بيتت هذو موجودين الأغنيات في الأوفيشال شارتس دوت كوم بالنسبة للجمعة هذه نوصلوا احنا مع الموسيقى أغنية بانيك سانفارا محمد لاسمر نصيب زيتون كاس دورا إيرتشيرن ديستانكت وراجعين

هذه غنية تشاد شارون فيرسيون الهندية دون لوك داون. غنية نوصلوا معها للعشرة 48 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في لو غران هيت. مواصلين مع الغنية الموجودة في ترتيب الأغاني الشرقية والغربية ولا التونسية بالنسبة

الجهاني. العربية الجمعة هذه حسب البيلبورد هوت 100 بيلبورد عربية. بتبيع نحكيه على أغنية ما تنساني لي فانكو في مرتبة الأولى عند أسابيع تقريبا, هي في مرتبة الأولى 40 أسبوع موجودة في الترتيب ومنذ عدة أسابيع موجودة في مرتبة الأولى. غنية ياما ديستانكت مرتبة الثانية. نلقاو زيدا فلير باتشي غنية فصلة في المرتبة الثالثة. حنلقاو مش حبيبي بس أنغام في المرتبة السابعة. طول بتبيعة طول ما أنا عالي طول ما أنا ناجح غنية متحمل مرشدي. نلقاو زيدا كلامانتينا غنية سان ليفانتو مارن موسى في المرتبة التاسعة. و الغنية هذوم بتبيع اعتمد على نسب الاستماع والمشاهدة مش على الوقت اللي خرجوا فيه. إذا كان غنية قديمة عودة تراجعت أكيد أن تكون عندها نسب كبيرة متاع مشاهدة متاع استماع في المدة هذه. الحب جاني توليت في مرتبة 15 وتوليت عنده غنية أخرى ترجع لمرتبة 16 اللي هي غنية سنين. طبعا ناخذوا فكرة على الترتيب في عديد المواقع والدول. طوال 10-49 دقيقة شوية أخرى معودكم مع موجز لحديش الأخبار ومع هجر نبيل. نرجو احنا نكملوا معكم صاريتنا على موجات الجوهرة فان في لقروه يتحطى الله.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا المجلسل الأخباري. بلدية منوبة تمهل أصحاب السيارة الرابضة لفترة طويلة في الطرقات والأنهج، خصوصا السيارة المهجورة أو المعروضة للبيع، تمهلهم 7 أيام لرفع سيارتهم وإخلاء الفضاءات، منبهة إلى أنه سيتم حجزها في صورة عدم الاستجابة للقرار خلال المهلة المحددة التي تنطلق من تاريخ صدور الإعلان بتاريخ 8 مايو الجاري وفق كاتب عام البلدية المكلف بتسيير فتحي درواز. انتخبت مؤسسة التلفزيون التونسية بالإجماع نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض المتوسط من خلال الرئيس المدير العام للمؤسسة شكري بنصير، وذلك خلال أشغال الدورة 33 للمؤتمر السنوي للمنظمة المنعقدة من 7 إلى 9 مايو الجاري بتونس العاصمة. دوليا، شهدت منطقة السعديات في لبنان اليوم أضرارا مادية جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على أحد الطرقات وفق ما أظهرته مشاهد من موقع الاستهداف، وأظهرت الصور سيارة مدمرة بالكامل في المكان، بينما وصل السكان التنقل في المنطقة وسط انتشار أثار الانفجار والحطام. وكالة مهر تقول أن البرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن في إطار ما وصفته بتعزيز سيادة إيران على المضيق بالأهمية الاستراتيجية. ومن أخبار العالم كذلك، في صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران، كما نفذت غارات جوية استهدفت قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع في وقت مبكر من الحرب. نهاية هذا الموجز والإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في مواعيد إخباري مفصل دائما على موجتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: رجعنا معكم جديد في لو غران هيت على موجات الجورة فام طول 11 18 دقيقة على موجاتنا. مرحبا اهلا وسهلا بالجميع بكل مستمعاتنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ان شاء الله تكونوا بخير وربي يحفظ الجميع. صاريتنا مازالت متواصله معكم كالعاده حتى نص الليل، مازلنا مواصلين مع الموسيقى ومع الاغنيات الحلوين اللي قاعدين نسمعوا فيهم، والاهم ان شاء الله يكونوا عاجبينكم الاغنيات هذوما اللي قاعدين نسمعوا فيهم تباعا من خلال بالطبيعه مجموعه هامه من الاغنيات سواء الجديدة وإلا الأغنيات اللي قاعدة تتعرف في المدة هذه. خلينا ناخذ فكرة مثلا على المغرب، أهم الأغنيات الموجودة في الترتيب نلقاو مرتبة الأولى أغنية سويم، الأغنية متاع مجموعة البي تي اس الكورية الجنوبية In the Dark لتوم رايت، في مرتبة الثانية Let Me Be The Second Voice بالنسبة للمجموعة هذه كلمات أغنية المغربية منين، نلقاوها زادة في المرتبة الخامسة بغنية وردة اللي جمعتها بي انكونو، نلقاو زادة جامايك اللي هاجل وصولتو في المرتبة السابعة، رين دانس ديف وتيمس في المرتبة الثامنة، ميكس نوفا غنية تشانجز موجودة في المرتبة التاسعة، وموصولو غنية مولدافا دي جي اكايم ودودي هذوما الغنيات الموجودين في التوب 10 بالنسبة لأبرز الغنيات وأكثرهم استماع ومشاهدة في المغرب. طبعا ناخذوا فكرة على أهم وأبرز ما يشاهدوا توينس ويسمعوا على مختلف منصات الاستماع والمشاهدة في الجمعة هذه. خليكم طبعا مع الموسيقى، أمجد جمعة، نويل خارمن، حمزة نميرة، شارلي بوث، أحمد مصلى، ويرجعين
1: حي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عني تروح.

ولاية الحب جاني غنية مستمعها للحداش 36 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فان في لو جرون هيت. تحياتنا كل مستمعين ومستمعاتنا، إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع، سيسر روحكم كان في الطريق للمستعان كان في الخدمة، خليكم معنا في الاستماع وانتم تقضيوا في أي شهور من الأشهر والملومين في الدار. سلامنا يوصل للجميع، تمنيتنا بالصحة والسلامة لكل مستمعاتنا ومستمعين. ناخذوا فكرة على أكثر الغنيات مشاهدة في اليوتيوب بالنسبة للجمعة هذه. مرتبة أولى نلقاو كازو غنية أسا في سيد الكل رؤوف ماهر في المرتبة الثانية، مرتضى فتيتي أمان عليك في المرتبة الثالثة، آدم بدونك في المرتبة الرابعة، نلقاو غنية الحبيبة بابا في المرتبة الخامسة، شيرين لاجمي الشاه الشاف في المرتبة السادسة، نوردو ولدي في المرتبة السابعة، ومرتضى فتيتي قمرة في المرتبة الثامنة، وخولة الطاوس خويا وقوية الغنية عفوا في المرتبة التاسعة، وبعد زوز العناوين على بعضها مسيح حسين ولا بالنسبة أي باهي. بالنسبة للشنو قاعدين يتبعوا التوانسة زاد على الأبل ميوزك، مرتبة الأولى نلقاو كاروكي أنا نجم، مرتبة الثامنة نايكا أغنية بلوم، تايلور سويفت The Fate of Ophelia في المرتبة الرابعة، زاد نايكا سولي في المرتبة الخامسة، لوكاس استرادا مع بالم مونكي، روسي وادالكس أغنية أو غازي في المرتبة السادسة، كندريك لامار نوت لايك اس في المرتبة السابعة، فضل شاكر صحاك شو في المرتبة الثامنة، و إليمنتس أوف لايف أغنية تيست أغنية قديمة برشا في المرتبة التاسعة، وإليانا الكون جني معاك في المرتبة العاشرة، وبابا أغنية عمرو دياب في المرتبة 11. بعد شوية ناخذ فكرة زادة على بقية لي بلاتفورم، خليكم تاو معنا ويل زوبي لدي غاغا دايف وراجعين.

إذا مين بابيلون غنية يا بابور غنية نص معها اللحدش 55 دقيقة لموجة الجوهرة فهم دقائق لخر المواد صارت ليلة من الجرون هيت رافقناكم من التسعة حتى التو نتقابل معكم أكيد في بقية مواعيدنا ديما على موجات الجوهرة فهم تحياتنا وشكرا جميلا حسن الاستماع والمتابعة نتقابل انتوما في أحسن حال تحية حسام جيد في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو بعد شوية يكون معكم مع النشرة الأخيرة الأخبار مع هاجر نوالي بعد تواصل الموسيقى حتى بداية ماتينال ويكاند جديد ديما على موجات الجوهرة FM ردوا بيك مع رويحكم ليلتكم زينة سلام.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المعادي تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. الديوانة التونسية تؤكد رفع حوالي 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من السنة الحالية. والعالم يترقب رد طهران على مقترحات أمريكا لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفادت وزارة التربية بأن الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 26 و2000 ستنطلق بداية من يوم الخميس 14 من مايو الجاري، مضيفة في بلاغ لها يوم أمس أن الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية ستكون يومي 14 و15 من مايو الجاري لفائدة 4058 مترشحا موزعين على 72 مركز اختبار. أما الأشغال التطبيقية في مادة التكنولوجيا فستنتظم يوم 14 و15 و16 و18 و20 و21 و22 و22 وأيضا يوم 23 من مايو الجاري بمشاركة 21677 مترشح موزعين على 289 مركز اختبار. وبخصوص الاختبارات التطبيقية في المواد العالمية فقد برمجت أيام 16 و19 و20 و21 و23 من هذا الشهر، وسيجتازها 162435 مترشحا موزعين على مئات المراكز التي يبلغ عددها في بعض أيام الاختبار 567 مركز اختبار. كما حددت الوزارة أيام 19 و20 و22 و23 من مايو الجاري لإجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي بمشاركة 2064 مترشح موزعين على 87 مركز اختبار. وأكدت وزارة التربية أن هذه الاختبارات تندرج ضمن المرحلة الأولى من امتحان البكالوريا تمهيدا لانطلاق الاختبارات الكتابية الرئيسية التي ستكون يوم 3 و4 و5 و8 و9 و10 من جوان المقبل في ظل استعدادات تنظيمية ولوجستية تؤمنها الوزارة لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني. الديوانة التونسية تتمكن من رفع نحو 4000 قضية ديوانية خلال الثلث الأول من هذه السنة، وتجاوزت قيمة المحجوزات في إطار هذه القضايا 51 مليون دينار، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري. واعتبر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن النتائج المحققة تعد هامة في مجال مكافحة التهريب والتغشى التجارية. وأسفرت العمليات الديوانية عن حجز كميات هامة من الأموال والبضائع من بينها أكثر من 700 ألف أورو ونحو 3 كيلوغرامات من الذهب، إلى جانب أكثر من 80 ألف خرطوشة و 148 ألف قطعة ملابس جاهزة، إلى جانب أكثر من 24 ألف حذاء رياضي. وأشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة إلى أن مصالح الديوانة التونسية كثفت خلال الفترة الماضية من حملاتها الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تشكل خطرا على صحة المستهلك في ظل تنامي محاولات تهريب وترويج سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات. وفي هذا الإطار نجحت هذه المصالح في حجز أكثر من 17 طنا من القهوة و 197 طنا من المواد الغذائية المختلفة التي كانت تروج بطرق غير قانونية، سواء على طريق قارعة الطريق أو داخل مخازن. أن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسي العميد شكري الجبري أكد أيضا أن الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج فيما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية، وأوضح أن للتونسي الحق المقيم بالخارج الحق في توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة شريطة حمل الجنسية التونسية وألا يقل سنه عن 18 سنة مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يوما. وأضاف أن السيارة الموردة يجب ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز كل 10 سنوات في حال تواصل إقامة المنتفع بالخارج واستيفائه بشروط الانتفاع. كما أشار الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان التونسية إلى إمكانية الاختيار بين نظامي الإعفاء الكلي أو الجزئي، موضحا أن الإعفاء الجزئي يقتضي دفع نسبة ما بين 25-30% من المعاليم، ويسمح بالحصول على ترقيم تونسي عادي والتصرف الحر في السيارة. وفيما يتعلق بسقف قيمة البضائع الشخصية غير التجارية المسموح بتوريدها والمحددة ب5000 دينار، أوضح العميد شكري الجبري أن هذا السقف لم يشهد أي تعديل منذ الترفيع فيها سنة 2025 و2000. دولياً الآن، وفي اليوم 72 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يترقب العالم رد إيران على أحدث مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع من طهران قريباً جداً رداً بشأن المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحاً في تصريح لقناة فرنسية أن طهران تريد حقاً التوصل إلى اتفاق وفق قوله. الحدث الثوري الإيراني يوجه يوم أمس تحذيرا شديد اللهجة للجيش الأمريكي، مؤكدا أن الصواريخ والمسيرات موجهة نحو العدو، وأكد قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أن الصواريخ والطائرات المسيرة موجهة نحو العدو وهم بانتظار أمر للإطلاق. والبرلمان الإيراني يدرس مشروع قانون جديد يتعلق بإدارة مضيق هرمز، يتضمن فرض قيود ورسوم على عبور السفن في إطار ما وصفه بتعزيز سيادة إيران على المضيق ذي الأهمية الاستراتيجية، وفق ما نقلت وكالة مهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

Welcome.